حق تلاوته أولئك يؤمنون به.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة، في رواية لمسلم إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وفي رواية أخرى: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. أجل، إن ذلك يحزنه. وفي رواية: يتناجى. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، أي ضعوا عليه غطاء. وفي رواية: زيادة، وأكفنوا صبيانكم عند المساء، فإن للجن انتشارا وخطفة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ هنا للبخاري. ومعنى وأكفنوا صبيانكم أي أدخلوهم البيوت قبل أن يأتي الظلام. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لم يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن

0: معصيه فلا يعصه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى

بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. وَأَنَا اخْتَرَ

تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي.

إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى

شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى

بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحر

تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى

التقاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الْعُلَى.

دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.

المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى

اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا

يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري.

ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟

لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا

كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً

أأمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.

الْأَيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى

نك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم

إنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى.

بها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.

فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى

0: نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ علي جابر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.

0: هو نجم ساطع في عالم القراءة، تمتع بمزايا عديدة، منها جمال الصوت وقوة الأداء وشدة الالتزام بأحكام التلاوة والتجويد بالإتقان.
1: هذا إلى تواضعه الجم وحسن المظهر والاعتزاز بالنفس والتخلق بخلق القرآن والثقافة العالية والوقار المستمد من جلال القرآن الكريم.
0: نلتقي اليوم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، الذي ولد في 23 عام 1947 في النسيمية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه 10 عمر، وكانت هذه هي أمنية والده المرحوم الحاج عبد الوهاب الطنطاوي، الذي وهب هذا الابن للقرآن، ولذلك أسماه محمدا.
1: ولما مرض الطفل محمد وهو ابن الثانية، ذهب به أبوه إلى أحد الأطباء المشهورين بمدينة المنصورة، فسأله الطبيب عن اسم الابن، فقال أبوه: اسمه محمد عبد الوهاب، وخير الأسماء ما حمد وعبد، ويكفي أن اسمه محمد تيمنا وتبركا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بعدما بلغ الطفل محمد 7 عمره، ألحقه أبوه بالصف الأول الابتدائي بقريته حتى يكون في صفوف المتعلمين المثقفين أصحاب الوظائف المرموقة في مجتمع ريفي يفخر بأبنائه ويعتز بهم، وخصوصا إذا كانوا علماء دين وأهل قرآن.
1: أقبل الفتى القرآني الموهوب محمد عبد الوهاب على حفظ القرآن بكل جوارحه، وما وهبه الله من ذكاء وهدوء وتواضع ومقومات مكنته من كتاب الله عز وجل.
0: أحب القرآن وأقبل عليه، فاقترب القرآن منه وضمه إليه بحنان، فاحتضن المصحف وقربه من قلبه وروحه، فاصطفاه الله وأورثه كتابه.
1: بعد حصوله على الشهادة الابتدائية بالتفوق عام 1959، التحق بالمعهد الديني بالمنصورة ليتلقى العلوم الدينية ويكون من رجال الأزهر الشريف. ولأنه حفظ القرآن حفظا جيدا بكتاب القرية، استطاع استيعاب المنهج الدراسي بسهولة واقتدار، فاهتم به شيوخه والمدرسون اهتماما ملحوظا من دون زملائه.
0: كان يتمتع بمواهب كثيرة ظهرت من خلال رغبته القوية في تلاوة القرآن بصوت عذب جميل، وتقديم الابتهالات والمدائح النبوية والقصائد الدينية. وقد كان لتدبير الله عز وجل دور مهم وحاسم في تحديد مستقبله، عندما علم أحد الشيوخ بالمعهد بكل هذه القدرات والإمكانات المتوفرة لدى الطالب الموهوب محمد عبد الوهاب الطنطاوي، فأولاه رعاية واهتماما خاصا، ونصحه بأن يستغل هذا كله في شيء واحد، هو تلاوة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: نحن نقص

0: من خلال أدائه القوي الرصين الواثق المتمكن المتألق المسموع بوضوح. ونتوقف هنا مع الشيخ الطنطاوي لنسمعه يقول:
1: بعدما اشتهرت بين الشيوخ والزملاء بالمعهد بأنني قارئ للقرآن وأصبحت قارئا للمعهد بالمناسبات، قال لي أحد الشيوخ: يا محمد، أنصحك بأن تدخر جهدك وصوتك وما وهبك الله من حفظ لكتابه وحسن التلاوة والأداء في تلاوة القرآن فقط، حتى تكون قارئا مشهورا مثل المشاهير الذين نسمعهم بالإذاعة. استمعت إلى هذه النصيحة الغالية واقتصرت على التلاوة فقط، ولم أزاود الإنشاد منذ ذلك اليوم عملا بنصيحة شيخي، وذهبت إلى معهد القراءات لأدرس علوم القرآن والتجويد حتى أتمكن من تلبية الدعوات التي انهالت علي بكثرة من قرى كثيرة بمحافظة الدقهلية بواسطة زملاء بالمعهد، والذين كانوا سببا في شهرتي بقراهم أثناء دراستي بالمعهد الديني قبل الالتحاق بالجامعة.
2: لقد صدق الشيخ في قوله للشيخ محمد: لقد جمعت بين الحسنيين، جمال الصوت والتمكن من حفظ القرآن. ولقد صدق الشيخ محمد الوعد حينما عاهد شيخه على أن يجتهد ويوظف إمكاناته في تلاوة القرآن فقط، فذاع صيته وتملك القلوب وسيطر على مشاعر الآلاف من عشاق الاستماع إلى صوته العذب الجميل.
0: بحث الشيخ محمد عن كل وسيلة توصله إلى طريق النجاح، فلم يترك أي فرصة أتيحت له إلا وأخذ منها ما يفيده وما يثقل موهبته وينمي قدراته ويرضي طموحه ويشبع رغبته التي ألقت به بين أمواج لا يستطيع مقاومتها إلا الموهوب الواثق بنفسه بعد ثقته في قدرة الله تعالى ومشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
2: وقد يكون من حسن حظ الشيخ محمد أنه نشأ في منطقة تحب سماع القرآن، ويتنافس كبار العائلات فيها في استقدام مشاهير القراء في المآتم والمناسبات المختلفة، وخصوصا الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ البنا والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ البهتمي وغيرهم من قراء الرعيل الأول بالإذاعة.
0: لم يترك الشيخ محمد مناسبة إلا وحضرها كمستمع ومتلقن، ويسجل كل حركة وكل نغمة ليستفيد منها في أثناء القراءة. يقول:
1: من حسن حظي أنني نشأت في منطقة أنجبت عملاقا في تلاوة القرآن، له صيته وشهرته الواسعة التي انتشرت في منطقة وسط الدلتا والوجه البحري كله، هو القارئ المرحوم الشيخ حمد الزامل الذي تملك ألباب محبيه، فكان فاكهتهم صيفا وشتاء ليلا ونهارا. وتعلمت منه منذ نشأتي أن قوة شخصية القارئ ليست في حسن تلاوته فقط، وإنما هي مستمدة من عزة وجلال ووقار القرآن الكريم وحسن معاملة الآخرين والتخلق بأخلاق القرآن والثقة القوية بالنفس.

0: بعد انتهاء المرحلة الثانوية انتقل الشيخ محمد عبد الوهاب إلى القاهرة ليكمل دراسته بجامعة الأزهر الشريف، فالتحق بكلية أصول الدين ليكون داعية تحقيقا لرغبة والده رحمه الله، واختار قسم الفلسفة والعقيدة، وكان ذلك سببا قويا في فلسفة تعامله مع الآخرين بأدب رفيع يحسد عليه. يقول الشيخ الطنطاوي:
1: كنت حريصا على التنقل بين مجالس العلم

0: بالمساجد الشهيرة بالقاهرة حتى أتمكن من تحصيل العلوم من خلال الدروس والمحاضرات التي كان يلقيها كبار العلماء كالدكتور عبد الحليم محمود والشيخ الباقوري والشيخ ابن فتح الله بدران والشيخ عبد العزيز عيسى وغيرهم من علماء الأمة الإسلامية.
1: في الفترة من عام 1975 وحتى عام 1985 قبل التحاقه بالإذاعة، لقب الشيخ الطنطاوي بألقاب عدة من جمهوره المتيم به، منها القارئ العالم وكروان الدقهلية. وفي فترة وجيزة لا تزيد على 10 سنوات أصبح اسم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي على كل لسان، ودخلت تسجيلاته كل بيت وكل السيارات ومعظم المحال التجارية، فكان ذلك سببا في تثبيت اسمه في ذاكرة الملايين من الناس.

0: لم يستمع أحد إلى الشيخ الطنطاوي عبر الإذاعة إلا وسأل عنه باستفاضة وشوق ولهفة إلى رؤياه، لما لصوته من جاذبية ووقار، وما عليه من حلاوة، وما به من دفء وعذوبة. وكانت الإذاعة سببا قويا في انتشاره محليا وعالميا، مما جعل الكثير من الدول ترسل إليه الدعوات لإحياء شهر رمضان فيها.
1: ويعد الشيخ الطنطاوي من القراء القلائل الذين امتازوا بخاصية لم ولن تتوفر لكثير من القراء، وهي شهادة أكثر من 95 من قراء مصر الإذاعيين وغير الإذاعيين الذين شهدوا له بشدة التزامه في التلاوة من حيث الأحكام والتجويد، بالإضافة إلى الأداء المميز الفريد الذي يؤهله لأن يكون ضمن أجود 10 قراء على الساحة خلال هذه الفترة بشهادة كثير من المستمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

سافر الشيخ الطنطاوي إلى كثير من الدول العربية والإسلامية والأجنبية على مدى 10 سنوات متتالية، لم يدخر جهدا في الذهاب إلى المسلمين أينما كانوا، فقرأ القرآن بمعظم المراكز الإسلامية في كثير من دول العالم.

0: وسافر إلى هولندا أكثر من مرة وقرأ بالمركز الإسلامي هناك بين حشود وجماهير غفيرة من أبناء الجاليات الإسلامية من بقاع الدنيا. قرأ القرآن بالمركز الإسلامي بواشنطن ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وسافر إلى كندا والبرازيل والأرجنتين والنمسا وألمانيا واليابان ودول الخليج العربي.
1: من المواقف التي لا ينساها خلال رحلاته يقول الشيخ الطنطاوي:
2: عندما أرسلتني وزارة الأوقاف إلى كينيا إحدى الدول الإفريقية الشقيقة عام 1995، كان مقررا أن أقرأ في كل المحافظات الرئيسية الأربع لمدة أسبوع في كل محافظة. بدأت بالعاصمة نيروبي، فلما علم المسلمون بأنني واعظ تمسكوا بي جدا وطلبوا مني أن أقدم لهم دروسا بعد القراءة وأن أقوم بأداء خطبة الجمعة كل أسبوع، فقلت لهم إنني مبعوث لتلاوة القرآن فقط. فقال لي بعضهم: ولكنها نعمة أنعم الله بها عليك أن تكون قارئا وعالما في آن واحد. فأثرت في هذه العبارة ودفعتني بقوة لأن أكون حريصا على أن أضع في اعتباري أن القارئ خير سفير لبلده ودينه في كل الدنيا. مشاهير القراء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: الحسين بن عبد الله بن سينا أبو علي شرف الملك، الفيلسوف الرئيس، صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات والموسيقى.
1: كان الطب معدوما فأوجده أبقراط، وكان ميتا فأحياه جالينوس، وكان متفرقا فجمعه الرازي، وكان ناقصا فأكمله ابن سينا.

0: أصلي من بلخ، ولدت في إحدى قرى بخارة سنة 370 للهجرة 980 ميلادية، ونشأت وتعلمت في بخارة.
1: طاف البلاد وناظر العلماء واتسعت شهرته، وتقلد الوزارة في همذان، وثار عليه عسكرها ونهبوا بيته، فتوارى عند صديق له مدة من الزمن.
0: كنت كما كان أبي من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين، صنفت نحو 100 كتاب بين مطول ومختصر، ونظمت الشعر الفلسفي، ودرست اللغة مدة طويلة حتى باريت كبار المنشئين.
1: أشهر كتبه القانون، يسميه علماء الفرنجة كانون ميديسينا، بقي معولا عليه في علم الطب وعمله 6 قرون، وترجمه الفرنج إلى لغاتهم، وكانوا يتعلمونه في مدارسهم، وطبعوه بالعربية في روما، وهم يسمون ابن سينا أفيسان، وله عندهم مكانة رفيعة.
0: لقد تكلمت في أشياء من الإلهيات والنبويات والشرائع لم يتكلم بها أحد قبلي، ولا وصلت إليها عقولهم ولا بلغتها علومهم.
1: من تصانيفه رسالة في الحكمة والشفاء، في الحكمة والسياسة، وأسرار الحكمة المشرقية، وأرجوزة في المنطق، ورسالة حي بن يقظان، وهي غير رسالة ابن طفيل المسمات بهذا الاسم، وأسباب حدوث الحروف والإشارات في الفلسفة،
0: وأسرار الصلاة في ماهية الصلاة، وأحكامها الظاهرة وأسرارها الباطنة، ولسان العرب في اللغة، والإنصاف في الحكمة، ورسالة في النبات والحيوان، ورسالة في الهيئة وأسباب الرعد والبرق، والدستور الطبي وأقسام العلوم، ورسالة في الخطب، ورسالة في العشق، ورسالة في الفلسفة.
1: نقل عنه أبو عبيد الجوجزاني ما قد ذكره هو عن نفسه، إذ قال فيما قال:
0: ثم رغبت في علم الطب وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه، وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة، فلا جرم أني برزت فيه في أقل مدة، حتى بدأ فضلاء الطب يقرؤون علي علم الطب.
1: وقد تعهد المرضى، فانفتح عليه من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا يوصف، وهو مع ذلك يختلف إلى الفقه ويناظر فيه، وهو من أبناء 16 سنة.
0: ثم توفرت على العلم والقراءة 1.5 سنة، فأكدت قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة، وفي هذه المدة ما نمت ليلة واحدة بطولها، ولا اشتغلت النهار بغيره، وكنت أرجع بالليل إلى داري وأضع السراج بين يدي وأشتغل بالقراءة والكتابة، فمهما غلبني النوم أو شعرت بضعف عدلت إلى شرب قدح من الشراب ريثما تعود إلي قوتي، ثم أرجع إلى القراءة.
1: ومرض سلطان بخارى نوح بن منصور، فاستدعى ابن سينا ليشارك الأطباء في علاجه، وأذن له السلطان بدخول دار كتبه ومطالعة ما فيها من كتب، وفي ذلك يقول:
0: فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة، في كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها على بعض، في بيت منها كتب العربية والشعر، وفي آخر الفقه، وكذلك في كل بيت علم مفرد.
1: وأقبل ابن سينا على تلك الكتب ينهل من ينابيعها، منها ما كان رآه من قبل، ومنها ما لم يكن قد رآه بعد، فقرأ تلك الكتب وهو في 18 من عمره، حتى فرغ من العلوم كلها.
0: وسألني رجل يقال له أبو الحسين العروضي أن أصنف له كتابا جامعا في هذا العلم، فصنفت له المجموعة وسميته به، وأتيت به على سائر العلوم سوى الرياضي، ولي إذ ذاك 21 سنة من عمري.

0: بعد وفاة والده أخذ ينتقل من مدينة إلى أخرى، وتقلب في عدة مناصب، وكتب مؤلفاته العديدة حتى وصل إلى الري، واتصل بخدمة السيدة وابنها مجد الدولة، وكان به إذ ذاك غلبة السوداء.
1: فاشتغلت بمعالجة مجد الدولة، وصنفت هناك بعض الكتب، ثم خرجت إلى قزوين ومنها إلى همذان، ثم عالجت شمس الدولة من قولنج أصابه حتى شفاه الله، وفزت من ذلك المجلس بخلع كثيرة، وصرت من ندماء الأمير.
0: ثم سألوه تقلد الوزارة فتقلدها، ثم اتفق تشويش العسكر عليه، وتوارى ابن سينا في دار الشيخ أبي سعد بن دخدوك 40 يوما. فعاد الأمير شمس الدولة القولنج وطلب الشيخ ابن سينا لمعالجته،
1: فحضرت مجلسه، واعتذر إلي الأمير بكل الاعتذار، فاشتغلت بمعالجته، وأقمت عنده مكرما مبجلا، وأعيدت الوزارة إلي ثانية.
0: وانصرف إلى متابعة مؤلفاته، وكان يجتمع في داره كل ليلة طلبة العلم، فإذا فرغوا حضر المغنون على اختلاف طبقاتهم حتى يستريح الجميع من عناء العمل.

0: من شعر الشيخ الرئيس: قال في النفس وهي من أجل قصائده وأشرقها:
1: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، محجوبة عن كل قولة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقعي.

0: بعد وفاة شمس الدولة سجن الشيخ الرئيس في قلعة فردجان 4 أشهر، ثم عاد به تاج الملك وابن شمس الدولة إلى همدان، ثم اشتغل بأصفهان حيث تابع كتابة مؤلفاته.
1: ثم توجهت إلى علاء الدولة وصرت من ندمائه، وحين قصد علاء الدولة همذان خرجت في الصحبة، وأمرني الأمير برصد الكواكب وأطلق لي من الأموال ما أحتاج إليه.
0: وأصيب الرئيس الشيخ ابن سينا بالقولنج فنقل إلى أصفهان، وهناك عالج نفسه حتى استطاع المشي، لكنه أهمل في صحته حتى استحالت المعالجة، ثم انتقل إلى جوار ربه وكان عمره 53 سنة، وكان موته في 428 للهجرة 1037 للميلاد، ودفن في همذان.

amo. أشرق فيومك ساطع بساط.

أوليتنا شرفا.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

يا رب، يا دائما لا فناء ولا زوال لملكه، تداركنا بلطفك فنحن ضعفاء وأنت القوي، ونحن الفقراء وأنت الغني، ونحن المغلوبون وأنت النصير، ونحن العاجزون وأنت على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعوذ بجلال وجه الله وجمال قدس الله من شر كل ذي شر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنا نسألك السلامة والسعادة ونعم عقبى الدار وصحبة الأخيار ومودة الأبرار والنجاة من النار. يا الله يا الله.

0: وأطيعوا الله.
1: يقول الله تعالى في سورة الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
0: ويقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
1: ويقول رب العزة في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم.
0: إخوة الإيمان، آيات قرآنية تتوالى نقرأها مرة بعد مرة لنلتمس منها العلم والحكمة والطريق الصحيح الذي يجب أن ينتهجه كل مسلم ومؤمن. ها هي هذه الآيات المباركات ترشدنا إلى مفهوم آخر من المفاهيم الإسلامية الإنسانية التي تنير لنا طريق السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. هذا المفهوم السامي هو القناعة، والتي قيل عنها إنها كنز لا يفنى ولا يبلى.
1: وقد مر معنا قوله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر. فالقانع الذي يسأل ويرضى باليسير، والمعتر الذي لا يسأل، وقيل القانع المتعفف. وقال بعض أهل العلم إن القنوع يكون بمعنى الرضا والقانع بمعنى الراضي.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي منه، واخلف على كل غائبة لي بخير.
1: وعن السيدة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما أنها قالت لعروة ابن أختي: إنا كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء.
2: إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. والمنائح جمع منيحة، وهي العطية، والأصل فيها منحة اللبن كالناقة أو الشاة، تعطيها غيرك يحتلبها ثم

0: يردها علي.
1: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان معلم الناس الخير، والذي كان ينبوع حكمة ورشد وهداية. فلقد أراد رسولنا الكريم أن يرسي قواعد المجتمع الفاضل في نفوس أصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم القيامة من جوانب الحياة كافة، ذلك لكي يحيا المسلم في هذه الدنيا ونفسه مطمئنة وأعماله مستقيمة وأقواله سوية.
0: ومن خلال ما مر معنا من أحاديث يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن القناعة فلاح ونجاة، وأنها بلسم للنفس البشرية التواقة إلى المزيد والمزيد والمزيد، وأرشدنا أن حياة المسلم يجب أن تأخذ منح الزهد والورع والاستغناء والعفاء، وإلا لرأينا المرأة إذا ابتعد عن ذلك لا يبالي أمن حرام يجمع أم من حلال. والقناعة هي التي تنمي في النفس معنى العبودية والانقياد لله عز وجل والتوكل عليه والرضا بما قسم، فالله تعالى أدرى بعباده وأدرى بما فيه صلاحهم ونجاتهم.
1: ومن أكمل المعاني التي تليت في القناعة أنها الاختصار على ما سنح من العيش، والرضا بما تسهل من المعاش، وترك الحرص على اكتساب الأموال، وطلب المراتب العالية مع الرغبة في جميع ذلك وإيثاره والميل إليه، وقهر النفس على ذلك والتقنع باليسير منه، وأنها الاقتصار على الكفاف، وأنها الوقوف عند الكفاية.
0: أقوال وآثار.
2: قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا أخبركم بما أستحل من مال الله تعالى؟ قلتان لشتائي وقيضي، أي ثوب للشتاء وثوب للصيف، وما يسعني من الظهر لحجي وعمرتي، أي ما يركب من الدواب، وقوتي بعد ذلك كقوت رجل من قريش لست بأرفعهم ولا أوضاعهم، فوالله ما أدري أيحل ذلك أم لا. وكان يقول: إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، إنه من ييأس عما في أيدي الناس استغنى عنهم.
0: وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ثمرة القناعة الراحة، وثمرة التواضع المحبة. وله رضي الله عنه شعر في القناعة، ومما أنشده: حقيق بالتواضع من يموت، ويكفي المرء من دنياه قوت. وأنشد فقال: أفادتني القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟
1: وأنشد أحد الشعراء فقال: هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن منها إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا

0: أجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟
1: وعن أبي عمرو الشيباني قال: سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل: أي رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرى. قال: يا رب، فأي عبادك أغنى؟ قال: أقنعهم بما أعطيته. قال: يا رب، فأي عبادك أعدل؟ قال: من دان نفسه.

0: عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذ بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، ولا أرزق، أي لا أصيب من ماله بالطلب منه ولا أنقصه شيئا.
1: فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي.

أيها الإخوة والأخوات، خلق الله العالم بمنتهى الإحكام، وأبدع في صنعه ذروة الإبداع، وجعل الإنسان خليفته فيه، وسخر له المخلوقات ليقوم بعبادته. ولما كان أمر الرزق أمرا يأخذ من الإنسان جهده وعقله ووقته، فقد أكد الله سبحانه ضمانه للرزق فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. صدق الله العظيم. فعلى المرء أن يعمل ويأخذ بالأسباب، ويسعى في مناكب الأرض، ويبحث عن رزق الله الحلال من دون تسابق على امتلاك الدنيا بجاهها ومتاعها وشهواتها، ومن دون الحرص على القناعة بما قسمه الله وقدره. لذا أخي في الله، عليك بالقناعة، وأن تعلم أن الرزق يطلبك كما يطلبك أجلك، وأن الإنسان القنوع مستريح البال، هادئ الضمير، قرير العين.

اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد والطمع من صدورنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم اجعلنا تائبين لك، منيبين إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يشارك في ملتقى صن فالي الاقتصادي ويبحث مع رؤساء شركات عالمية فرص الاستثمار في المملكة. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ويشيد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإدارة. توالي الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي الأردني.

0: من العناوين إلى التفاصيل من عمان. شارك جلالة الملك عبد الله الثاني في الملتقى الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة صن فالي بولاية أيداهو الأمريكية سنويا لبحث أبرز التطورات السياسية والاقتصادية العالمية بحضور قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أمريكية ودولية. وعقد جلالته على هامش الملتقى لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي شركات عالمية كبرى تعمل في مجالات عديدة كالهندسة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار وريادة الأعمال والصحة والصناعات الكيميائية والتعدين. وتطرقت اللقاءات إلى الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية وإمكانية إقامة شراكات استراتيجية، إذ تم بحث فرص التعاون بين المملكة وهذه المؤسسات. زار نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إدارة المختبرات والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام، واطلع سموه على سير عمل الإدارة وأبرز الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في فحص وتحليل الأدلة الجنائية ودورها المحوري في دعم التحقيقات وتعزيز منظومة العدالة الجنائية بحضور مدير الأمن العام بالإنابة العميد رامي الدباس. إلى التفاصيل.
1: خلال زيارته إلى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام، أشاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإدارة وبكفاءتها العالية وخبرات مرتباتها، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير القدرات الفنية والتقنية ومواكبة أحدث المستجدات العالمية في مجالات العلوم الجنائية والأدلة الرقمية بما يعزز كفاءة العمل الأمني ويرسخ سيادة القانون. وأكد سموه أهمية تعزيز التعاون والتشاركية مع الجامعات والمعاهد العلمية والقطاع الخاص لمعالجة أي تحديات قد تستجد في القضايا الأمنية بما يسهم في إيجاد حلول لها ويدعم جهود الإدارة في تعزيز السلم والأمن المجتمعي. واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز من مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العميد الدكتور نايف الزيود حول اختصاصات الإدارة والتقنيات المتطورة المستخدمة في فحص وتحليل الأدلة الجنائية والرقمية، فضلا عما تقدمه من دعم فني وعلمي للتحقيقات الجنائية وفق أعلى المعايير الدولية. كما تطرق الإيجاز إلى أبرز ما تم تنفيذه من مشاريع تطويرية والخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز جاهزية إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والارتقاء بعملها بما يواكب التطورات المتسارعة في علوم الأدلة الجنائية.
0: توالت الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية، ووصفتها بأنها انتهاك للسيادة الأردنية وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة. فقد أدانت كل من مصر والسعودية وقطر واليمن والبحرين هذه الهجمات مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس سيادة الدول، ومشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وخفض التصعيد وتغليب الحوار والدبلوماسية. وجددت هذه الدول تضامنها الكامل مع الأردن ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. من جانبه دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدا تضامن البرلمان العربي مع الأردن ودعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. كما نددت رابطة العالم الإسلامي بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي تطورات متصلة بشأن التصعيد بين واشنطن وطهران، قال مسؤول أمريكي إن الإدارة الأمريكية تستعد لاحتمال استمرار المواجهات العسكرية مع إيران، مشيرا إلى أن مسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. وأكد أن إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة للسفن التجارية أصبحت هدفا رئيسيا لإدارة ترامب في إطار مساعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بينما تعتبر إيران أن الحفاظ على نفوذها في المضيق يمثل ورقة أساسية في أي اتفاق لإنهاء الحرب. هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية الخميس مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح خلال اليومين الماضيين جراء الضربات الأمريكية. إلى ذلك تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بينما اتهم طهران واشنطن بمحاولة فرض ترتيبات أحادية الجانب تتعارض مع بنود الاتفاق ولا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء 3 غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الماضي. وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المباحثات في العاصمة المصرية القاهرة في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والحد من التصعيد في القطاع. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب والذي أدرج عام 1979. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ترحيب المملكة بالإعلان الذي يمثل خطوة هامة نحو دعم جهود سوريا في إعادة البناء وتعزيز خطوات التعافي وتحقيق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار. وجدد المجال التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة. أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الدكتور عبد الكريم أبو دلو أن تنفيذ إضراب بالعمل لدى الجانب الإسرائيلي تسبب في عرقلة حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين، حيث تمكنت 25 حافلة فقط من أصل 50 مخصصة للعبور باتجاه الأراضي الفلسطينية من إتمام رحلتها. وأضاف أبو دلو أن الإضراب أثر بشكل كبير على حركة تدفق المسافرين، حيث تمكنت قبل بدء الإضراب 12 حافلة من العبور باتجاه الأراضي الفلسطينية، بينما عبرت 13 حافلة فقط بعد انتهاء الإضراب. كما أشار أبو دلو إلى أنه نتج عن هذا الإضراب عدم قدرة عدد كبير من المسافرين الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية وعودته من الجسر، ما سيؤثر على حركة السفر خلال الأيام المقبلة. حقق الأردن إنجازا بيئيا جديدا بتقدمه 23 مرتبة على مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 الصادر عن جامعة ييل الأمريكية، ليحتل المرتبة 54 عالميا من بين 177 دولة مقارنة بالمرتبة 77 في تقرير عام 2024، في إنجاز يعكس التطور المتواصل في أداء المملكة في مجالات حماية البيئة والاستدامة. ويأتي هذا التقدم ثمرة للجهود الوطنية التي تقودها وزارة البيئة بالشراكة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية وبدعم من الشركاء الدوليين لتنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ولا سيما محرك بيئة مستدامة الذي يركز على تحسين جودة البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز العمل المناخي وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والدولي. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه إعادة لأبرز عناوينها.

جلالة الملك يشارك في ملتقى صن فالي الاقتصادي ويبحث مع رؤساء شركات عالمية فرص الاستثمار في المملكة. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ويشيد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإدارة. توالي الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي الأردني. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل رعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: والحبايب تسهر بعيون القرايب
1: والصبرة أم الزوايب وعدها النشمي الزوارة
0: أردن الشبهات السماء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن، صباح النور أيها الحمى الذي نشأنا على تربته وإليه نعود. صباح الخير لمستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل حلقتنا هذه في شارع بسمان وذكريات الأماكن والناس، بالقرب من سوق البخارية ومقابل المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة عمان. يبدأ طريق أول شارع بسمان، هذا الشارع العريق بقدمه ومحلاته الشهيرة والتي أكثرها قد اختفت ليحل مكانها متاجر أخرى، أو أن بعضها قد أغلق نهائيا. وشارع بسمان كان يسمى قديما بطريق القبرطاي عندما كان ترابيا، ولكن ربما سمي بهذا الاسم نسبة إلى قصر بسمان أو سينما بسمان. وهذا الشارع يتميز بالهدوء وحنين الأجيال من سكان وأهل مدينة عمان لماض وذكريات هذا الشارع الذي يقع بموازاة شارع الملك فيصل، ولكنه أعلى منه بالارتفاع قليلا. وشارع بسمان لا يتجاوز طوله حوالي نصف كيلو متر، أما عرضه فلا يتسع إلا لمرور سيارة تقريبا، وباتجاه نحو الجامع الحسيني الكبير أو بالعكس نحو كشك خزانة الجاحظ للكتب التراثية. سينمات وذكريات. وكان هذا الشارع يشتهر بالعديد من الأنشطة الفنية السينمائية، حيث كانت تتواجد فيه دار سينما رغدان ودار سينما بسمان الفخمتان، وكانت الأخيرة من أشهر السينمات في عمان، حتى أنها ساهمت بتعريف الجمهور الأردني بفنون السينما والمسرح والحفلات الغنائية. ويذكر منها مسرحية أقيمت على خشبة مسرح سينما بسمان لعميد المسرح العربي الفنان القدير يوسف وهبي، وكذلك استقبلت العديد من الفنانين شخصيا في الخمسينيات والستينيات لحضور أفلامهم مع الجمهور الأردني، ومنهم مثلا المطربة صباح والمطرب محمد فوزي وزوجته سمراء النيل، الممثلة مديحة يسري وغيرهم. وكان بجانب سينما بسمان صالة ألعاب من ضمنها آلة لسماع الأغاني الحديثة، والتي تعمل بوضع قطعة نقد لسماع آخر الأغاني، ومنها مثلا أغاني المطرب الجديد آنذاك في أواخر الستينيات فهد بلان، والتي كانت تصدح في منتصف شارع بسمان، والتي أقبل على سماعها شباب عمان بشغف كبير. أما سينما رغدان فقد اشتهرت بعروض الأفلام الهندية الغنائية، وكان الإقبال عليها من قبل الشباب والعائلات إقبالا منقطع عن نظير، حتى أن شارع بسمان كان يغلق بسبب ازدحام رواد السينما في الشارع قبالة هذه السينما، وحتى أن التذاكر في بعض الأحيان كانت تباع في السوق السوداء بسبب الإقبال الشديد على حضور الأفلام السينمائية. والعديد من مشاهير عمان وعائلاتها كانوا يواظبون على حضور حفلات تلك السينما. ومن المحلات القديمة جدا في هذا الشارع الجميل والبسيط بحركته كانت وما زالت محلات غريب البكري لبيع الكرات والأدوات الرياضية ولوازم الكشافة. وغريب البكري كان من أشهر لاعبي الملاكمة ومن مؤسسيها في الأردن، ومن تخصصات شارع بسمان القديمة هو وجود محلات بيع خيوط الصوف ومحلات بيع الكلف والأزرار وصنع وبيع الرقع والشارات المطرزة وتحميص البزر والمكسرات وعمل الجاتوهات الأجنبية.

أطباء ومشاهير. هذا وقد ارتبط اسم شارع بسمان بأشهر عيادات الأطباء في عمان، مثل الأطباء منيف الرزاز ومصطفى خليفة ومعين الطرزي ومحمود جمعة ونزال السكر ونايف كسوس وطبيب العيون عثمان يحيى وغيرهم، وذلك على أحد أدراج هذا الشارع الصاعد إلى جبل عمان، والذي كان يسمى بدرج المطبعة أو درج القبرطاي. وعلى هذا الدرج الضيق والطويل والمهمل الآن كانت أشهر وثاني مطبعة أردنية، وهي مطبعة نوري السمان، المطبعة الوطنية التي كانت تطبع جريدة الجزيرة الأردنية وغيرها قديما. وعلى هذا الدرج كان أيضا مقر نادي الشباب ومصنع جوارب الشرق، وهو أول مصنع جوارب في الأردن منذ العام 1965 وحتى 1985. وفي هذا الشارع كانت دار أبو شام التي سكنها قديما الروائي الشهير عبد الرحمن منيف، ثم محل عصير رمضان الخليلي وعصير الشامي وأحذية القبطي. ومن مميزات هذا الشارع قديما هو وجود أرقى محلات بيع الأحذية الفخمة، فقد كان على جانبيه العديد من محلات الأحذية العريقة مثل محلات مسلم عاشور، إكسفورد، بوغوس، روما، والتي اختفى أغلبها الآن. وكان من أشهرها في شارع بسمان محل أحذية القبطي، الصانع الخاص لأحذية جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين، وللعديد من مشاهير شخصيات عمان قديما، والذي انتقل إلى مكان آخر قبل حوالي 30 سنة إلى مناطق عمان الغربية، وحل مكانه الآن مطاحن أبو شام للعطارة والأعشاب الطبية والتوابل، بعد أن كان في دخلة مغلقة بجانب هذا

المحل، وكان الفنان الراحل فائق القبطي والذي أسس أشهر مصنع للأحذية في عمان قديما قد صنع مصنعه ذات مرة حذاء للرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول في ستينيات القرن الماضي، وللمطربة صباح، ومعظم شخصيات عمان كانوا يشترون أحذيتهم الفاخرة من محلات القبطي. كما كان الفنان السينمائي والمسرحي الأردني القدير فائق القبطي وصانع الأحذية الفخمة المرتفعة الثمن صديقا لعدد كبير من الممثلين المشهورين في العالم العربي مثل يوسف وهبي، أمينة رزق، فاخر، عماد حمدي، وديع الصافي، صباح، كمال الشناوي، ومحمد الموجي، وسيد زيان، وجورج سيدهم، وسمير غانم، وسميرة توفيق، ومريم فخر الدين، وعبد السلام النابلسي، وغيرهم. فقد كان أفضل من يقدمهم على مسارح دور السينما الأردنية مثل سينما الحسين، وسينما رغدان، وسينما عمان، وسينما بسمان، عندما كانوا يأتون قديما إلى عمان لمشاركة الجمهور الأردني بحضور أفلامهم الجديدة آنذاك. والمدهش في الفنان القبطي أنه لم يكن يأخذ أجرا لمعظم نشاطاته الفنية المتعددة، وإن أخذ أجرا فقد كان يوزعه على بعض معارفه وأصدقائه المحتاجين، لأنه كان مكتفيا ماديا من مردود مصنع الأحذية الضخم ومن معرضه للأحذية الفخمة في شارع بسمان. تخصصات حديثة. أما التخصصات الحديثة التي بدأ شارع بسمان يتميز بها مؤخرا منذ عقود، فهي تواجد الكثير من محلات بيع قطع الإلكترونيات النادرة لأجهزة الاتصال مثل التلفونات القديمة والحديثة الخلوية والستلايت والتلفاز والراديو والأجهزة الكهربائية الأخرى. وحديثا ظهرت ومنذ عقدين من الزمن محلات وأسواق خاصة في هذا الشارع متخصصة لبيع الملابس التراثية النسائية الشرقية المطرزة بخيوط الحرير الملونة. أما الأدراج الكبيرة والصغيرة من جانبي الشارع والمؤدية لشارع فيصل ولجبل عمان فهي كثيرة، ونذكر منها الدرج الأول الذي يصادف القادم من جهة الجامع الحسيني وعلى بعد 100 متر تقريبا، فهو الدرج والمدخل المؤدي إلى شارع فيصل، حيث كانت محلات المصري للملابس ومطعم دار السلام الشهير. وبعد مسافة قصيرة جدا ولكن من جهة يسارنا يقابلنا درج طويل صاعد إلى شارع المحكمة الشرعية في جبل عمان، وقرب بداية هذا الدرج كان يقع فندق هو من أوائل الفنادق الفخمة في عمان قديما، هو فندق رم كونتيننتال المهجور حاليا. وإذا ما سرنا عدة أمتار فعلى جهة اليمين سيصادفنا درج قديم جدا بدرجاته الحجرية المنقوشة جيدا، والمؤدي إلى سوق مانجو العريق بشهرته والخاص ببيع ملابس وأقمشة النساء والأطفال والعرائس. ويظل شارع بسمان هو الأخ الصغير والأليف لشارع فيصل الكبير الموازي، والذي ما زال لسكان عمان ومواطنيها لهفة خاصة وحب عميق لقلب عمان الشعبي ولشارع بسمان التراثي بالذات في المساءات، حيث أضواء المحلات وزينتها الجميلة ونظافة واجهاتها ومبانيها الحجرية الشرقية وهدوء أجواءها الرومانسية. وهذا مما جعل أهل عمان يشبهون السير أو المشي في شارع بسمان بالمشي والجزرة في أحد شوارع العاصمة الأوروبية الجميلة بديكوراتها وأرصفتها ومحلاتها وأضوائها الليلية المفرحة. لذا يقترح بعض أصحاب المحلات في شارع بسمان بمنع وقوف السيارات في هذا الشارع الضيق لجعله شارعا سياحيا للمشي والتسوق على الأقدام فقط. وعندما نتابع السير حتى آخر شارع بسمان فسوف نجد على يميننا
دخلات صغيرة فيها المحلات القديمة.

القائمة الخاصة ببيع اللحوم والخبز والمطعم الشهير فؤاد الخاص ببيع الفلافل والسندويشات، وكذلك باعت السمك الطازج والنادر وبقالات الألبان والأجبان وبعض محلات الحلاقة الرجالية، ومقهى يقع تحت الأرض تقريبا وقد أغلق منذ أكثر من 30 سنة. إنها ذكريات المكسرات والتسالي والأفلام والجمهور الراقي في مساءات جميلة قديمة في شارع بسمان بقاع المدينة عمان. ففي سبعينيات القرن الماضي كنا نذهب لحضور الأفلام في سينما رغدان أو سينما بسمان، وكان من الطقوس الملازمة لذلك أثناء مشاهدة الفيلم التسلية بأكل بزر البطيخ والقرع، والذي يبتاعها رواد السينمات من المحمص المقابل لسينما رغدان وهو محمص العائلات شاهين، وكان ثمن تذكرة السينما حوالي 12 قرشا. وربما يكون من الصدف اللطيفة أن تشاهد أحد مشاهير الفن في زيارة داخل المحمص كدريد لحام أو شمس البارودي. ومن أشهر محلات بائعي العصير الشعبي الشرقي من سوس وتمر هندي وخروب في شارع بسمان هو محل عصائر الحاج رمضان الخليلي. أيضا استوديو سبورت للتصوير الفوتوغرافي كان وما زال من أشهر استوديوهات التصوير في عمان منذ 50 سنة وحتى الآن. فبداية عمل المصور الفنان محمد أكرم الطويل في تلك المهنة، أنه كان قد اشتغل مساعدا لمصور أرمني في استوديو سبورت الكائن على درج بجانب سينما بسمان، حيث انتهى الأمر بأن ينفرد أبو غالب محمد أكرم الطويل بهذا المحل والعمل الفني الجميل والمبدع. فقد شهد استوديو سبورت قديما استضافة العديد من ألمع نجوم الفن والفكر والسياسة الأردنيين والعرب. ومن الطريف أن نعرف بأن مسودات الأفلام التي صورها له ما زالت موجودة لديه ويحتفظ بها جيدا لهؤلاء المشاهير الذين التقط لهم الصور بنفسه، سواء كان ذلك في حفلاتهم أو في الاستوديو أو في أماكن أخرى. ومن تلك المسودات والصور مثلا صور موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومطرب الشرق الفنان فريد الأطرش ومطربة البادية سميرة توفيق والشحرورة صباح وشريفة فاضل وسعد عبد الوهاب وأسماء أخرى عديدة وشهيرة من السياسيين والفنانين والأدباء وأصحاب المهن الهامة الأردنيين. وسابقا عمل الطويل كمصور صحفي في العديد من المؤسسات الإعلامية مثل مجلة الاثنين الأسبوعية والتي كان يرأسها الصحفي الكاتب المعروف المرحوم طارق مصاربة، ثم جريدة البناء اللبنانية والوكالة الأردنية للصحافة والنشر، ثم في المديرية العامة للمطبوعات والإعلام. وشارك المصور محمد أكرم قديما بالتصوير الفوتوغرافي للفيلم الأردني الأول صراع في جرش الذي أنتج عام 1957، ثم في أفلام أخرى بعد عدة سنوات مثل وطني حبيبي وفيلم كفاح حتى التحرير. وكانت مهمة صاحبنا الطويل هي أخذ لقطات عديدة من هذه الأفلام بكاميرا التصوير فقط. قصة القصر الأزرق الذي تطل شرفاته على جبال عمان. في 30 سنة القرن الماضي كان أحد أجمل البيوت التراثية في عمان يسمى القصر الأزرق، وهو قصر كبير مملوك للسيد مثقال عصفور أحد مؤسسي النادي الفيصلي، يتكون من 34 غرفة وله شرفات عديدة في الجهة الخلفية المطلة على مشهد جميل وساحر لجبال عمان، يبدأ بجبل القلعة ويمتد إلى جبل الجوفة فجبل الأشرفية، حيث كانت جميع الشرفات مطلية باللون الأزرق. وعائلة عصفور عائلة مشهورة بعملها الواسع في مجال التجارة العامة خاصة الغذائية، منها كانوا يسكنون مدينة السلط قبل انتقالهم لعمان عندما أصبحت عاصمة الأردن. وكان يوسف عصفور والد مثقال عصفور
أول رئيس بلدية عربي لعمان، حيث كان رؤساء البلديات من قبله من الشركس.

وكان يوسف عصفور وأولاده مثقال وشوكة وسامي يسافرون على خيولهم إلى سوريا بهدف التجارة، يأخذون معهم الحبوب والجميد ويأخذون مقابلها أقمشة قطنية من سوريا. في رحلتهم الطويلة التي كانت تستغرق أسبوعين كانوا يأخذون قسطا من الراحة في منطقة قرب مدينة جرش سميت ثغرة عصفور نسبة للعائلة. ولعائلة عصفور سوق عصفور المعروف في وسط البلد، وبني فوقه مقهى الجامعة العربية، وما يزال السوق عامرا بالتجارة حتى اليوم. قبل انتقال العائلة إلى بيتهم الكبير الذي يقع في شارع عثمان بن عفان حاليا أحد الشوارع الفرعية من شارع الريمبو، كانت تسكن العائلة في منطقة وسط البلد قرب عملهم. قرار اختيار المنطقة التي بني عليها البيت جاء لإطلالتها الرائعة على جبال عمان، وأيضا لنصيحة أصدقاء للعائلة من عائلة فروقة الشركسية لشراء أرض في هذه المنطقة وبناء البيت عليها. بدأ بناء البيت في العام 1918 وانتهي في العام 1932، وبحسب محمد عصفور ابن مثقال عصفور فقد استغرق كل هذا الوقت بسبب كون كل عمليات البناء يدوية في ذلك الوقت، بالإضافة إلى عدم توفر الحجر إذ كانوا يجلبونه من فلسطين ومعان. ويذكر محمد عصفور أنه قام بنقش الحجر أحد النقاشين من عائلته.

0: إذن عمان ستبقى ذاكرة المكان والإنسان، العراقة والتاريخ والمستقبل المشرق بإذن الله. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.
1: قاع المدينة. قاع المدينة. إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الصديق إلى البيت العتيق، محمد صديق خان.

0: رحلت يوم الاثنين 27 قد خلت من شهر شعبان سنة 85 و200 ألف هجرية. غب صلاة الظهر من محط رحالي بهوبال على جناح السلام، مغتنما لكل فائدة وكرامة، مريدا لتأدية حج الإسلام إلى بيت الله الحرام. ووصلت بعدما قطعت 7 من المنازل في اليوم 8 على مجرى عجلة النار المعروف بالببور، وحملت عليها الأثقال وركبتها يوما وليلة، ثم نزلت في ساحل البحر المحيط وأقمت به منتظرا المركب.
1: هذا ما ورد في بدء نص الرحالة محمد صديق خان وهو يصف رحلته منذ انطلاقته. أخذ المركب مع آخرين حيث كانوا نحو من 300 شخص، حيث مر في الطريق من مومباي إلى عدن وباب اسكندر إلى أن ألقت السفينة مرساها على ساحل حديدة وأقام 12 يوما فيها.
0: أقمت هنا 12 يوما أراجع كتب الحديث وأكتبها بيدي ما أستطيع، ولم أذهب إلى المساجد إلا للصلوات الخمس لكثرة اشتغالي بطلب العلم.

0: سار المركب من الحديدة إلى جدة مسير أسبوع لا غير، ولكن المركب الذي يحمل الرحالة ورفاقه لم يصل إليها إلا بعد نحو شهر، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت من طول الركوب ومخالفة الهواء وقلة المطعوم والمشروب، فقال ما قاله:
1: وبلغت الأنفس التراقي في تلك الأيام، وكانت الأيدي مرفوعة والأعين والآذان كأنها على طريق مجيء الريح الطيب. ثم سمع الله صوت الآيسين، وهبت لنا ريح طيبة من جهة رب العالمين إلى يومين، وخرج المركب من مجمع الجبال المستغرقة في الماء إلى ساحل النجاة، وكنا نقول: يا رب الناس، أقم سفينتنا على جدة كما استوت سفينة نوح عليه السلام، فليس بذلك بعزيز على فضلك المجدي.

0: بعد استراحة 3 أيام من تعب السفر، قصد محمد صديق مع رفاقه المسجد الحرام ودخلوا باب السلام وأدوا العمرة والسعي، وقال:
1: من أول نظرة إلى جمال الكعبة المكرمة ذهلنا عن مصائب السفر ومشاقه كلها، وهكذا شأن كل مشروع.

0: شوق وصديق، كيف والكعبة الزهراء زادها الله ضياء وسناء، ياقوتة كحلية تجلو بصائر أعين الصلحاء، مجلوة للناظرين في حلة من الكرامة سوداء. بعدما فرغنا عن السعي بين الصفا والمروة رأينا أن نتم الليل بجوار الكعبة، فجاورناها إلى الفجر بالتهجد والدعاء والاستغفار، وصلينا الصبح ثم رجعنا إلى المنزل وحلقنا الرأس ولبسنا لباس الإحرام.
1: وفي أداء مناسك الحج يذكر الرحالة أنه أحرم يوم التروية وهو 8 من ذي الحجة وتوجه إلى منى، فقال: بلغت المنى، وكان ماشيا ثم ركب منها إلى عرفة، وفرغ من أعمال الحج على الترتيب المذكور في هذا المنسك وعلى الوجه المأثور بالسنة الصحيحة، وشرح ذلك بقوله:
0: وقفت بعرفة ولم أأل جهدا في الدعاء والاستغفار إلى الغروب والتضرع والابتهال إلى علام الغيوب والمأمول من الله القبول، ثم أفضيت منها إلى مزدلفة ومنها إلى منى، ورأيت بقية الأعمال وأتيت بها في أحسن الأحوال. ومن غاية الشغف بعلوم السنة لم أترك كتابة العلم بعرفة ومنى في أيام إقامتها، لكن في غير أوقات المناسك.

0: يذكر محمد صديق خان أنه قد أقام بمكة في محلة أهل الهند، وأنه كان يروح ويعود إلى الحرم المحترم من باب الزيادة، ويذكر قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأنه كان كثيرا ما يمر على باب السلام مبتغيا كتب العلم ويقول في نفسه:
1: ادخلوها بسلام.
0: ابتاع الرحالة من مكة كتبا أعجبته، منها كتاب الزرقاني شرح الموطأ، وحسن المحاضرة في أحوال مصر والقاهرة، والرياض المستطابة، وبهجة المحافل شرح الشمائل وأذكار النووي، إلى غير ذلك من كتب الحديث والعربية والتواريخ. وبعد مكة انتقل إلى المدينة، وهناك اشترى الصديق كتاب المدخل لابن الحاج، وهو كتاب يحوي على رد بدع المتفقهين ومحدثات المتطوفين، وأحرم بالعمرة حين الرجوع ووصل مكة، ووجد المطاف والمسعى خاليا من الناس، فأتى بأعمالها على ترتيبها، وحصل له بحمد الله تعالى حجة وعمرتان.
1: وطفت للوداع في أوائل جماد الأول، وسرت إلى جدة، وركبت المركب المسمى بفيض الباري، وكان يسع 900 نفس سوى الأحمال والأثقال. ومررت بساحل الحديدة حيث أقام المركب هناك 3 أيام لبعض الحوائج، ثم سار إلى مومباي. الزمان كان زمان حر شديد، وكانت الريح سموما وماء البحر نارا، فمرض أهل المركب إلا من عصمه الله، ومات بعض القوم من شدة الحر.
0: وقبل وصول المركب إلى ساحل مومباي ضل الربان الطريق، وذلك بسبب غياب الشمس وتراكم السحاب، وكان الموسم موسم طوفان وتلاطم البحر والأمواج، فتكسرت حجرات المركب وتحركت خشباته، واستيقن أهله بمجيء الموت. وقد كتب رحالتنا يقول في ذلك:
1: صارت السفينة بالبحر كريشة في الفلاة، وضاقت الأنفس من حلاوة الحياة، حتى جاءت رحمة الله تعالى وهو أرحم الراحمين. لقد شاهدت من سفري هذا عجائب، ورأيت فيه عدة مصائب، ووقفت على رسوم القوم وبدعهم ومحدثاتهم وانهماكهم في تحسين الملابس والمطاعم والمساكن وقصر همهم على ذلك. رحم الله امرأ اجتنب ذلك وصان نفسه عما هنالك، ونهى عن القوم هذه المناهي والمنكرات، وجمعهم على التمسك بالسنة والكتاب.

0: من وصل الرحالة من جدة إلى مومباي، ووصل إلى محط رحاله بهوبال في أوائل شهر جمادى الثانية، وكانت مدة الذهاب والإياب 8 أشهر. وقال:
1: نحن الآن مقيمون ببهوبال إلى ما شاء الله المتعال، والرجاء من ربنا ذي الجلال تيسير المقام على الدوام إلى وقت الحمام ببيت الله الحرام أو بمدينة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق، وهو الهادي لأقوم طريق.

إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. إلى اللقاء غدا بإذن الله مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها.

بارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرات وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. منطقة بسمان، جبل خنيفسة، والبسطاء الطيبون. ينبض القلب تحناناً ومحبةً تليق بعمان وبتلك الذاكرة والسيرة التي تجللها بالخير والاعتزاز في كل مناطقها وجبالها وأحيائها ووجوه الناس الطيبين فيها. توق وشوق وتحية طيبة ملؤها التذكار، تتشكل هالة وبشارة حين يكون المرور على تلك الأحياء الشعبية التي ما زالت تحتفظ بنكهة مدينة عمان بعنفوانها البكر، خصوصا عند الأحياء السبعة القديمة التي كانت تتشكل منها أمانة العاصمة في عمان. فيكون للوقوف عند منطقة بسمان مذاق بطعم الحنين، حيث جبل الهاشم الشمالي وجبل القصور وجبل النزهة وبقية الأحياء التي تشكل المنطقة الثانية في أمانة عمان الكبرى تحت مسمى منطقة بسمان. وكما أن للبشر ارتباطاً بأسمائهم وبدلالاتها ومعانيها، فإن للأمكنة تلك الروح التي تربطها بالأسماء التي أطلقت عليها، وهذا حال منطقة بسمان التي أخذت تسميتها لقربها من القصور الملكية التي شكلت مصدر اعتزاز للأردن ولعمان ولتلك الأحياء العمانية التي جاورتها. فكان إطلاق اسم بسمان على المنطقة تشريفاً لها لوجود قصر بسمان قريباً منها. هذا القصر الذي بني عام 1950 إلى الجهة الشرقية من قصر رغدان ليكون مقراً للديوان الملكي الهاشمي وليضم مكاتب جلالة الملك وأصحاب السمو الملكي الأمراء ورئاسة الديوان الملكي، أطلق عليه الملك المؤسس عبد الله الأول اسم بسمان من البسمة والسرور على وزن رغدان. ويجمع قصر بسمان في تصميمه بين فنون العمارة الإسلامية والتراث العربي الأصيل ومواصفات العمارة الحديثة. وقد كانت تعرضت الأجزاء الخلفية للقصر المطلة على مطار ماركا للقصف أثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، ثم أعيد إعماره على صورته الأصلية، وما زال وجهة خير وفخر لكل الأردنيين. هناك، حيث المكان الذي يستقبل القادمين والمغادرين عبر الطرقات والدروب التي تجدد الحياة وتتشعب بين البيوت كأنها شريان المحبة وحرز التآلف والقرب.

أين الأهل في منطقة بسمان؟ هناك حيث تقع منطقة بسمان في الجزء الشمالي الشرقي من وسط مدينة عمان في علوها المهيب، كمنطقة جبلية مرتفعة التضاريس عن بقية مناطق عمان. وعلى امتداد تلك المساحة التي تتشكل منها منطقة بسمان، يتوزع الناس فيها ببيوتهم وأسواقهم بحراكهم ونشاطهم على 6 أحياء تكون في مجملها تلك الصورة المكتملة لبسمان. وتلك الأحياء هي حي الهاشم الشمالي، وحي رغدان، وحي الرواق، وحي الجرن، وحي القصور، وحي جبل النزهة. ضمن حدود هذه الأحياء تشكلت ملامح منطقة بسمان وذاكرتها الاجتماعية وتاريخها الذي يرويه سكانها، حيث تتداخل البيوت القديمة مع الأبنية الحديثة، وتتجاور المحال الشعبية مع المؤسسات الرسمية فيها. كما أن منطقة بسمان تتشابك وتتداخل بكل ألق الحياة مع المناطق المحيطة بها من خلال حدودها الممتدة بمحاذاة مناطق مهمة في أمانة عمان الكبرى، حيث يمكن تتبع حدودها التنظيمية على نحو أنه يحدها من الجهة الشمالية منطقة طارق، ومن الجهة الشرقية منطقة ماركة، والتي يفصلها عنها شارع الجيش، ويحدها من الجهة الغربية منطقة العبدلي، ومن الجهة الجنوبية منطقتا العبدلي والمدينة. هذا الموقع المتوسط جعل من منطقة بسمان نقطة وصل بين شرق عمان وغربها وبين القديم والحديث، فغدت منطقة عبور يومي ومركزا للخدمات والمؤسسات وفضاء نابضا بالحياة. يمر الزمن على تلك الجبال في منطقة بسمان التي ستكتب تاريخها الحديث وسيرتها النابضة مع بدايات القرن 20، حيث تأسيس الدولة الأردنية وعاصمتها عمان، فتبدأ باستقطاب السكان القادمين من مختلف مناطق الأردن وفلسطين وسوريا، متآلفين مع أهلها الأصليين الذين كانوا يواطنونها على مر العصور، حيث شكلت بذلك بيئة متعددة الثقافات انعكست في لهجات الناس وأنماط حياتهم وعاداتهم اليومية. وفق هذا الاستقطاب والاستقبال لكثير من القادمين إلى تلك الأحياء العامرة بالخير والطيب وروح المحبة، زاد عدد المقيمين فيها، فصارت منطقة بسمان من أكثر مناطق أمانة عمان اكتظاظا بالسكان من حيث عددهم، وصار يغلب على المنطقة الطابع الشعبي الذي يظهر من خلال النمط العمراني فيها. لقد شهدت منطقة بسمان تحولات كبيرة عبر السنوات التي مرت على أحيائها وجبالها، حيث إنها بدأت كمنطقة سكنية بسيطة، ثم تطورت تدريجيا مع توسع عمان لتصبح منطقة مكتظة ومليئة بالحياة. ومع ازدياد عدد السكان تغير النمط العمراني، فظهرت الأبنية متعددة الطوابق، وازدادت الكثافة السكانية، وتطورت بنيتها التحتية والخدمات فيها. لكن ومع ذلك ما زالت بسمان تحتفظ بجزء من ملامحها القديمة، خصوصا في الأحياء التي لم تؤثر فيها الحداثة بشكل كامل، حيث يمكن للزائر أن يرى البيوت الحجرية القديمة والأزقة الضيقة والأدراج التي تحكي قصص الزمن هناك. غير أن ما يغلب على بسمان الطابع الشعبي، هذا الملمح الذي يمنحها خصوصيتها ودفئها الإنساني، حيث الأسواق الصغيرة والبقالات والمخابز والمقاهي البسيطة كلها تشكل نسيج الحياة اليومية وتعزز العلاقات الاجتماعية فيها.
نتصور.

صفح كتاب سيرة منطقة بسمان، نقرأ فيه عن نبض الناس الذين واطنوا المكان وبقوا مخلصين له على مر السنين. نتتبع الخريطة الاجتماعية لمنطقة بسمان، فيظهر للعيان جمال وفرادة التنوع السكاني فيها، إذ تسكنها كثير من العشائر الأردنية من الدعجة والعبادي والعدوان وبني حسن والمعانية والكركية، إضافة إلى العشائر من أصول فلسطينية وسورية، كلها شكلت بمجملها مجتمعاً متآلفاً ينصهر في الهوية العمانية، حيث يطغى على المنطقة الثقافة المدنية مع الالتزام بروح المكان وتراثه الأصيل، من حيث التقاليد والعادات والاحتفالات الدينية الإسلامية والمسيحية بترابط يعكس قيم التسامح والمحبة التي تعبر عن أبهى صور التآلف التي يمكن تلمسها في منطقة بسمان. مكتوب في مخطوط سيرة منطقة بسمان الكثير من تفاصيل تاريخ المكان وذاكرته التي يمكن تتبعها من خلال إلقاء الضوء على ملامح تشكل وتأسيس بعض أحياء منطقة بسمان لمعرفة جوانب من تاريخها، حيث يشار إلى أن جبل الهاشم الشمالي كان ضمن حدود أراضي أهل المنطقة من عشائر الدعجة، وكانوا يطلقون على هذا الجبل قديما اسم جبل خنيفسة. ثم بعد تأسيس الدولة الأردنية تم تغيير اسم الجبل إلى الهاشمي نسبة للهاشميين، وكان اسم الحي في الأصل جبل الهاشم الشمالي، ولكن هناك قسم آخر في المنطقة تأسس عام 1948 تمت تسميته جبل الهاشم الجنوبي، واحتضن الكثير من اللاجئين الفلسطينيين بعد حرب 48. وتتضمن منطقة الهاشم أسواقاً ومجمعات تجارية عديدة، إضافة إلى الكثير من المراكز التعليمية والجوامع وكنيسة سيدة الكرمل للاتين. ومن أشهر أحيائها حي العكارمة الذي يضم عشائر العكارمة الذين قدموا من قرية عين كارم في قضاء القدس، وحي نايفة، وحي الزغاتيت، وحي الأتراك، وحي الزهراء وغيرها. وتأتي تسمية حي نايفة وحي الزغاتيت نسبة لعائلات من عشيرة الدعجة، أما حي الأتراك فتشير الروايات المتداولة إلى أن اسمه جاء نسبة لمسجد الأتراك في الهاشم، والمعروف حاليا باسم مسجد عبد الله مفلح مخيمر، حيث تفيد الرواية أنه قديما سكن الأتراك المنطقة وقاموا ببناء مسجد من الطين والطوب من قبل مهندسين أتراك أثناء إقامتهم في الهاشم، حيث كانوا بصدد تنفيذ مشروع حيوي قرب المسجد هو شارع الأوتوستراد. وهناك ذاكرة تشكل جانبا من قصة حي الزغاتيت في الهاشم، حيث يوجد في الحي إسكان تم إنشاؤه في عام 1976 ويعرف بإسكان حي الزغاتيت، انتقل إليه أصحاب البيوت المحاذية لمجرى السيل من مخيم المحطة. وفي هذا الحي هناك لمسة فنية لافتة من خلال تلك الرسومات الضخمة التي رسمت باستخدام الفن الجرافيتي. أما جبل القصور فقد تمت تسميته بهذا الاسم لمجاورته للقصور الملكية، والتي كان أول قصر بني فيها قصر الملك عبد الله الأول المعروف بقصر رغدان. وتعلو المنطقة هناك سارية رغدان التي تم افتتاحها عام 2003 بارتفاع 126 مترا و80 سنتيمترا، وتحمل العلم الأردني بطول 60 مترا وعرض 30 مترا. ومن أكثر أحياء منطقة بسمان حيوية

هناك جبل النزهة، أحد أقدم أحياء عمان، ويحتوي على أكبر دوار في الأردن، يطلق عليه اسم دوار النزهة، ويعد قلب المنطقة. ويشكل الدوار وشارع المدارس مساحة تجارية حيوية في النزهة. كما يوجد في الحي مسجد أبو ذر الغفاري، أحد أكبر مساجد عمان. صفحة أخرى من التاريخ نقرأ حين يكون الوصول في منطقة بسمان إلى حيث يقع قصر نويجيس في حي الرواق قرب ضاحية الأقصى، على مسافة حوالي 100 متر جنوب تقاطع بلدة طارق وأوتوستراد عمان الزرقاء. وقديما كان القصر يقع بالقرب من الطريق الروماني القادم من جرش إلى فيلادلفيا عمان حاليا. هذا المعلم المهم والواضح للعيان في منطقة بسمان هو عبارة عن ضريح لعائلة رومانية يرجع تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثاني في العصر الروماني، وقد يكون بني في عهد الإمبراطور أنطونيوس بايوس الذي بني في عهده المدرج الروماني. أما عن سبب تسميته نويجيس أو نويقيس، تصغير لكلمة ناقوس، كما يشير إلى ذلك الدكتور الآثري فوزي زيدين، فيعود لوجود الجرة في أعلى قبة القصر التي كان يعتقد بأنها جرس. ثم مع مرور السنين تم تحوير الاسم شعبيا إلى نويجيس، لأن أهل البلقاء يقلبون حرف القاف جيما، كما هو الحال في موقع الرقيم الذي أصبح الرجيب. وكذا تم قلب نويقيس إلى نويجيس. وتبلغ مساحة قصر نويجيس مع الأرض التي يقوم عليها حوالي 40 دونما. وقد بني الضريح بأياد فنية بارعة، فهو مزدان بالزخارف والنقوش ومبني من الحجارة المشذبة، وله 4 أقواس داخلية وثلاث طاقات للتهوية، وتغطي سقفه قبة معلقة على بناء مربع، وتعتبر من أقدم الأمثلة على وجود قبة فوق هذا البناء المربع لتشبه بهذا الحمامات الغربية في جرش. وعلى وجه الإجمال فالبناء مربع الشكل طول واجهته 40 قدما، وهو عبارة عن تحفة فنية يزدان بالزخارف والنقوش البديعة التي تثير الدهشة والإعجاب. وفي داخل المدفن وعلى الزوايا 4 حجرات صغيرة كانت معدة للنواويس الحجرية في الجدار الغربي، ومقابل الباب حنية نصف دائرية كانت معدة لاستقبال ناووس حجري. كما يوجد عند المدخل الشرقي عدة مذابح حجرية للتقادم عليها إكليل. ولكن المكان المحيط بقصر نويجيس تم تجديده من خلال إنشاء متنزه نويجيس ومطعم، حيث أصبح مقصدا لأهل المنطقة والزوار، خصوصا أنه تمت المحافظة على معمارية ضريح نويجيس ليكون شاهدا على تاريخ منطقة بسمان. إنها منطقة بسمان، صفحة مشرقة من حكاية مدينة عمان وذاكرة الناس وتفاصيل الحياة النابضة بالخير والتي لا تفقد زخمها ومعناها. هنا المكان تختلط فيه الأصوات والوجوه والقصص، حيث يحضر الماضي بفخر ويتجلى الحاضر بثراء عطاء الأهل وتنامي قيم الأمل والعمل والتوق للمستقبل الأجمل. هنا في منطقة بسمان قصة تضاف إلى كتاب مدينة عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم.
التقديم نبيل أبو عبيد، إخراج علاء رباغة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ويشيد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإدارة. سموه يؤكد أهمية تعزيز التعاون والتشاركية مع الجامعات والمعاهد العلمية والقطاع الخاص لمعالجة أي تحديات قد تستجد في القضايا الأمنية. توالي الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي الأردني. واشنطن تؤكد أن استمرار المواجهة العسكرية مع إيران ومسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. الأردن يرحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف الجمهورية السورية دولة راعية للإرهاب الذي أدرج عام 1979. الأردن يحقق إنجازا بيئيا جديدا بتقدمه 23 مرتبة على مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026. وفي الختام، أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
4: وأنت الزمن،
3: أنا الحرف
4: وأنا الكلمة،
3: أنت العطاء
4: وأنت الأمان،
3: أنت التاء
4: وأنا التأنيث.
3: تاء التأنيث، إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
5: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. تاء التأنيث، هذه المساحة عبر الهواء حيث نحاول تسليط الضوء على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي حققن الكثير من الإنجازات والإبداعات، وكنا دائما من أسمائهن وإبداعهن في سفر التميز والنجاح. لهن ولكل من يسير إلى جانبهن مساندا داعما، ألف تحية، أهلا بكم. أصدقائي المستمعين، في زمن لم تعد فيه مشاركة المرأة خيارا تكميليا إنما ضرورة تنموية واقتصادية، تتقدم المرأة الأردنية بثقة لتكون شريكا فاعلا في صناعة المستقبل وصياغة ملامح اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. اليوم بنرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج تاء التأنيث، حيث نضيء على قصص النجاح ونقترب أكثر وأكثر من تجارب نسائية صنعت الفرق وفتحت أفاقا أوسع للتمكين الحقيقي. ضيفتنا اليوم سيدة من طراز خاص تحمل على عاتقها رسالة دعم وتمكين سيدات الأعمال والمهن، وتسهم من موقعها في تعزيز حضور المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية. نرحب بالدكتورة ريم البغدادي، رئيسة الهيئة الإدارية لملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، ومعها اليوم نقترب من دور الملتقى في دعم سيدات الأعمال، ونفتح ملفات التحديات والفرص، نتحدث عن واقع المرأة خصوصا في سلاسل التوريد المحلية، خصوصا في وقتنا الحاضر، والأثر الاقتصادي العائد منه في رحلة حوارية طبعا ثرية بين التجربة والرؤية. وهي ضيفة عزيزة مقدرة دائما وأبدا ما نتحدث معها من خلال تاء التأنيث لرؤيتها الاقتصادية الرائعة جدا خصوصا في تمكين المرأة الأردنية. أهلا وسهلا بك معنا.
6: أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير على الاستضافة وعلى المقدمة الرائعة، وشكرا لبرنامجكم تاء التأنيث اللي هو يعني أنا بعتبره واحد من المنصات الحقيقة الداعمة أيضا للسيدات في الأردن، سواء سيدات أعمال أو مهنيات، فشكرا كثير لكم للاستضافة.
5: طبعا الشكر موصول لك سيدتي، دائما ما أنت حاضرة على المساحة المحلية والعربية، والحمد لله أخذتي هذا الملتقى إلى العالم الخارجي حتى عالميا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على شخصية نسائية أردنية إبداعية خصوصا في مجال الاقتصاد والأعمال. صوتك دائما ما هو الصوت الذي نقول للمرأة، الصوت المتوازن الذي ينقل التجربة بكل تجلياتها، حقيقتها، بقوتها، بإنسانيتها، وبقدرتها على مواكبة كل التحديات التي نعيشها في وقتنا الحاضر. دكتورة ريم البغدادي، قبل أن أخوض بحديث عن الاقتصاد والأعمال والمهن والملتقى والدور الكبير لهذا الملتقى، أتحدث عن شخصية نسائية أردنية مبدعة،
6: تسلم يا رب،
5: سواء من البدايات حتى هذه اللحظة، كأم، كزوجة، كابنة، كربة بيت أيضا، وكصانعة لجيل أيضا مبدع لأبنائك وبناتك، وأيضا حضورك في حياة كل فتاة أردنية وسيدة أردنية كنموذج يحتذى به. يمكن
6: يعني
5: هذا ما يعني ما يجعلنا دائما عندما نتطلع لنجاحات المؤسسات دكتورة ريم، نتطلع أيضا من يتسيد هذه المؤسسة، نتطلع إلى قامة نسائية تؤمن بروح الفريق وليس
6: صحيح
5: بالخصوصية وبأنها فقط كما يقولون ون ومن شو ليس ون من.
6: 100%
5: نعم، نتحدث عن هذه الشخصية، أبرز الملامح التي بصراحة أفرزت هذه الشخصية القيادية المعطاءة.
6: شكرا كثير لك.
5: انت ما بتحبي يعني تتحدثي عن نفسك، لكن لابد ان نؤشر الى هذه الملامح القياديه المعطاءه، هي عباره عن شخصيه يحتذى بها، نموذج نحتذي بها. تفضل.
6: بدايه برجع بكرر شكري لكم منى على الاستضافه، ويعني ما بدي أحكي عن ريم، بس بدي أحكي أي شخصية أردنية نسائية قدرت إنها توصل صوتها وتوصل صوت باقي السيدات، في عوامل كتير أكيد ساهمت في هذا الشيء. بداية يعني أكيد الدعم الأسري له دور كبير، دعم الأهل، دعم الوالد، الوالدة، الزوج، حتى الأبناء، دعمهم، تفهمهم لطبيعة العمل وكيف ممكن إنه يساعدوك في إنك أنت تتجاوزي بعض المراحل اللي بتكوني فعلا مرات مضغوطة فيه، يعني له أهمية وله دور كبير. يمكن كمان بعض الصفات الشخصية لازم تكون موجودة، ويمكن أهمها اللي هي القدرة على إدارة الوقت وتحديد الأولويات، وكيف أنه نشتغل بطريقة منظمة وطريقة تقدري أنك تعطي كل جزئية حقها وتحاولي جهدك ما تقصري بأي شيء. وأكيد أيضا يعني بنتحدث عن الدعم المؤسسي، يعني سواء كان فريق العمل اللي عم بيشتغل معك، هذا مهم جدا، لأنه لما بيكون بيآمن بالفكرة اللي أنت عم بتآمني فيها وعم بيشتغل بنفس الروح بتظهر النتائج بشكل أفضل وبكون الأثر كمان أكبر بشكل كبير. يعني اليوم إحنا في ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، أنا بحكي عن هيئة إدارية مساندة داعمة رائعة بصراحة، موجودة مع رئيسة الهيئة، جهاز تنفيذي من موظفات موجودين معنا عم بيأدوا الرسالة بطريقة صحيحة، حتى الهيئة العامة يعني العضوات المنتسبات للمنطقة شغفهم حبهم بالملتقى وفخرهم بالملتقى، هذا كل الحقيقة عوامل يعني متجمعة
5: متكاملة
6: ومتكاملة. وأيضا دعم الجهات المساندة، سواء كانت مثلا احنا اليوم عنا في عالم المرأة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بتلاقيهم عم بيشتغلوا مع الجمعيات المجتمع المدني النسائية، بيروح الفريق أيضا بيروح تعاون، موجودين دايما معهم استشارات خطط عمل ببرامجهم، موجودين بأي نقاشات مع البرلمان سواء نواب أو أعيان، هذا كله يعني هي كلها مجموعة عوامل الحقيقة بتمكن المرأة إن فعلا تقدر توصل صوتها وتوصل صوت السيدات اللي بتمثلهم بطريقة أفضل.
5: كما قلت في البداية تؤمنين بروح الفريق
6: طبعاً.
5: حتى عندما
6: طبعاً.
5: أتيت تتحدثي عن نفسك يعني تحدثي عن الفريق الذي
6: أكيد.
5: يساندك ويتكاتف معك أيضا لتحقيق هذه المؤشرات القيادية الناجحة، والتي دائما ما نبحث عنها بصراحة في كل مؤسساتنا
6: صحيح.
5: الوطنية نحن دائما
6: ولا موجودة يا منى
5: وموجودة
6: يعني وبكثرة بعدد جيدة.
5: نعم وهذا ما يعني مدعاة للفخر
6: طبعا أكيد.
5: دائما نقول الشكر دائما الموصول لسيدات هذا البلد
6: صحيح،
5: هن من يصنعن مثل هذه البرامج
6: وبيدعموا بعض
5: قائم على
6: جيد.
5: هذه الشخصيات التي تعنى بتمكين المرأة وتحقيق كل نجاحات لها. من هنا ننطلق بصراحة من هذه الرؤية القيادية الرائعة والفذة بصراحة بدليل النجاحات المتواكبة المستدامة على مدار السنوات الماضية. نتحدث عن الدور الذي يقوم به ويلعبه ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني خصوصا في المشهد الاقتصادي.
6: صراحة إحنا اليوم ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني اللي هو يعني منظمة مجتمع مدني موجودة في الأردن من عام 1976، اليوم عم نشوفها كمنصة بصراحة اقتصادية ومنصة مهنية، هدفها الأساسي هو تعزيز حضور المرأة الأردنية في الاقتصاد. اليوم الاقتصاد منا ما عاد يعتمد على فئة واحدة، احنا اليوم اذا ما كان في عندي تنوع في الفاعلين في الاقتصاد ما بيكون عندي قدره اني انا استثمر جميع الطاقات الموجوده
5: صحيح.
6: في الاردن، والنساء هي من الطاقات اللي يجب استثمارها بشكل اكبر لانها فعلا راح تشكل محرك رئيسي للاقتصاد الاردني. فبنركز في شغلنا على انه السيدات الاعمال يكونوا جزء من منظومه الانتاج، جزء من منظومه الاستثمار في الاردن، بطلع عليها مش بس كباحثة عن وظيفة وإنما على امرأة ريادية عم تستثمر عم تعمل مشروع عم بتوفر فرص عمل عم بتساهم في خلينا نقول كمان يعني تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي اللي بتركز بشكل كبير على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وطبعا يعني هذا بياخدنا لأنه بيصير في عندك نوع من الشبكات الاقتصادية النسائية القوية
5: صحيح.
6: اللي بتقدر إنها يكون في عندها قدرة على إنها تتعاون مع جميع القطاعات، قطاع عام قطاع خاص، بحيث أنه وجود المرأة يكون بشكل أكبر
5: نعم.
6: في الاقتصاد الأردني.
5: نعم أكيد هناك في فلسفة خاصة بيقوم عليها هذا الملتقى سيدتي، فلسفة بتمكين المرأة اقتصاديا، وإنتي نظرتي أنه ليس فقط نتعامل مع امرأة باحثة عن الوظيفة
6: صحيح.
5: بقدر ما هي صاحبة مشروع ريادية تنموية مشاركة في أيضا في العجلة الاقتصادية لهذا البلد
6: صحيح.
5: هذه الفلسفة كيف تعملون عليها؟ كيف تطور الملتقى على مدار هذه السنوات منذ تاريخ تأسيس حتى هذه اللحظة من وراء هذه الفلسفة التي أقول هي فلسفة إيجابية وفيها الكثير من العطاء للسيدات
6: صحيح.
5: البلد؟
6: يعني هي بصراحة فلسفة الملتقى قائمة أنه أنا إذا فعلا بدنا نعمل على تمكين المرأة اقتصاديا في الأردن ما بدي أعتمد على دعم مؤقت، ما بدي أعتمد على برنامج أو ورشة واحدة وتم تقديمه للسيدات وبعدين أوقف. نحن من آمن أنه لازم يكون عبارة عن برامج متكاملة مع بعضها البعض بتغطي كافة الجوانب المهمة، بتقدر أنها يعني تتغلب على كل التحديات والمعيقات الموجودة عند المرأة. فبالتالي هي بناء قدرات، ولكن بناء قدرات بشكل مستمر بحيث أنه يظل موجود مستدام مع السيدات ويكون مستدام، وبنفس الوقت خلق بيئة اقتصادية داعمة ومساندة بتمكن المرأة أنها تنافس، بتمكن المرأة أنه يكون عملها مستدام زي ما حكينا. فالتركيز في عندي يعني بناء القدرات، وهذا بناء القدرات من آمن زي ما قلت لك أنه يكون إشي مستدام مش إشي مؤقت ومتقطع. الوصول للأسواق إشي مهم جدا، يعني إحنا اليوم كل المشاريع سواء كانت للسيدات أو للرجال بقولك أنا عندي منتجات ولكن أنا مش قادر أبيع.
5: نعم.
6: فأنا بدي أسوق، فهذا موضوع كتير مهم، وهذا بده تشبيك، وبده برضو كمان بناء قدرات للسيدات في هذا المجال لأنه علم قائم بذاته. طبعا من آمن أنه الشراكات إشي مهم جدا، يعني حتى الملتقى بجميع جوانبه ما بيشتغل لحاله، إحنا بنشتغل مع القطاع العام، مع باقي منظمات المجتمع المدني، مع القطاع الخاص، لأنه الاقتصاد اليوم بيقوم على التكامل.
5: صحيح.
6: ما في اقتصاد يعني ما بتقدر أنك تقولي جهة واحدة بتقدر أنه هي تغطي كافة الجوانب، فلازم يكون في تكامل بين جميع الفئات اللي كلهم بالنهاية بالأردن، يعني إحنا هدفنا كلنا واحد، سواء كان قطاع عام قطاع خاص منظمات المجتمع المدني، إحنا كلنا بهمنا إنه نزيد فرص العمل لهالشباب والشابات، وإنه يتم تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الموجودة.

0: إنه هذا بالنهاية كله عم بيحرك عجلة الاقتصاد، عم بيؤدي لنمو اقتصادي رح ينعكس على حياة الأسر
1: نعم
0: وحياة
1: والمجتمع
0: الأفراد
1: ككل.
0: والمجتمع
1: نعم،
0: بشكل كبير.
1: إذن هذا التطور للملتقى منذ تأسيسه حتى هذا اليوم بهذه الفكرة يمكن بيتلخص بالعديد من النشاطات، بالعديد من البرامج. دكتورة ريم، نتحدث عن هذه النشاطات التي أفرزت هذه الإنجازات لهذا الملتقى.
0: يعني أنا اليوم بدي أحكي عن النشاطات بصراحة
1: هناك حديث
0: طول
1: طويل
0: النهار، بس خليني أقول إنه
1: هناك في برامج نوعية بصراحة
0: exactly. يعني شوفي عم نحاول جهدنا إنه نبرز المرأة خاصة في قطاع الأعمال لعدة أسباب. بداية السيدة اللي ناجحة سواء يعني سواء كان عندها شركة سواء كان عندها مصنع سواء كان عندها مشغل، هي تعبت كتير لحتى نجحت ولحتى وصلت، فهي تستحق إنه هي تظهر. وبنفس الوقت أنت لما بتبرزي هذه القصص الناجحة بتحفزي الجيل الجديد انه يشوف قصص. ما دايما بيقولوا لك انت لما بتشوفي مش زي ما بتسمعي، فلما يشوفوا قدامهم سيدات ناجحات هذا بالتالي بيكون نوع من المحفز. فعندنا كتير برامج عم نشتغلها، منها برنامج هي ريادية عم بيسلط الضوء بصراحة على قصص نجاح كبيرة في الأردن. وبصراحة لما الجهات التانية مثل البنوك او شركات التأمين كمان بتدعم جهات زي ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، هذا بورجيك قديش فعلا هالتكاتف والتشابك هذا في له دور كبير. وطبعا الملتقى يعني اليوم احنا بنعتبره واحد من الجهود الوطنية اللي عم تدعم رؤية التحديث الاقتصادي.
1: نعم.
0: اللي بتركز على مشاركة المرأة في الاقتصاد وعلى تعزيز الانتاجية بشكل كبير.
1: نعم دكتورة ريم، يعني أكيد ذكرتي العديد من الشركات، وهذه نقطة هامة في حديث أي مؤسسة تريد النجاح والتقدم
0: طبعاً.
1: وترك الأثر الإيجابي
0: صحيح.
1: لأعمالها ونتجات عملها داخل المجتمع، ليس فقط على مستوى الأفراد والمؤسسات يعني الصغيرة التي تعملون عليها. نحكي عن أهمية هذا التكاتف من كافة مؤسسات الوطن، وذكرتي لديكم العديد من هذه الشراكات سواء على المؤسسات الوطنية المعنية بشؤون المرأة أو اللجان الوزارية أو حتى الجمعيات من مؤسسات المجتمع المدني
0: صحيح.
1: هذه التشاركية كم تفرز من صورة واضحة لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا؟ احنا بنحكي عن العامل الاقتصادي وعن وجود المرأة في سوق العمل
0: صح.
1: الذي ما زال متضائلا وضئيلا لا يحقق يعني المرجو منه في وقتنا الحاضر.
0: صحيح.
1: نتحدث عن هذا الجانب.
0: يعني يمكن أكبر عامل في موضوع التشاركية والعمل مع مختلف الجهات سواء كان قطاع خاص أو قطاع حكومي أو منظمات مجتمع مدني هو الأثر. أنا بشوف دايما أنه لما يكون في جهود مشتركة الأثر بيكون دايما أكبر وبينتشر بشكل كبير. بالإضافة اللي إحنا كمان كتير بيهمنا أنه عضواتنا عم يتم يعني عم بيتعرضوا لخبرات متنوعة، لأنه بتعرفي كل جهة في إلها خبرات خاصة فيها، فهنا عم بيستفيدوا من خبرات متنوعة. اليوم لما يكون في عنا شراكات مع غرف الصناعة والتجارة، مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، مع جهات تانية، هذا كل بيزيد من الخبرات اللي ممكن يتعرضوا لها عضوات الملتقى. وزي ما قلت لك أي مشروع بينعمل بشكل تكاملي وبجهود مختلفة بيكون أثره أكبر والنجاح بيكون فيه للجميع بصراحة.
1: نعم.
0: مش لشخص واحد، احنا ده اللي بيهمنا. يعني احنا ما عم نطلع على نجاحات فردية، احنا عم نطلع على نجاحات عم تترك أثر في المجتمع الأردني وفي الاقتصاد الأردني، وعم بيكون لها أثر على زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد.
1: نعم.
0: هذا هو يعني هدفنا الأساسي سواء كانت جهات حكومية أو جهات خاصة
1: طبعا، والأخذ بيد المرأة للدخول في عالم سوق
0: طبعاً.
1: العمل
0: طبعاً.
1: بصورة أكبر مما نتمنى طبعا، لأنه إحنا الهدف بالأصل هو تمكين المرأة
0: صحيح،
1: ودائما من التحديات هو وجودها في سوق العمل
0: مزبوط.
1: فوجودكم ودعمكم وتمكينكم للمرأة أعتقد هذا يطفي نوع من الجدية بواقع المرأة في سوق العمل
0: صحيح.
1: ذكرنا إحنا على المستوى المحلي والعربي، لكن أيضا أنتم موجودين حتى على المستوى العالمي
0: صحيح.
1: هناك شراكات، هناك في اهتمامات، هناك في حديث. يمكن أنا أتطلع في كثير من الأحيان إلى وجود شخصية أردنية نسائية كالدكتورة ريم البغدادي على المنصات العالمية وهي تتحدث عن المرأة الأردنية
0: صحيح.
1: في سوق العمل. هذا إنما يؤشر إلى هناك في عمل، في هناك جهد، في هناك اهتمام، ليس فقط بالصورة النمطية التي ننظر إليها لسيدات الأردن، خصوصا دعينا يعني نحط بين قوسين سيدات الأعمال بصراحة. هناك نظرة نمطية تؤخذ على، لكن نتحدث عن سيدة الأعمال الأردنية التي تأخذ على عاتقها أيضا هم الوطن طبعا. والهم العام، وإنه أنا بتحدث عن المرأة الأردنية العاملة والتي نحاول أن نحلق بها في سماء الإبداع.
0: صحيح، يعني نحن يعني الحمد لله الملتقى هو جزء من العديد من الشبكات العالمية النسائية المنتشرة في يعني مختلف المناطق، ودائما الوجود الأردني يعني حاضر والمرأة الأردنية حاضرة في هذه المؤتمرات. والحقيقة هذا نتيجة بصراحة لجهود كتيرة، يمكن من بداية يعني بدي أحكي عن الملتقى، من بداية تأسيس الملتقى الهيئات الإدارية السابقة كانت حريصة أن الملتقى يكون موجود على هذه المنصات العالمية لعدة أسباب. بداية أكيد بهمنا أنه سيداتنا اللي بيطلعوا بيشاركوا عم بيتعرضوا لخبرات متعددة وعم بيشوفوا أفضل الممارسات في نواحي كتير وفي أمور كتيرة، فعم بيستفيدوا بشكل كبير من هذه التجارب والخبرات الموجودة عند سيدات تانيات. بنفس الوقت أنا كتير بهمني أنه زي ما تفضلتي أنه المرأة الأردنية تكون موجودة وتكون نموذج، وهي دائما نموذج مشرف بصراحة وين ما طلعت وين ما كانت موجودة، بتحكي باسم كافة الأردنيات، بترفع اسم الأردن بشكل عالي، ودائما مميزات بصراحة. يعني أنا ما عم بحكي عن ريم، أنا يعني حضرت وفي سيدات غيري بيكونوا موجودين على منصات عالمية، دائما بتشعري بالفخر لما سيدة أردنية بتكون موجودة على بانيل، على جلسة حوارية عم تتحدث عنا، بالرغم من أنه نحن دائما منقول إحنا لسه بحاجة نشتغل كتير على موضوع المرأة.
1: صحيح.
0: لكن أيضا بتلاقي أنه في إنجازات تستحق أنه الواحد يحكي عنها وتستحق أنه الواحد يشير لها، وهذا جزء من التشبيك كمان اللي الملتقى بيسعى إله. يعني زي ما قلت لك، هي أنا بدي أفيد السيدات وبنفس الوقت أنا بدي أورجي العالم النموذج الأردني بشكل صحيح
1: طبعا.
0: والمرأة الأردنية الناجحة والمتميزة.
1: نعم.
0: مستثمرة وصاحبة أعمال وحتى مهنية في مواقع قيادية، هذا إشي نحن كتير بهمنا وكتير بنشتغل عليه الحقيقة.
1: نعم.
0: في الملتقى
1: جميل،
0: وهذا
1: جدا.
0: مش بس يعني هو عالميا شغالين وبرضه على مستوى الدول العربية
1: عربية.
0: وإقليميا موجودين الحقيقة في يعني في معظم الدول، وعندنا كملتقى شراكات مع يمكن معظم الدول العربية سواء في الخليج أو في إفريقيا، ودائما في لقاءات ودائما في نوع من التشارك ودائما في استفادة منهم وبرضه هن بيستفيدوا منا.
1: نعم.
0: وأنا بصراحة منا كتير يعني بكون سعيدة وبشعر بالفخر لما أكون في دولة معينة يعني خصوصا الدول العربية بقولوا لي إحنا بنتعلم من الأردنيين.
1: صحيح.
0: إحنا بنستفيد منكم،
1: وهذا ما نسمع.
0: يعني ما بتتخيلي قديش بكون فخورة وقديش هيك بكون سعيدة باللي عم بسمعه، لأنه الكل بصراحة يعني بيعترف وبيقول إنه في إنجازات أردنية على مستوى سيدات وعلى مستوى رجال ونفتخر فيها بصراحة.
1: نعم. عندما تحدثت عن هذا الجانب تحديدا دكتورة ريم، من متابعتي لكثير من الشراكات اللي قمت بها على مستوى الملتقى والعديد من السيدات المبدعات الأردنيات اللواتي أيضا يعني بصراحة كانوا نموذج يحتذى لغيرهن من النساء في الوطن العربي.
0: صحيح.
1: كان من خلال لقاءاتي أيضا مع سيدات عربيات وسيدات ذات يعني نقول يشغلن مناصب عليا، الجملة الأولى اللي كنت أسمعها منهم أننا نتعلم منكم.
0: صحيح.
1: نتعلم من سيدات الأردن، من خبرات سيدات الأردن، نتعلم أيضا من كيف تصاغ القوانين والتشريعات لصالح.
0: صحيح.
1: المرأة، ودائما هناك أنه الأردن هي رقم واحد.
0: الحمد لله.
1: أيضا يعني دائما إحنا بنصدر الحلول مثل ما بده منا جلالة الملك.
0: صحيح.
1: ربنا يحفظه.
0: آمين.
1: دائما لدينا هذه القوة لتصدير الحلول الإيجابية للآخرين. أتحدث في جانب هام جدا كان مؤخرا في حديث عن المرأة وسلاسل التوريد المحلية.
0: صحيح.
1: وكان لك مشاركة بصراحة قيمة جدا.
0: تسلم.
1: وكانت انطلاقة وشرارة لهذا اللقاء لنتحدث أكثر وأكثر عن الملتقى وعن الدكتورة دكتورة ريم البغدادي كسيدة اقتصادية وترأس هذا الملتقى. كيف تقيمين مشاركة المرأة الأردنية في سلاسل التوريد حاليا؟ نحن نعيش في ظروف صعبة، يعني نحن في إقليم ملتهب.
0: صحيح.
1: وفي كل لحظة قد نتعرض لا سمح الله لأزمة اقتصادية، والمرأة ليست بعيدة عن هذا الواقع.
0: نعم طبعا.
1: نتحدث عن هذا الجانب.
0: يعني زي ما تفضلتي، هو احنا اليوم في ظل الظروف الجيوسياسية اللي عم بتعرض لها العالم كله مش بس الأردن، موضوع سلاسل التوريد هو واحد من أهم المواضيع الحقيقة اللي بتم التطرق والتحدث عنها، ومش بس اليوم، يعني يمكن يعني من أيام أزمة كورونا
1: ونحن نعيش هذا الوضع
0: بالضبط، وصادف وراها مجموعة من الظروف الحقيقة اللي دايما بنقول إنه نحن بحاجة إنه نتعامل مع سلاسل التوريد بشقين. الشق الأول إنه ضروري يكون، وأنا هلا عم بحكي مش مرأة، عم بحكي كأردن، ضروري يكون في نوع من التوطين لسلاسل التوريد، أو خلينا نقول للمواد الأولية اللي بحاجة إلها الصناعات الأردنية، وهذه بحاجة لأنه يكون في عنا جدية في البحث وفي الابتكار، لأنه كتير من صناعاتنا القائمة اليوم في الأردن هي صناعات بتعتمد على مواد أولية بتجينا من خارج الأردن. فموضوع يمكن أنا أشرت لهذا الموضوع، موضوع توطين هذا النوع من الصناعات، صناعة المواد الأولية والمواد الخام، شيء هام جدا لازم اليوم نبلش نفكر فيه بجدية بصراحة. لما بدي أروح لموضوع المرأة، يعني خليني أكون واقعية وأقول إنه لسه نحن اليوم المرأة وجودها لسه بسيط في سلاسل التوريد. السبب مش إنه والله ما عندها القدرة وما عندها الكفاءة، لا، ولكن ظروف الأسواق الحقيقة يعني من الصعب بصراحة أنها تكون موجودة. أنا الشق الثاني اللي بدي أحكي فيه، كيف المرأة ممكن هي تورد منتجاتها وبضاعتها لشركات تانية. اليوم أفضل الممارسات العالمية بتقول أنه لازم يكون في حصة للمرأة في المشتريات، خاصة للشركات الكبيرة. الحكومة الأردنية اشتغلت على هذا الموضوع من فترة بصراحة، وقبل ما تصير هالأزمات هذه، وأنا اللي بعرفه أنه يعني واحد من تعليمات المشتريات الحكومية أنه إذا كان المورد سيدة ففي أفضلية بالسعر بنسبة معينة، وإذا كانت شركة صغيرة أيضا في أفضلية بالسعر. فيعني انتبهوا لهذا الموضوع وبلشوا يشتغلوا عليه. وإذا كانت شركة صغيرة وسيدة، هو معظم الحال يعني
1: نعم.
0: إحنا مش بس سيدات، إحنا 98% من الشركات في الأردن هي شركات صغيرة ومتوسطة، فبتزيد يعني بتجمع النسبتين، فهون في إلها هي أفضلية في أنه هي في السعر إذا كان المورد سيدة، وهذا من السياسات الداعمة والسياسات نعم. الهامة جدا، لأنه أخذ بعين الاعتبار أنه دخول السيدات لهالعطاءات هذه الحكومية نعم. مش بالسهولة هاي، بيتطلب قدرات مالية وبيتطلب ضمانات وبيتطلب قدرة على التوريد كمان بشكل كبير. لما بطلع على الشركات الخاصة، أنا ما بقدر يعني أنه أفرض عليهم أكيد أنه والله بدي نسبة للسيدات، ولكن في كافة دول العالم وممارسات موجودة في كوريا، موجودة في اليابان، موجودة في كندا، بصير في حوافز للشركات الكبيرة. أنت إذا عم تأخذ بضاعتك واحد من الموردين لإلك هي شركة تملكها أو تديرها سيدة، فأنت ممكن أن يكون في لك حوافز معينة تعطيها الحكومة لهذه الشركات. فهيك احنا عم يعني السياسات لازم دائما تدعم، فبتدعم وجود المرأة بشكل كبير، خاصة ان احنا اليوم يعني بلشنا نشتغل بمنهجية افضل فيما يتعلق بموضوع المرأة. اليوم صار في عندي انا تعريف للشركات المملوكة والمدارة من قبل السيدات، اقر مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وزارة الصناعة والتجارة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة. فصار في عندي انا تعريف بيحدد لي مين هي الشركة المدارة من قبل سيدات هي شركة نعم. المملوكة للسيدة. فهذا بيسهل عملية أنه أنا والله بدي أبلش أشتغل على سياسات بتدعم هذا الشيء. طبعا هي لحالها مش كافية، إحنا كمان بحاجة أنه يكون في نوع من التدريب للسيدات، لأنه سلاسل التوريد هو علم قائم بذاته.
1: صحيح.
0: فهن بحاجة لدورات تدريبية مكثفة، يعرفوا أكثر كيف يتفاوضوا مع الشركات الكبيرة.
1: التحديات اللي بتواجهها.
0: طبعا طبعا نعم. بدي أعرف كيف بدي أتفاوض مع شركة كبيرة، بدي أعرف كيف أقدر شو هي معايير الجودة المطلوبة، شو هي المتطلبات المطلوبة إذا كان أنا بدي أورد للأردن أو بدي أورد لخارج الأردن. هذه كلها أمور هامة جدا. وطبعا في عندنا يعني إذا بدي أحكي عن التحديات، في عندي تحديات كتيرة، تحديات اجتماعية ثقافية الحكي عنها اليوم يعني طويل جدا نتطرق لها، ولكن برضو قدرتها على القدرة المالية موضوع هام جدا بصراحة، لأنه يعني أنا لما بدي أكون مورد رئيسي لشركة كبيرة أو لمؤسسة حكومية بدي تكون عندي القدرة الإنتاجية عالية جدا، وهذا بتطلب خطوط إنتاج وبتطلب شهادات، فبرضه مكلف ماليا. فكمان موضوع الدعم المالي مهم هون. أنا يعني بحب أشير كمان أنه برضه نحن اليوم صندوق دعم الصناعة برضه اشتغل على أنه يكون في نسبة يعني زيادة تمويل لما يكون في عندهم برامج بطرحوها منح للشركات الصناعية. في عندي أنا برضو نسبة للشركات المملوكة والمدارة من قبل سيدات، فإنه نسبة التمويل بتكون أكبر، وهذا شيء رائع جدا. وإن شاء الله يعني إحنا بنطلع إنه نشوف في يوم من الأيام برضو مشاريع تدعم الصناعات النسائية بشكل خاص.
1: نتمنى ذلك. طبعا هون في دور كبير للملتقى في دعم إدماج المرأة في قطاعات الإنتاج، التصنيع، الخدمات اللوجستية، وهذا كله بصب أيضا في موضوع السلاسل التوريد المحلية.
0: يعني الملتقى دوره يعني زي هاي السياسات اللي عم نحكي عنها. مثلا أنا اليوم كان عنا لقاء مع دائرة المشتريات الحكومية وتعرفنا أكتر على النسب الموجودة، عرفنا أكتر كيف العمليات بتتم. بننقل هذا الحكي لسيدات عضوات الملتقى ولسيدات من خارج الملتقى، وبتم تنظيم ورش عمل بحيث أنه يصير في نوع من التوعي ويعرفوا شو السياسات اللي عم بتم طرحها في البلد وكيف يقدروا يستفيدوا منها بشكل كبير، بالإضافة طبعا لدورهم في التدريب وبناء القدرات. كمان هذا دور بيقوم في الملتقى بشكل كبير.
1: طبعا هناك في انعكاسات اقتصادية لتمكين المرأة على الاقتصاد الوطني، هل لديكم يعني لا أعلم مؤشرات أو قصص نجاح بتوضح أثر برامج الملتقى في هذا الجانب، وكيف بيسهم تمكين المرأة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي إلى جانب هذا النمو الاقتصادي؟
0: يعني طبيعي كل الدراسات بتقول عالميا أنه كل ما زادت مشاركة المرأة في الاقتصاد بترفع بشكل عام معدلات النمو الاقتصادي وبتحسن الانتاجية. المرأة يعني حكينا زي لما بتكون صاحبة مشروع هي عم تخلق فرص عمل، يعني هي مش عم بس عم تعطي دخل لإلها وأسرتها، هي عم تخلق فرص عمل إضافية لأشخاص عم بيشتغلوا معها. وعلى فكرة يعني من الأمور اللي دايما بنلاحظها أنه السيدات بيميلوا لتوظيف سيدات، ويعني وهذا مؤشر جيد، وبتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. طبعا الملتقى عنده كتير قصص نجاح في هذا المجال. سيدات بلشوا مشاريع صغيرة كبرت المشاريع شوي شوي، في سيدات بلشوا من حاضنات أعمال كانت موجودة في الملتقى ومنها انطلقوا صار في مصانع، صاروا يصدروا للخارج، عملوا شركات استشارية، برامج تدريبية، توسعوا بشكل كبير. وهي كلها الحقيقة قصص نحن بنفخر فيها للسيدات.
1: نعم، وأكيد هذا كله بيعطي صورة حقيقية لتعزيز طبعاً استقرارهم اجتماعيا طبعاً. عندما تكون ممكنة اقتصاديا تستطيع أنها تأمن نفسها
0: طبعا
1: تنعكس أسرتها مجتمعها، كل هذا بيحقق استقرار ورفاه اجتماعي.
0: طبيعي بينعكس بشكل كبير بصراحة على الأسرة وعلى المجتمع، بتحسن نوعية التعليم. وعلى فكرة في واحدة من دراسات أنا مرة قرأتها بتقول لك أنه السيدات جزء كبير من دخلهم بيروح لتعليم أبنائهم، فهي بطريقة معينة عم بتساهم أيضا في زيادة التعليم حليم. وهذا طبعا عم بحسن من مستوى الأطفال لما يكبروا لما يصيروا بدهم يشتغلوا، بتنعكس على مستوى المعيشة بشكل عام. وأيضا يعني إحنا اليوم نطلع على موضوع تمكين المرأة اقتصاديا مش بس بحرفية الاقتصاد، أنا عم بحكي على مشروع تنموي،
1: فقط
0: مشروع تنموي كامل بيأثر على كافة مجالات الحياة طبعاً، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو حتى سياسية.
1: نعم، والأخير بصب أيضا لصالح الوطن.
0: طبعاً
1: إحنا نتحدث
0: طبعاً
1: عندما تكون السيدة ممكنة وداخل سوق العمل بقوة، يعني بيكون فيها أثر اقتصادي واجتماعي ونفسي ومعنوي وداعم أيضا لأبنائه ولأسرته ولمجتمعه.
0: أكيد. نعم. يس.
1: فيما يتعلق بالشراكات وتعزيز التكامل، كيف بيسهم الملتقى في بناء جسور التعاون بين سيدات الأعمال والقطاعين العام والخاص؟
0: يعني زي ما قلت لك هي الشراكات. نعم. بمجرد ما الملتقى أسس شراكة بين أي جهة، هو من خلال تأسيس هذه الشراكة عم بيدمج سيدات الأعمال وعم بيتعرفوا أكتر على نعم. الفرص اللي ممكن تكون متاحة لهم من خلال هذه الشراكات، وعم بيتم تعريضهم للعديد من الخبرات اللي بتساعدهم، وهذه الخبرات المتراكمة منى بصراحة بتسهم في بناء شخصية المرأة.
1: نعم.
0: وقدرتها، وبتسهم في أنه يصير في عندها جرأة أكتر وقدرة أكتر على أنها، لأنه أنك تدخلي مشروع أو تبلشي مشروع أمر مش سهل، وفي سيدات كتير بتكون عندها الفكرة موجودة لكنها بتكون متخوفة. هلأ لما يتم تعريضها لقصص نجاح ويتم تعريضها ويكون في شركات واضحة بالنسبة لإلها من هي الجهات اللي ممكن تكون داعمة، يمكن هذا بيشجعها أكتر إنها تدخل مجال ريادة الأعمال. نعم. بشكل أكبر.
1: نعم. هناك فعاليات اقتصادية في بلدنا يعني كتير رائعة، ومعارض مثل صنعاء في الأردن.
0: طبعا
1: هذه الفعاليات وأثرها ودورها في دعم المرأة، خصوصا ممن يحاولنا أن ينشئنا مؤسسات شركات.

0: أطور منتجي. يمكن أنا اليوم منتجي بتغليف بسيط، أشوف منتج تاني قريب من منتجي ولكن طريقة التغليف والتعبئة بطريقة جذابة أكتر، ودايما شكل العبوة هو اللي بيبيع أكتر من أي شيء تاني، فأنا عم بتعلم وعم بستفيد. فهي فرصة بصراحة رائعة لسيدات الأعمال يعرضوا منتجاتهم ويستفيدوا أيضا بشكل كبير منهم من تجارب غيرهم، وفرصة كمان أنهم يعني يعملوا علاقات ويعملوا شراكات ويقدروا أنهم يتواصلوا مع شركاء محتملين ممكن أنهم يشتروا بضاعتهم.
1: يكون في تبادل أيضا خبرات في طبعًا عملية التسويق طبعًا والعرض والبيع والشراء.
0: أكيد 100%.
1: هذا يمكن دور أيضا يعمل عليه الملتقى بصراحة، من خلال ورشاتكم التدريبية، من خلال فعالياتكم، حتى من خلال برامجكم المختلفة. وإحنا يمكن لم نغطي كل هذه البرامج على كثرتها، ولكن على فائدتها العائدة على صحيح تلك السيدات والفتيات اللي بيسعوا دائما يكونوا بالفعل يعني جزء أصيل من سوق العمل الأردني.
0: صحيح.
1: فيما يتعلق بكيفية تعزيز التكامل بين المرأة والقطاعات الإنتاجية المختلفة، هذا يمكن جزء أصيل من عمل
0: طبعًا
1: الملتقى
0: طبعًا
1: نتحدث
0: طبعًا
1: عنه.
0: يعني نحن اليوم ربط مشاريع النسائية بالقطاعات الصناعية وبالزراعية وبالخدمية أمر هام جدا بصراحة بالنسبة لنا، لأنه نحن اليوم الدراسات اللي نتجت عن استراتيجية تمكين المرأة بتقول أنه في عندك أنت قطاعات واعدة في
1: نعم
0: الأردن. هذه القطاعات إذا تم الاستثمار فيها بطريقة جيدة ممكن أنه يكون أثرها جيد، بحيث أنها تزيد كمان من فرص العمل، لأنه نحن الهدف اليوم في زيادة فرص العمل خاصة للسيدات في الأردن الهدف كبير بصراحة، وبحاجة أنه يكون في عندي هذا النوع من التكامل. طبعا نحن كملتقى بنحاول نركز كتير على التدريب التقني.
1: نعم.
0: وفي عنا شراكات مع مؤسسة التدريب المهني وشغالين معهم في منطقة جبل التاج، فمنحاول دايما أنه من خلال هذا التدريب التقني نربط بين المشاريع النسائية وبين القطاعات الصناعية. واليوم التركيز على الصناعة في الأردن كبير.
1: نعم.
0: لأنه يمكن برضو من خلال التجارب الكتيرة اللي مرينا فيها حسينا أنه الصناعة هي القطاع اللي ممكن أنه يزود الأردن أو يأمن الأمن الغذائي بشكل كبير.
1: نعم.
0: في الأردن، وشفنا هذا في عدة سيناريوهات مرت علينا بصراحة.
1: صحيح.
0: فطبعا أكيد يعني أنا التكامل بين المرأة وبين القطاعات الإنتاجية هذا إشي هام، وأيضا هذا بيزيد مساهمتها في الاقتصاد الحقيقي.
1: نعم.
0: بشكل كبير.
1: نعم. نأتي الآن إلى التحديات والرؤى المستقبلية. إذا أردنا أن نتحدث عن أبرز التحديات اللي بتواجه عمل الملتقى اليوم دكتورة ريم، يعني وأنت رئيسة الهيئة الإدارية لهذا الملتقى، دعينا بصورة هذه التحديات. وأنا أعلم جازمة أن يعني كل شيء ناجح هناك في مسيرة
0: طبعا
1: من التحديات، من الصعوبات، من المعوقات، وهذا الشيء يعني أساس في حياة كل إنسان ناجح وفي حياة أي مؤسسة أو ملتقى أو جمعية ناجحة. لا يوجد هناك نجاح بدون مسيرة فيها تعب ومشقة وفيها تحديات. أبرز هذه التحديات
0: يعني في عالم الأعمال بالنسبة للمرأة أنا بشوف تحديين كبار. ما بدي أحكي عن التحدي المالي وعن قدرتها على الاستدانة وعلى الثقافة وعلى الصور النمطية. خليني أقول أنه أنا اليوم بطلع على التحديات من منظورين. المنظور الأول كيف نقدر نحن فعلا أنه نوسع نطاق الفرص المتاحة للسيدات اقتصاديا حتى يقدروا أنهم هن يستثمروا.
1: نعم.
0: ويكون عندهم شركات وأعمال خاصة فيهم. توسيع نطاق هذه الفرص إشي مهم كتير.
1: نعم.
0: وهذا بتطلب أنه شوي نروح لقطاعات غير تقليدية تقدر المرأة من خلالها أنها تثبت قدرتها، وفي سيدات قدروا أنهم ينجحوا قدروا أنهم يثبتوا قدراتهم. التحدي الثاني اللي أنا بشوفه في ظل الظروف الموجودة كيف يكون في عندي استدامة للمشاريع القائمة.
1: نعم.
0: لأنه كتير في مشاريع قائمة وموجودة اليوم مهددة بأنها يا أما يتم إغلاقها أو أنها يعني تتعثر، فأنا كيف هذه المشاريع بدي أضمن أنه يكون في استدامة لإلها وتضلها موجودة. فإتاحة الفرص من جهة لمشاريع جديدة واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم.
0: الموجودة حاليا أنا بشوفهم دول اليوم أكبر تحديين ممكن يواجهوا.
1: نعم.
0: المرأة، ويمكن كمان ممكن يواجهوا الرجل يعني.
1: نعم.
0: مش بس
1: أكيد نحن اليوم
0: المرأة بس إحنا اليوم عم نحكي يعني كمرأة فعلا هدول التحديين من التحديات. هلا في عندك تحديات دايما بنحكي عنها سوري اللي هي زي ما قلنا تحديات
1: المالية.
0: التمويل.

0: التمويل، نعم،
1: والنظرة
0: والتسويق
1: المجتمعية والثقافة والمجتمع، يعني هذه كلها أيضا موجودة.
0: نعم أكيد، ولكن بعتقد أنه بالجد والاهتمام والمتابعة لكل هذه طبعاً. القضايا، ويمكن برؤية وفلسفة عمل هذا الملتقى بتحاولوا قدر الإمكان يعني تثبيط مثل هذه التحديات
1: طبعاً. أكيد.
0: من خلال طبعا الشراكات، من خلال التشبيك، من خلال أيضا التعرف على تجارب الآخرين سواء
1: طبعاً.
0: عربيا أو عالميا بالزبط. لإيجاد مثل هذه الحلول مثل هذه التحديات المختلفة على اختلاف أنواعها. بتحدث عن ما الذي يحتاجه واقع سيدات الأعمال في الأردن حتى يكون أكثر تمكين وعدالة؟
1: يعني شوفي أنا متفائلة،
0: نعم،
1: وبحب دائما أضل متفائلة لأني اليوم عم بشوف في يعني نوع من الدعم اللي يمكن سابقا ما كنا نشوفه للسيدات، سواء كان هذا الدعم من خلال السياسات الموجودة أو التشريعات اللي عم بتم تعديلها، وعم نشوف كتير من القوانين عم بتم تعديلها لصالح المرأة، وعم نشوف كتير من القوانين حتى لما يعني بتم طرح القانون عم بتم استشارة القطاع النسائي وعم بتم الجلوس معه. يعني احنا يمكن قانون الضمان الاجتماعي هو من القوانين الأكثر جدلا،
0: نعم،
1: في الأردن اليوم. يعني هذا كان واحد طبعا هذا واحد من أدوار الملتقى، أنه كان في عنا جلسة ضمت خبراء من الضمان الاجتماعي، وناقشنا الموضوع وطلعنا بتوصيات وطلعنا بورقة موقف. والحلو أيضا أنه يعني لجنة العمل النيابية استضافت القطاع النسائي الحقيقة وسمعت منه، وقدمنا لهم ورقة الموقف واستمعوا للنقاط اللي لها علاقة بعمل المرأة فيما يتعلق في الضمان
0: جميل.
1: الاجتماعي. فأنا متفائلة لأنه عم بشوف أنه في اهتمام أكبر في موضوع المرأة، وفي دعم أكتر، وفي سياسات عم بتكون داعمة بشكل أكبر. وخلال الكم سنة اللي مرقوا يعني شفنا كتير تعديلات صارت هي لصالح المرأة. فيعني إن شاء الله إنه الأمور ماشية بطريق جيد، بدها جهد، بدها شغل، بدها تكاثف جهود، هذا إشي طبيعي، ولكن يعني عم نشوف في نجاحات وفي نوع من الدعم عم نشوفه بشكل أكبر.
0: نعم.
1: بصراحة.
0: ويمكن أنا بتحدث دائما عن الوعي المجتمعي
1: طبعا
0: في واقع المرأة الاقتصادي. دكتورة ريم، كم نحتاج إلى هذا الوعي المجتمعي بالنظرة المجتمعية للمرأة العاملة في هذا القطاع تحديدا في قطاع الاقتصاد سواء صناعة تجارة وغيرها، إنه المرأة تستطيع أنها تقود مؤسسات
1: طبعا،
0: تستطيع أنها تقود مصانع وبكل قدرة وبجهد. وهناك دراسات عديدة أفادت وأشادت بإدارة المرأة لمثل هذه المؤسسات الصناعية والتجارية.
1: ما بدي يزعلوا مني بس
0: نعم.
1: الدراسات بتقول لك إنه يعني الشركات الكبيرة لما بتكون عم بتديرها وعم بتقودها سيدات نسبة الربح حتى فيها
0: بتزيد
1: نسبة الفساد بتقل. بيكون في
0: عندي
1: يعني هذا موضوع
0: أنا دائما أتحدث عن هذه دراسات، وهذه
1: صحيح.
0: دراسات عالمية
1: صحيح.
0: يعني وتم يعني هي محكمة طبعاً دراسات
1: طبعاً.
0: محكمة
1: أكيد.
0: لم يعلن
1: أكيد.
0: عنها إلا بعد اجتيازها للعديد من المراقبة. لكن بالفعل حتى عندما تتسيد المرأة أي مصنع أو شركة أو مؤسسة عالمية، هناك في نوع من التعامل الأمومي بدرجة أنها حتى اعتنائها بموظفيها هناك في علاقة وطيدة
1: صحيح.
0: فهناك في احترام لهذه السيدة لهذه المديرة.
1: الثقافة المؤسسية كلها بتتغير
0: نعم.
1: لما بتكون الإدارة من قبل سيدة طبعا. الثقافة المؤسسية وهذه يعني من النقاط اللي أشارت لها بصراحة الدراسات بالإضافة لجزئية الربح
0: نعم.
1: إنه الثقافة المؤسسية كلها بتتغير
0: نعم.
1: لما بتكون الإدارة من قبل سيدة
0: نعم. أنا أجد
1: مع احترامنا لإخواننا
0: يعني إحنا اليوم بلا تمييز لهم كل الاحترام
1: طبعاً،
0: ولكن
1: أكيد.
0: نتحدث عن هذه الدراسات. إذن من الوحي هذا التفاؤل لديك، كيف ترين مستقبل مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة؟
1: يعني زي ما حكينا متفائلة، وأنا بتوقع كمان يعني إذا كمان ركزنا أكتر على الأعمال المنزلية منى، لأنه نسبة كبيرة من السيدات بيشتغلوا في الأعمال
0: صحيح.
1: المنزلية. وأنا لما بروح بحضر يعني بازارات وبحضر معارض لهدول السيدات الحقيقة يعني أعمال متقنة وبتحسي انه فعلا على درجه فيها حرفيه عاليه وبحاجه فعلا يعني. ودائما بقولهم سجلوا اعمالكم، حافظوا على البراند تبعكم، اسمكم، لانه هذا إشي مهم جدا. فيعني زي ما قلنا السياسات الحمد لله عم تدعم، في جهود كتير مشتركة. اليوم بلشنا نشتغل كمنظمات مجتمع مدني مع الجهات الرسمية والحكومية بروح الفريق، جهود مشتركة، الكل عم بيشتغل مع بعض والبعض. هذا كله كمان يمكن زمان ما كنا نشوفه بشكل كبير، لكن اليوم موجود وعم بيحقق أثر كبير، وعم تحسي زي ما قلت لك أنه هو النجاح للجميع. فكل هذه الأمور بتخلينا نقول أنه إن شاء الله المستقبل رح يكون أحسن لبناتنا ولأحفاد
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يعني أكيد الحديث معك دكتورة ريم بغدادي كتير رائع وشيق، خصوصاً عما تتحدثين بكل هذا الشغف وبهذا الحب عن الملتقى وعن المرأة الأردنية الناجحة النموذج. صحيح. الذي يحتذى. الرسالة اللي ممكن توجهها لكل سيدة أردنية تفكر بدخول عالم الأعمال،
1: تبلش يعني اللي عم بتفكر تبدأ
0: الخطوة الأولى هي البداية.
1: الخطوة الأولى إنها هي تبدأ، وحتى لو بلشت بعمل صغير العمل الصغير ممكن يكبر، لكن هذه يعني عملية إني أبلش هذا لحالها مش كفاية، أنا بدي أتعلم. هو التعلم المستمر واحد يعني يمكن من الرسائل أنا دائما بحكي فيها، بضل الواحد بيتعلم طول عمره. وبدها تشتغل على حالها، بدها تقيم نفسها بطريقة جيدة، وين أنا في عندي نقاط لازم أشتغل عليها وأحسنها، شو النقاط الجيدة عندي ممكن أستثمر فيها بشكل أكبر. يعني بدها تكون تعمل زي تقييم لذاتها، ولكن هيك بطريقة منطقية وعلمية وصحيحة. فدايما يعني دايما بنقول لازم يكون فيه شوية جرأة، ولازم نبلش ونشتغل على حالنا، على تطوير قدراتنا. تعلم تعلم التعلم هو
0: تعلم. ما الذي يصنع الفرق الحقيقي دكتورة ريم في رحلة نجاح المرأة، الدعم المؤسسي أم الإرادة الفردية؟
1: التنين مع بعض. يعني بحاجة للتنين. أنا لما يكون في عندي إرادة فإذا أنا رح أكون مبادرة ورح يعني أتشجع ورح أشتغل، ولما يكون في عندي دعم مؤسسي معناته عم بوفروا لي البيئة.
0: صحيح.
1: اللي بتساعدني أني أنا أبدأ عملي، اللي بتساعدني أني أنا أتطور وأتوسع في عملي وأنمو في عملي. فالتنين مهمين.
0: نعم.
1: بصراحة ولهم دور كبير.
0: كسيدة ترأسين هذا الملتقى سيدتي العزيزة، هذا بعد شخصي إنساني يعني نختم به تقريبا هذه الحلقة الشيقة معك، كما بدأناها بالحديث عن مقومات شخصيتك القيادية. من تجربتك الشخصية، اللحظة اللي شعرتي فيها أنه تمكين المرأة لم يعد خيارا بل هو ضرورة؟
1: يمكن لما بطلع بشوف سيدة قامت بمشروع صغير، لكن هذا المشروع ساعدها إنه تعلم أولادها، وإنها تحسن مستوى أسرتها، وإنها تدعمهم بشكل كبير.
0: نعم.
1: بحس إنه هذا ما عاد خيار، هذا أصبح ضرورة، لأنه عم بيأثر في عائلة كاملة، وبالتالي عم بيأثر في المجتمع. فيعني من هون منقول إنه هو مش خيار، أكيد هو ضرورة.
0: نعم.
1: ضرورة جدا، لأنها عم بتساهم في بناء أسرة، وعم بتساهم في تحسين مستوى معيشة هذه الأسرة، وعم تنشئ أجيال قادرة إنها تعمل، وقادرة إنها تبتكر، وقادرة إنها في المستقبل كمان تنشئ مشاريع وتكون ناجحة.
0: نعم. دكتورة ريم، كيف توفقي بين كل هذه الأعمال اللي على مدار 24 ساعة وبين حياتك الشخصية كأم وكزوجة وربت بيت أيضا، وأيضا يعني اسمحي لي أقول كجدة لديك أحفاد أيضا، اسمحي لي بأن أذكر هذا الشيء، لأنه مسيرة حياتك الناجحة هي تدرس بصراحة.
1: الله يسعدك.
0: كنت على مقاعد الدراسة وأم وزوجة و كيف بتوفقين كل هذه الأمور بصراحة مع بعضها مع تحقيق كل هذه النجاحات؟
1: يعني أقول لك سهل مش سهل،
0: مش
1: عشان أكون صريحة.
0: يعني إحنا لابد أننا نسلط الضوء بصراحة على هذه الجوانب.
1: صحيح.
0: لأنه بتعطينا إضاءة لكل سيدة قد تجد نفسها مرتبطة أو مقيدة بشيء معين، لا هناك في صور ناجحة، نماذج ناجحة.
1: يعني أكيد هو مش سهل، بس أنا دايما بقول إدارة الوقت إشي مهم وأساسي جدا. أنا من الناس اللي بصحك بكير بصراحة، وبحس إنه النهار فعلا في وقت إنك تقومي بإنجازات كتير وفي بركة، وهي مهمة كتير. تحديد الأولويات واحدة من الأمور كمان الهامة جدا، ودعم العائلة والدعم المؤسسي ودعم الفريق ودعم كل اللي موجودين حواليك كمان، هذا بيساعدك.
0: نعم.
1: بيساعدك أنك أنت فعلا تقدري أنك تحددي أولوياتك، وبيساعدك أنك تقومي بإنجاز الأعمال بشكل كبير. فهي يعني مجموعة من العوامل، العوامل يمكن بتكون العلاقة بشخصيتي، لكن العوامل الثانية العلاقة بالناس المحيطين فيك واللي عم بيساعدوك، لأنه هذا إشي كتير ضروري ومهم.
0: أكيد لديك هذه الإرادة والقدرة
1: الحمد
0: على
1: لله
0: كل هذا الشيء
1: موجودة، وموجود الدعم العائلي وموجود الدعم المؤسسي، سواء في شغلي سواء في الملتقى سواء في أي مكان موجودة فيه.
0: وكل اللي بيحبوك وبيعجبوا فيك كشخصية قيادية نسائية.
1: تسلم يا رب. تسلمي.
0: هل هناك من امرأة مثلا كانت نموذج بالنسبة لك مصدر إلهام في مسيرتك؟
1: والله كتير منى، يعني أكثر من سيدة، مش سيدة واحدة بصراحة. ويمكن أنا يعني بأي مكان بكون موجودة فيه بتلفت نظري سيدة بإشي معين خاص فيها، بتعلم منها.
0: جميل.
1: بكون فخورة فيها، سواء يعني وخاصة السيدات الأردنيات الحقيقة. فكتير كتير في سيدات كانوا مصدر إلهام لإلي في مسيرتي، وكتير سيدات تعلمت منهم واستفدت منهم. ومرات بتستفيدي من طالبة جاية إنها تتدرب.
0: نعم.
1: لكن بتشوفي خصائص، بتشوفي نوع من الشغف موجود عندها، بتشوفي نوع من الجرأة أو التحدي، فبتحسي إنه كمان ممكن تتعلمي منها وتستفيدي منها. يعني هي الاستفادة مش شرط تكون شخصية كتير معروفة وشخصية
0: صحيح.
1: كتير مهمة، لكن كتير مرأ علي بحياتي سيدات بصراحة ألهموني.
0: نعم. يعني قبل أن ننهي هذا اللقاء بجملة واحدة، ممكن تختصرين لنا رؤية الملتقى وشو بتتمني للمرأة الأردنية في المرحلة القادمة؟
1: يعني اليوم احنا بطلع على الملتقى كمؤسسة بتهدف انه انا بدي امكن المرأة اقتصاديا، لاني انا بدي اقتصاد في الأردن اكثر شمولا، بدي اقتصاد أردني أكثر استدامة، بدي نمو اقتصادي أكبر في البلد، وبديها تكون شريك الحقيقة. هذه رؤيتنا، أنه المرأة هي شريك فاعل في الإنتاج، في العملية الإنتاجية، في النمو، في صناعة الفرص، في توفير فرص عمل، شريك أساسي. هذه هي رؤيتنا. بتمنى للمرأة الأردنية، بتمنى كل امرأة تاخذ الفرصة انها فعلا تظهر امكاناتها وتظهر قدرتها على الابداع وعلى الابتكار، وبتمنى كل سيدة تكون موجودة بالمكان اللي هي بتستاهل انها تكون فيه.
0: نعم. لانه
1: انا اؤمن انه السيدات الأردنيات عندهم قدرات وعلى درجة عالية من الكفاءة، وبيستاهلوا بصراحة انهم يتبوأوا مناصب عالية، وبيستاهلوا انهم يكونوا في مكان عالي ومكان هنن بيستحقوه فعلا.
0: نعم.
1: يعني انت بتطلعي علينا نسبة التعليم عالية جدا، بتطلعي علينا موجودين في كل القطاعات وفي كل المؤسسات، فبتمنى فعلا كل مرأة تكون موجودة في المكان اللي بتستاهله.
0: نعم. واحنا بنشكرك أولا على وجودك معنا داخل استديوهات الإذاعة الأردنية وداخل استديو تاء التأنيث، وأيضا نشكرك على هذه المسيرة الطيبة الثرية المعطاءة، على هذا الشغف وهذا الحب للعمل والعطاء، ليس فقط لمؤسستك إنما أيضا للمجتمع ككل، المرأة الأردنية. وشكرا على هذا الطرح الجميل المتواضع الذي يفضي إلى شخصية محبة شغوفة معطاءة.
1: شكرا.
0: وبنتعلم منك أيضا كيف يمكن إنه العمل بروح الفريق هو الذي ينجح دائما.
1: طبعا.
0: وابدا. كل الشكر لك دكتورة ريم.
1: شكرا
0: بغدادي.
1: منى، شكرا لكم، شكرا للإذاعة الأردنية ولبرنامج تاء التأنيث اللي بنفخر الحقيقة بهذا البرنامج، فعلا عم يسلط الضوء على العديد من الأمور اللي لها علاقة بالمرأة في الأردن، فشكرا لكم على الاستضافة.
0: تحياتي لك.
1: شكرا كثير.
0: شكرا لك دكتورة. كنتم معنا أصدقائي المستمعين في حلقة من برنامج تاء التأنيث، حيث نكتب الحكاية بصيغة القوة وننحاز دائما لصوت المرأة حين يصنع الفرق. شكرا لضيفتنا العزيزة المقدرة الدكتورة ريم البغدادي، رئيسة الهيئة الإدارية لملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، وعلى ما تقدمه من جهود عبر هذا الملتقى لدعم المرأة الأردنية وتمكينها. شكرا لكم على حسن الإصغاء، وإلى لقاء جديد بإذن الله تعالى يحمل دائما الأمل والتفاؤل ونصنع من خلاله الأثر. حتى ذلك الوقت تحياتي لكم ولفريق العمل، الزميل إسماعيل النجار في المراقبة الرئيسة، الزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وتحية لزميلي محمد عبيدات من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن.
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة.
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان.
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح.

0: والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يشارك في ملتقى سان فالي الاقتصادي ويبحث مع رؤساء شركات عالمية فرص الاستثمار في المملكة. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ويشيد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإدارة. سموه يؤكد أهمية تعزيز التعاون والتشاركية مع الجامعات والمعاهد العلمية والقطاع الخاص لمعالجة أي تحديات قد تستجد في القضايا الأمنية. توالي الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي الأردني. الأردن يرحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف الجمهورية السورية دولة راعية للإرهاب الذي أدرج عام 1979. واشنطن تؤكد أن استمرار المواجهة العسكرية مع إيران ومسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. أوكرانيا تشن هجمات بمئات المسيرات على عدة منشآت نفطية وقاعدة جوية روسية، وموسكو تواصل هجماتها اليومية على كييف. وفي الختام، أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

وذا الجمال وذا الكرم.

يأتيه معتذرا فيقبل عذره يأتيه معتذرا فيقبل عذره يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما

0: النبي ثم الصلاة على النبي تخصه وتعم بالخيرات من والاه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا، حياكم الله إلى هذه الدقائق الطيبة والمشرفة بشرف الحديث عن سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه في برنامج أذن خير، فحياكم الله.

0: إخوتي الكرام، ربما نتساءل لماذا خلق الله الليل والنهار؟ أو بصورة أخرى، ما الحكمة من خلق الليل والنهار؟ هل الليل وجد ليكون فيه الهدوء للأبدان ولتنام العيون؟ أم أن لليل سرا آخر لا يعلمه ولا يعرفه إلا من عرف الله؟ فما من نبي عظيم إلا وكان له حكاية مع الليل، ولكن أحدا لم يكن لليل أقرب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيه نزل الوحي، وفيه عرج إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه وقف بين يدي ربه حتى تورمت قدماه. وكأن الليل بمنظور أعمق لم يكن زمانا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان رفيقا لرسالته. فلماذا اختار الله أن يجعل أعظم لحظات النبوة تحت سير الليل؟ مستمعينا، هذا ما سنحاول أن نقترب منه في هذه الرحلة مع الليل، ونحن ما زلنا في سلسلة الحديث عن الكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. حياكم الله دكتور مصطفى.
1: بارك الله فيكم، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك.
0: أهلا فيك دكتور مصطفى. في حلقات سابقة تناولت سلسلة من آيات كونية كانت في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، بدءا من الجبال إلى الكهوف إلى القمر وانشقاق القمر إلى القرى وإلى المدينة، وكيف تعاملت مكة وكيف تعاملت المدينة مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اليوم نتحدث عن الليل. دكتور مصطفى، لو أن الليل ينطق لكان أكثر من يروي لنا عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. رآه باكيا، ساجدا، مناجيا، مهاجرا. رآه وحده حين لم يكن بينه وبين ربه أحدا. سؤالي يا دكتور، لماذا كانت أعظم التحولات بالليل، سواء عند الأنبياء عموما وعند رسول الله خصوصا؟ وأول تكليف بعد بدء الرسالة لم يكن خطبة ولا دعوة ولا هجرة ولا قتال، بينما كان قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. تفضل.
1: شكرا لك على هذا المعنى المبارك الطيب. نسأل الله عز وجل في هذه الحلقة أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب غمنا وجلاء لصدورنا ونورا لأبصارنا، وأن يجعلنا من الذين يهتدون بهذا القرآن ويتدبرون آياته ويتعظون بمعانيه. القرآن الكريم فيه أسرار عظيمة جليلة، وما أجمل أن نقف عند بعض هذه المعاني القرآنية عندما نمر في موضوع الليل. موضوع الليل في القرآن الكريم موضوع هام جليل، يجب أن نقف عنده وأن نظهر معانيه، ولماذا الله عز وجل ذكره في القرآن أكثر من 10 مرات وهو لفظ الليل. وأكد القرآن الكريم على موضوع الليل، وبين أن هناك سرا في الليل، وبين القرآن الكريم أن في الليل نورا، أن في الليل سكينة، أن في الليل لباسا، أن في الليل طمأنينة، أن في الليل اتصالا، أن في الليل وصالا ما بين العبد وما بين الخالق جل جلاله. إذن موضوع الليل في القرآن الكريم موضوع هام ضروري، على المسلم أن يعلم أن الليل آية من آيات الله عز وجل. إذن الله عز وجل جعل هذا الليل آية من آيات الله عز وجل. المسلم المؤمن يقول ويدرك ويعلم أن الليل آية، أن الليل معجزة، أن الليل فيه سر، أن الليل فيه نور، أما الإنسان غير مسلم وغير مؤمن أو ما عنده إيمانيات أو أن يرى الأشياء هكذا يقول الليل أمر طبيعي،
0: نعم.
1: يتعود على السهر بالليل وعلى النهار وكأن ذلك أصبح ليس آية، وهذه مشكلة عند بعض المؤمنين في عالمنا الإسلامي، أصبحت عندهم هذه السنن الكونية الليل والنهار والشمس والقمر أمر اعتيادي لا قيمة له،
0: دنيوي حتى.
1: هي أمر دنيوي،
0: نعم.
1: يعني يخرج الليل والله أمر عادي، طلع نهار عادي، نام عادي، غير مدرك أن هذه معجزة، غير مدرك أن هذه آية، غير مدرك أن هناك فيه سرا. الله عز وجل لما سخر هذه المخلوقات لنا وجعلها آية لم تكن عبث، الله سماها آية، أنت تجي تسميها أنه عبث، تجي تسميها والله أنها تعودت عليه، أو تجي تشوفها أنها تسلية، أو والله أنه هاي أمر اعتيادي، معناه أنت لم تفهم معنى الله، أنت لم تفهم قدرة الله، أنت لم تدرك إرادة الله، أنت لم ترى معجزة الله، أنت لم ترى آية الله في الكون، أنت إنسان غافل بعيد عن المعاني الإلهية، عن الدلالات القرآنية، بعيد عن الروحانيات، بعيد عن الإيمانيات، أنك تعودت كعوام الناس تأكل وتشرب وتنام ولا ترى قدرة الله في هذا الكون. لذلك نرى هذه القدرة الإلهية الربانية في الكون موجودة في كل عند كل إنسان مؤمن، عند ذلك الإنسان الذي يعلم أن هناك قوة إلهية في هذا الكون، وأن هذا الكون يجري ومسخر للإنسان المؤمن، وهذا معنى قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة
0: بالإثم
1: حسبه جهنم. يعني كأن الله عز وجل يقول للإنسان الغافل، أيها الغافل، أنت لا تدرك قدرتي ولم ترى إرادتي ولم تشهد قدرة خلقي، فإلى متى هذا الجهل، إلى متى هذا الضياع؟ وإذا أردنا أن نذكرك بالله تأخذك العزة بالإثم، فإنك إنسان جاهل ضال متكبر لا قيمة لك، ولن يكون عندك خير، ولم تتعظ بشيء. والله عز وجل وصفهم إنهم كالأنعام بل هم
0: أضل.
1: لماذا؟ لأنه لا بد يستخدم عقله ولا قلبه ولا يريد أن يرى قدرة الله. إذن الله أعطاك أيها الإنسان أيها المؤمن أعطاك هذه المخلوقات وهذه الآيات من أجل أن تتفكر في قدرة الله عز وجل، خاصة قدرة الليل، خاصة آية الليل. هذا الليل فيه سر ما بين الأنبياء وما بين الله عز وجل، فيه سر ما بين الأولياء وما بين الله عز وجل. لذلك نجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الله أمره بقيام الليل، وكان ذلك عنده في صدر بداية الدعوة الإسلامية، جعل الله عز وجل قيام الليل بالنسبة لسيد الخلق سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعله فرضا عينيا وواجبا شرعيا، ثم وأمر الله عز وجل المسلمين في ذلك. لذلك في بداية الإسلام أيضا كان قيام الليل عند المسلمين كان فرضا،
0: نعم.
1: ثم نسخ ذلك الحكم فأصبح سنة مؤكدة
0: وفي حق نبينا
1: ووقي فرضا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن. إذن جعل القرآن يرتل وتظهر حقيقة القرآن وقوته متى؟
0: في الليل.
1: ثم خفف الله على نبيه في الليل قليلا بعدما جعله الله فرضا عليه وهو قيام الليل، فقال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. إذن موضوع الليل والسر ما بين الخالق والمخلوق في الليل على المسلم أن يدركه، ولا نستطيع أن نتكلم عنه الآن بشكل مفصل،
0: نعم.
1: نحن نأخذ فقط نبذة نقول للمستمع وللمؤمن،
0: نعم.
1: عليك أن تتواصل مع الله في الليل لأنه لباس للمؤمن، وجعلنا الليل لباسا،
0: نعم.
1: وجعلنا النهار معاشا.
0: أستحضر هنا قول ابن عاشور رحمه الله، وهو أن الله ابتدأ إعداد النبي الكريم بقيام الليل لأن حمل الرسالة يحتاج إلى إعداد روحي يسبق الحركة في النهار الذي يصنع الداعية،
1: نعم.
0: الليل يصنع القلب الذي سيحمل الدعوة،
1: نعم. نعم.
0: السؤال: هل نستطيع القول أن أعظم مدرسة تخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن أمام الناس بل كانت مدرسة جوف الليل؟ ماذا تقول؟
1: وهذا مبدأ جميل جدا وقاعدة كلية عامة، أن فعلا أعظم مدرسة وأعظم معنى وأعظم تجهيز للإنسان وللداعية هو الليل، وهو قيام الليل.
0: نعم.
1: الليل إما بالذكر وإما بالتفكر وإما بقيامه. لذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحمل مشاق الدعوة الإسلامية وقبل أن تتنزل عليه الدعوة الإسلامية، أين كان يذهب؟ يختلي في غار حراء، يختلي كم؟ الأيام ذوات العدد، يعني 10 أيام وعشرين يوم وشهر كامل وأكثر، ويكون منقطعا عن الناس، منقطعا عن الخلق، منقطعا عن الشهوات والملذات والنزوات، وكان يقبل على الله بالليل وخاصة بالذكر والتفكر، ويقبل على الله بالليل والنهار. ولكن الليل كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو اتصال بينه وبين الله، والليل كان سببا في الفتح على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا عند غار حراء واختلاء النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء تنزلت عليه الدعوة الإسلامية ونزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام. إذن كما ذكرت قبل قليل أخت هنا، إنه موضوع الليل هو تجهيز للداعي المسلم بعيدا عن الخلق، فيه صدق، فيه إخلاص، فيه وفاء مع الله، فيه فتح للقلب الذي يحمل مشاقة وهم الأمة. أما الإنسان الذي يجعل الليل تسلية ومسلسلات وفضائيات وفيسبوك وسوشيال ميديا وفلان وعلان وتمثيليات، هذا إنسان نحن لا نقول أنه هذا حرام، ولكن صاحب الدعوة والفكر والهم هو الذي يجعل الليل متعلقا بالله عز وجل، يصفي نفسه من الشهوات الدنيوية، يجعل قلبه فيه نورا، يجعل قلبه فيه سكينة. لذلك رابع العدوية رضي الله تعالى عنها كان الليل بالنسبة إليها أعظم شيء في هذه الدنيا، وكانت تقوم الليل كما قال العلماء كان وردها في اليوم في كل يوم على الأقل 100 ركعة. قيام الليل والليل هو الذي يصقل شخصيتك ويجعلك إنسانا عبدا ربانيا متصلا مع الخالق بالعبادات ومتصلا مع الخلق بالرحمة.
0: وهنالك قول الله تعالى يا دكتور مصطفى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الرسول الكريم والصحابة فهموا هذه الرسالة والأولياء من بعدهم، وأنت ذكرت ذلك، أننا نحن اليوم في واقعنا لا نبحث عن صفاء وسكينة، تحول الليل إلى سباق في العمل، مواقع السوشيال ميديا وميدان لكل من يضيع الوقت. أود هنا أن أقف قليلا عند بعض المقارنات بين ليل الصالحين وليل نسميهم المضيعين لهذا الوقت العظيم. في كتب السيرة والصحابة والتابعين نرى قصص كثيرة وعجيبة لليل معهم، وكيف كان منهم من يختم القرآن في ليلة، وأنت ذكرتنا أنها كانت تقوم رابع العدوية 100 ركعة في ليلة واحدة. هنالك من بترت قدمه وهو يصلي حتى لا يشعر بكمية الألم الذي يحصل. نحن في زمننا

0: نتيجة أننا ننكر كل هذه القصص ونعتبرها غير صحيحة لأننا نسقطها على الواقع الآن. ماذا تقول؟
1: أحسن الله إليك. هذه المقارنة ما بين ليل الصالحين وما بين ليل الغافلين، ما بين ليل الأولياء وما بين ليل الناس الذين يضيعون هذا الوقت العظيم، المقارنة ما بين ليل العلماء وليل الأصفياء والأنقياء وما بين ليل الغافلين والملتهين، ليل الذين هم يقيمون هذا الليل بالشهوات والملذات والنزوات، وما بين هؤلاء الذين يقيمون الليل بالطاعات والعبادات والحسنات. هناك فرق شاسع وبين واسع على المسلم وعلى المؤمن وعلى الإنسان، أي إنسان كان مؤمن أو غير مؤمن عليه أن يدرك أن الليل فيه أسرار، أن الليل فيه أنوار، أن الليل فيه اتصال، أن الليل فيه تواصل وفيه طمأنينة وسكينة مع الله عز وجل. أما الغافل يرى أن هذا الليل هو مكان للفساد والإفساد وضياع الوقت والشهوات والملذات والنزوات إلى غير ذلك. وللأسف يعني نرى الآن في بعض مجتمعاتنا أن شبابنا وبناتنا خاصة في الصيف الذي نعيشه الآن نراهم يسهرون ويمرحون ويضيعون أوقاتهم بالطعام والشراب والمسلسلات، يعني وهذا استغربهم، يعني استغراب عظيم جدا،
0: وينامون بعد الفجر
1: لا صلاة لا عبادة. صحيح. لا لذة في قيام الليل، لا قيام ليل، ما في نور لا في وجوههم ولا في قلوبهم. بتلاقيه وين رايح؟ على المطعم الفلاني. وين؟ الساعة 2 بالليل، 1 بالليل. ماذا ولا طعام؟ كم يجلس؟ 3-4 ساعات فقط يأكل، يبحث عن مطعم ويبحث عن أكلة معينة، يضيع 3-4 ساعات. طب هذا الفراغ عند الشاب بهذه الطريقة، أو البنت اللي بتضيع 3-4 ساعات بس تبحث مشان تأكل ساندوش معين من جهة معينة أو طعام معين. نحن لا نقول الطعام حرام، ولكن أول شيء هذا الوقت ليس في هذه الساعة هو مكان للطعام، هذا أول شيء. الأمر الآخر أن تضيع 4-3 ساعات تبحث عن أكلة معينة، معناه أنت أين همك للأمة؟ أين دعوتك؟ أين علمك؟ كيف تضيع وقتك؟ أنت إنسان من جوا في عندك فراغ، فراغ ديني، فراغ روحي، فراغ علمي. أنت لو كان عندك وظيفة وتملأ نفسك بالوظيفة والعلم والطاعة لما كنت تفعل ذلك.
0: وماذا عن الأطفال والمدارس
1: وعندنا العطل المدرسي؟ مشكلة في الأطفال والمدارس. أصلا قال العلماء أنت عندما تسهر بهذه الطريقة هو يؤثر على قلبك وعلى عقلك وعلى نفسيتك وعلى روحك. أنت الإنسان المؤمن، نحن نحذر أبناءنا وبناتنا اليوم أن هذا الليل إذا جعلتوه مسرحا للملاهي والتسلية والأكل والطعام والشراب والمسلسلات، أنتم ضيعتم صحتكم وضيعتم عقلكم وضيعتم دينكم. لذلك تلاقيه قبل الفجر بعد 5 دقائق بنام عند الأذان عند الصلاة. طب صلي الفجر، صلي قيام الليل، اعمل لله عز وجل ركعتين. أبدا. لذلك أين إن لربك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هذا لم يعطي شيئا من حق الله ولا حق المجتمع ولا حق العلم، هو فقط يعطي حق شهوته إن كان بالطعام أو بالشراب أو بالمعاصي والسيئات. لذلك نحن نقول من هذا على هذا المنبر من هذه الإذاعة الطيبة، علينا نحن الآباء والأمهات أن نتابع أولادنا وبناتنا في موضوع الليل. الآن أصبح موضوع الليل عند البعض هو للمخدرات وللمسكرات وللسهر وللتسلية وللمعاصي وللسيئات. نقول لهؤلاء الأمهات والآباء عليكم ألا تضيعوا أولادكم، ألا تضيعوا فلذة كبدكم. الليل إما أن يكون سبب في فساد الإنسان، وإما أن يكون سبب في إصلاحي وصلاحي. لذلك نحن نقول من على هذا المنبر في هذه الأيام خاصة وقد كثرت المعاصي والسيئات والمخدرات والمسكرات في الليل، علينا أن نتابع أولادنا وبناتنا، وعلينا أن نراقبهم من أجل أن نحافظ على ماذا؟ دينهم. على عقيدتهم، على أخلاقياتهم، على سلوكياتهم. ولذلك علينا أن نقول للناس من قيام الليل والصلاة والعبادة إنه مش أمر تخلف ولا في رجعية، بالعكس هو نقاء صفاء. علموا أولادكم فيه الذكر وقيام الليل، علموا أولادكم فيه مجالس الذكر، علموا أولادكم فيه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علموا أولادكم قبل النوم أن تسبحوا الله 33 وتذكروه وتحمد. لا بد من رعاية روحية في الليل لأولادنا وبناتنا، ومن غير ذلك يعني نضيعهم ونحن لا ندري.
0: نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم على هذا الربط الطيب ما بين ليل الصالحين والأولياء وليل المضيعين. وهنالك عدة طرق ممكن أن يلجأ إليها الأب أو الأسرة مع المجتمع ومع المراكز الموجودة في المجتمع من تحفيظ القرآن، وهو إملاء فراغهم بالنهار حتى يكونوا بالليل مجهدين وينامون. يعني عندما يذهب الطفل ويكون هنالك مراكز تحفيظ القرآن ومراكز هنالك الذكر والعلم وهنالك حتى نشاطات لا منهجية لا بأس بها، ولكن أن نشغلهم بالنهار حتى يرتاحوا بالليل ويكون هنالك انتظام نظام للساعة البيولوجية لهذا الطفل أو لهذا الشخص.
1: يعني جميل جدا أيضا هذا الربط، إنه في هذا الصيف هناك مراكز تحفيظ القرآن الكريم.
0: نعم.
1: أنت لما عندما تأتي بابنك وبنتك من أجل أن تحفظها القرآن وأن تعلمها التجويد والتفسير والفقه والسيرة النبوية، هاي البنت وهذا الشاب يخرج إنسان متوازن في عقله عندما يكبر، عندما يتزوج، عندما يأخذ الوظيفة، يرعى والديه، يقدم يشكر والديه. أما إذا أنت لم تربيه لا على القرآن ولا على الذكر ولا على حب النبي ولا على آل بيته الأطهار ولا الصحابة، تربيه فقط على الشهوات والملذات، هذا سيكون حسرة عليك هذا الولد في الدنيا وفي الآخرة. لا يبرك، لا يطيعك، لا يحسن إليك، لأنك لم تربيه تربية إيمانية، أنت ربيته تربية مادية قائمة على الشهوات والملذات والنزوات
0: وتحقيق ما يريد.
1: إذا كانت كذلك المدخلات، فماذا ستكون المخرجات؟
0: نعم.
1: ستكون المخرجات سلبية ووبان عليك. فإذا نحن نقول للناس انتبهوا إلى أولادكم، علموهم في دروس الحفظ القرآن الكريم، الذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حب الأولياء، حب الصالحين، حب آل البيت الكرام، حب أوطانهم، حب مجتمعاتهم، حب الناس. لا تعلمونهم على الضياع والفراغ والشهوات والملذات وتظن نفسك والله أنت بتعطي ابنك الحرية. علمه الدين، علمه الأخلاق، علمه الرياضة، علمه السباحة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد هؤلاء الشباب الذين هم صفوة المجتمع. يقول عليه السلام: نصرت بالشباب، وكان يحبهم عليه وآله الصلاة والسلام. ونحن للأسف نرى مجتمعاتنا وشبابنا يعني بدهم رعاية، بدهم عناية، لا نستطيع أن نربي هذه الأمة وأن نقويها وأن نقوي أوطاننا إلا من خلال الشباب التائب العابد. نعم. الذي يحب الله ورسوله، والذي يكون الليل بالنسبة له قربة إلى الله. نعم. ليس مفسدة في المجتمع والناس.
0: نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بكم على هذا الاستطراد الطيب. هنا ربط جميل لواقعنا ولليل الصحابة والأولياء الصحابة. نعم، أعود الآن إلى ليل النبي عليه الصلاة والسلام. المتأمل في السيرة النبوية دكتور مصطفى أنه كلما اشتدت المحنة جاء الليل بهدية للنبي الكريم. مثلا بعد التكذيب هنالك قيام الليل، بعد الحصار قيام الليل، قبل بدر دعاء الليل، قبل الفتح عبادة الليل، بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وأبي طالب الإسراء ليلا. وكأن الليل دكتور مصطفى بداية فرج. هل نفهم من ذلك أن الليل في السيرة كان في زمن الابتلاء أم كان في زمن التثبيت؟
1: أخت حناء، هذا المعنى الرائع في أن ليل النبي عليه وآله الصلاة والسلام وليل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا استقرأنا السيرة النبوية الشريفة وهي سيرة ابن هشام وسيرة الواقدي في كتابه المغازي وما ذكره ابن كثير والعلماء كالإمام الغزالي رحمه الله تعالى وغيرهم، خاصة في كتاب فقه السيرة للإمام البوطي محمد سعيد رمضان البوطي، ذكر ذلك المعنى العظيم بطريقة جميلة ورائعة وبليغة، كيف أن قيام الليل وأن الليل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كان هو بداية فتح وبداية نصر وبداية قربة وبداية تمكين في الأرض. إذن كان النبي عليه السلام والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا اشتد بهم الأمر فزعوا إلى قيام الليل، فزعوا إلى الله عز وجل بالليل. وهذا معنى إيه؟ معنى قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما وصفهم به العلماء، هم رهبان في الليل، فرسان
0: بالنهار.
1: في النهار. كيف يكون فرسانا بالنهار عندما يكون إيه؟ رهبانا بالليل.
0: نعم.
1: إذا لم يكونوا رهبانا بالليل فإذا لن يكونوا فرسان.

0: للبطارية الإيمانية من أجل أن يسير عليها بالنهار. لذلك إذا حزبه النبي صلى الله عليه وسلم شيء
1: عليه الصلاة
0: في
1: والسلام.
0: معركة أو في غزو أو في شيء، يذهب إلى وين؟ إلى قيام الليل، ويرفع يديه في الدعاء متوجها مبتهلا إلى الله عز وجل. لذلك أن في الحديث ورجل فاضت عيناه من خشية الله عز وجل، متى؟ بالليل. بات يقوم الليل، قيام الليل خلوة ما بينك وبين الله. ولذلك أهل الإحسان وأهل المعرفة والأولياء والصالحون قيام الليل والليل والذكر في الليل والتفكر في الليل كان بالنسبة لهم شيء عظيم جليل لا يفاوضون عليه بشيء، ويكون لهم أثمن من الذهب والفضة. إذن علينا أن ندرك أن النبي عليه السلام وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأن الأولياء والصالحين وأهل المعرفة وأهل الولاية والصلاح القيام الليل والليل عندهم هو شيء فيه من الأسرار والأنوار، وفيه شحن للإيمانيات في نهارهم كله.
1: نعم، دعني أقف هنا دكتور مصطفى عند الهجرة النبوية وليل الهجرة. الله تعالى كان قادر أن تكون انطلاقة النبي الكريم بالنهار وليست سرا. الله حفيظ على نبيه في كل الأوقات. لكن هنا أسأل سؤالا ليس تاريخيا وإنما تربويا، كيف تقرأ المشهد ونحن هنا نتحدث عن إنسان يربيه الإسلام على الجمع بين الإيمان والعمل؟ تفضل.
0: يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت بالليل وغيرها والإسراء والمعراج عندما كان بالليل بهذه الطريقة ماذا يعطي؟ يعطي على أن الليل فيه سر وفيه اتصال بينك وبين الله عز وجل، وأن ذلك الليل هو سبب في عروج الصالحين، في عروج أرواحهم إلى الله عز وجل، أن هذا الليل هو سبب في الفتح والنصر والتأييد من الله عز وجل لأنبيائه وللمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إذن عندما نرى أن رحلة الإسراء والمعراج كانت بالليل، لماذا؟ لأن الناس يكونون في غفلة في ضياء، والأنبياء والأولياء يكونون في اتصال وفي وصال، وأنهم يكونون في اتصال إلهي روحاني. الليل كان سببا في ترقي إيمان المؤمنين. الليل كان سببا في إشعاع النور في قلوب المؤمنين. الليل كان سببا في هداية كثير من العاصين، كثير من الفاسدين، كثير من الذين هم ضيعوا الطاعات والعبادات. لذلك يعني سمع الفضيل بن عياض: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال العلماء ذلك بالليل. عندما كان سكينة وكان هناك في طمأنينة، فهو لم يسمع الآية كاملة، وإنما قال فقط سمع صداها.
1: سبحان الله.
0: سمع صدى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وكان من قطاع الطرق، وكان من الناس الشديدين الشرسين. لما سمع هذه فقط آية واحدة صداها، قال لقد آن يا رب، آن يا رب، ودخل في الصلاح والطاعة والولاية وأصبح من الأولياء المقربين عند الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الناس، أيها المسلمون، علينا أن ندرك أن الليل يغير الإنسان من طالح إلى صالح، من فاسد إلى مؤمن، من منافق إلى إنسان مسلم موحد. الليل يغير حقائق الجوهر الإنساني. إذا أردت أن تتوجه إلى الله عز وجل بالصدق والإخلاص بالليل، إذن الليل هو شيء عظيم وكنز موجود أمامك أيها الإنسان، فعليك أن تستغله بالخير والطاعة والعبادة.
1: نعم، بارك الله فيكم. أذهب الآن بمعيتكم دكتور مصطفى للحديث عن أطول ليل بين السماء والأرض. عندما نذهب إلى ليل الإسراء والمعراج، عندما نذهب إلى ليلة القدر، وبالبداية إلى ليل نزول الوحي ثم القيام ومن ثم نزول السكينة، كل هذه المواقف اجتمعت بالليل. هل هذه من الأسباب التي جعلت الله يقسم بالليل؟ ونحن هنا لو أسقطناها على واقعنا، نحن الجيل الجديد للإسلام، عندما نرى نبينا كيف كان في الليل عليه الصلاة والسلام، ونحن ماذا نفعل؟ ماذا نقول لأنفسنا بعد استعراض هذا القسم وكيف أقسم الله بالليل؟

0: شكرا لك على أيضا هذه المقابلة الجميلة ما بين ليل الأولياء والأنبياء والصالحين وما بين الغافلين وما ليل أمتنا التي
1: نعم
0: نعيشها اليوم. عندما نرى أن ليل الصالحين والأولياء والأنبياء عليهم الصلاة
1: عليه
0: والسلام
1: الصلاة
0: هو
1: والسلام
0: ليل الصفاء والنقاء وليل الهناء وليل قيام الليل وليل الذكر وليل التفكر وليل حب الله عز وجل وليل الاتصال بالله، وما بين واقعنا الآن الذي نعيشه نرى ليل الغفلة، نرى ليل السهر، نرى ليل الضياع، نرى ليل الملهيات، نرى ليل المعاصي والسيئات والآثام. هناك فرق شاسع ما بين ليل الأولياء والصالحين وما بين ليل مجتمعاتنا التي نعيشها اليوم. إذا أرادت أمتنا أن تسترجع مقدساتها وأن تكون قوية وأن تحمي المسجد الأقصى وأن تنتصر للإسلام والمسلمين وأن تكون منتميا منتمية لقادتها ولوطنها ولحب مجتمعها، عليها أن تتمسك بالمبادئ وإصلاح نفسها في الليل، وأن تكون متفكرة بهذا الليل، أن تجعل الليل بالنسبة لها هي شحن للإيمانيات، هي شحن للروحانيات، هي تزود في الطاعات والعبادات، من أجل أن تقف أمام هذه الهجمة الشرسة من قبل الدول العالمية الكبرى على أبنائنا وعلى بناتنا، من ضياع أفكارهم، من وضع برامج ملهية وبرامج إعلامية صاخبة من مجون ومن فسوق ومن ضياعا للعقيدة، ومن جعل هذا الإعلام الغربي العالمي من أجل أن يشوه صورة الإسلام، تشويه صورة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تشويه مبادئنا وقيمنا ومجتمعاتنا. نرى أن هناك غزوا ثقافيا فكريا أمام حضارتنا العربية الإسلامية التي نتمسك بها، فنقول لهؤلاء شبابنا ولبناتنا: علينا إذا أردنا أن نكون أقوياء أمة عزيزة كريمة نسترجع مقدساتنا، علينا أن نجعل الليل هو تزود لنا في الطاعات والعبادات وحفظ القرآن وقيام الليل وحب الصالحين. علينا لشبابنا ولبناتنا في أفراحنا وفي أتراحنا في مجتمعاتنا أن تكون شخصيتنا شخصية إسلامية عربية، هويتنا هوية واضحة. إذا نحن انسلخنا عن هويتنا، نحن كثير من الناس نراهم لا يستطيعون أن يتكلموا اللغة العربية، وإذا تكلمت معهم لغة عربية بيسخروا أمامك، لا يفهمون القرآن، لا يدرسون التجويد، ليست عندهم قيم إسلامية صحيحة. لماذا نحن نضيع هذا التراث العربي الإسلامي؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن نقلد فلان في لباس أو مأكل أو مشرب أو لغة؟ نحن حتى لو قلدناهم، إذا أردت أن تقلد الغير أو الغربة قلده بالشيء الحسن.
1: نعم.
0: تقلده في التطور، في الحضارة، في العلم، في المعرفة.
1: نعم.
0: أم فقط أن تقلده في الضياع والشتات والمخدرات والمسكرات واللهو والضيعة والغفلة؟ يعني مشكلة. يعني حتى نحن تقليدنا هو تقليد أعمى، لا هو تقليد لا في تطور. نحن نأخذ أسوأ شيء ونقلدهم في غيرهم. يعني يا ريت عندنا هاي القوة والعزيمة في قيام الليل، في الذكر، في الحب، في التمسك في الدين، في المقدسات، بدل ما أن نجعل الليلة في الضياع والشتات.
1: نعم.
0: والمعاصي والسيئات.
1: نعم.
0: والآثام.
1: بارك الله فيكم. وما أجمل آيات القرآنية عندما يكون الوصف من الله تعالى في قوله تعالى: إن سعيكم لشتى. وهنالك عندما ذكرنا أن هنالك آيات ذكرت الليل: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، والليل إذا يغشى. إذن هذه الآيات وهي تتحدث عن الليل، إذن لليل صبغة كبيرة في القرآن الكريم. لذلك لو ذهبنا إلى الحالة القلبية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام دكتور مصطفى، هنالك حالة عاطفية نجدها عنده وهو في الليل يقيم الليل. هنالك كان يبكي، كان يستغفر، كان يدعو لنا، كان يطيل السجود، يطيل الركوع. الغزالي رحمه الله يصف هذه الحالة وهذه الليالي بأنها الوقود الحقيقي للدعوة. ماذا تقول؟
0: كلام الإمام الغزالي.

0: رحمه الله تعالى له معنى جميل جدا
1: نعم
0: ورائع، وكلام العلماء والصالحين وأهل التصوف وأهل المعاني والعلماء الربانيين تكلموا في الليل كلاما جميلا، كما ذكرت قبل قليل، هو وقود للإيمانيات،
1: نعم
0: هو تزود من الطاعات والعبادات، هو محطة إيمانية إلهية، هو اتصال رباني يتنزل أو تتنزل الفيوضات والرحمات من الله عز وجل على قلب ذلك الإنسان الذي يقوم الليل، الذي بينه الله عز وجل أنه تزود للتقوى وللطاعة، وبين سبحانه وتعالى أن قيام الليل والليلة وما فيه من المعاني ومن التفكر لا يستطيع كل إنسان أن يحمل هذا الليل أو أن يقوم هذا الليل. لذلك قال الله عز وجل عن هذا الليل، وصفه بشيء عظيم جليل بقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إذن الليل وصفه الله عز وجل أنه ثقيل على من؟ على الإنسان الذي هو بعيد عن الإيمانية،
1: الغافل. نعم.
0: الغافل. أما الإنسان اللي عنده قدرة إيمانية يكون الليل بالنسبة له هو يعني كالبستان،
1: نعم،
0: كالشيء الذي يريد أن يستريح من خلاله. لذلك الصالحين والإمام الغزالي ذكر أن الولي والصالح والتقي ينتظر الليل انتظارا، كما
1: صحيح.
0: ينتظر أهم شيء في حياته، من أجل أن يدخل بماذا؟ بالرحمة الإلهية، من أجل
1: نعم.
0: أن يستشعر بالأنس الرباني، من أجل أن يلامس قلبه المحبة الربانية والاتصال الإلهي، من أجل أن يستشعر بخالقه بقدرته ورحمته وما عنده من النعم التي تتنزل على المسلم. لذلك أكثر ما كان يقوم به الصالحون في قيام الليل ويكثرون من السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فكان النبي عليه السلام تتورم قدماه في قيام الليل، حتى تأتي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تتأخر؟ تتورم قدماه، يعني نبي معصوم. يعني لو أخذنا هذا المشهد البياني، تصوير البياني، شيء عجيب جدا وعظيم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق عند الله، وقد غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تأخر، يقوم الليل يتصل مع الله حتى تتفطر قدماه، حتى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تحزن لهذه المشقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها من أجل الله عز وجل. فيقول، ماذا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن يتعامل النبي عليه السلام مع الله بطريقة فيها من اللطف، وفيها من الرحمة، وفيها من الذل، وفيها من الانكسار، وفيها من الخضوع، وفيها من الاتصال الإلهي ما بين الخالق والمخلوق. هذا الإنسان المؤمن الداعية عند الله، ليس الداعية هو الذي ينظر على الناس هذا حلال وهذا حرام وهذا كافر وهذا غير كافر، وأنا أفضل منك وأنت أفضل مني، والاتهامات والتنظير الذي نشهده في مجتمعات بطريقة سلبية غير إنسانية. أنت لو كنت قائما لليل، لو كنت متصلا بالله، لرحمت الخلق أجمعين، وكان أول ما رحمت من؟ هؤلاء العصاة. مش تتكبر عليهم والله إذا بتصلي ركعتين قيام ليل أنك أنت أفضل منهم. لذلك نحن لابد من تجديد الخطاب الديني مع هؤلاء الناس العصاة بطريقة من خلالها تكون الرحمة والمودة، لا أن نرى أنفسنا أننا فوقهم. لذلك ربنا عز وجل ماذا قال عن العصاة؟ وقد يعني كانت خطبة الجمعة في هذا الموضوع الذي يعني في الخطبة السابقة، عندما كانت جميلة جدا رائعة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله عز وجل سمى الإنسان العاصي، الإنسان الطالح شو سمى؟ عبدا له.
1: عبد الله. نعم.
0: أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا الله عز وجل يتعامل مع العصاة بهذه الطريقة، بهذه الرحمة والمودة وبهذا التلطف والحنان، فكيف بك أنت أيها الإنسان العادي الذي ربما يأخذ الله منك ويسلبك كل طاعتك بلحظة واحدة؟ كيف تتكبر على خلق الله؟ وكيف تتجبر بقلبك على أن هؤلاء العصاة أنت أفضل وأرقى وأحسن منهم؟ عليك أن تحسن الظن بالآخرين، وأن تعامل العصاة بطريقة أدبية. وما أجمل كلام الإمام الشعراوي والإمام الغزالي والعلماء الربانيين وأهل التصوف، كانوا عندما يدعون يقولون لله عز وجل: اللهم أصلحنا وأصلح من حولنا وأصلح العصاة ممن حولنا. وكان ذلك منهجهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. عندما ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو جهل والذين آذوه والكفار والمنافقين ماذا كان يفعل معهم؟ كان يدعو لهم بالليل والنهار فيقول اللهم اهد قومي
1: فإنهم
0: لا يعلمون. هذو الكفار مجرمين قتل كان يدعي لهم بهذه الطريقة. فكيف إخوانك المسلمين؟
1: نعم.
0: كيف إخوانك اللي جنبك وجيرانك بتصلي لك ركعتين بتفكر حالك أنت والله صرت شيخ الإسلام وصرت أكبر الأولياء وتنظر إلى الناس أنهم هم دونك كالحشرات؟ هذا مرض قلبي يذهب إيمان الإنسان وهو لا يدري.
1: نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. إذن مستمعين، إذا أردت أن تعرف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إليه في الليل حين لا يراه إلا الله. هناك كانت تبنى الرسالة قبل أن تبنى الدولة، وهناك كانت تسكب الدموع قبل أن تفتح البلاد، وهناك كان القلب يمتلئ نورا قبل أن ينير العالم. فقد كان الليل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية الطريق إلى الله. الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، جزيتم خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم.
0: بارك الله فيكم وشكرا لكم على هذا اللقاء الطيب، وجعل الله عز وجل ذلك في صحائف أعمالكم، ونشكر إذاعة القرآن الكريم والقائمين عليها.
1: شكرا جزيلا.
2: وأجمل منك لم تر قط عيني.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول لزميل غاندي حداد، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يشارك في ملتقى صن فالي الاقتصادي ويبحث مع رؤساء الشركات عالمية فرص الاستثمار في المملكة. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ويشيد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإدارة. سموه يؤكد أهمية تعزيز التعاون والتشاركية مع الجامعات والمعاهد العلمية والقطاع الخاص لمعالجة أي تحديات قد تستجد في القضايا الأمنية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. توالي الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي الأردني. الأردن يرحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف الجمهورية السورية دولة راعية للإرهاب الذي أدرج عام 1979. واشنطن تؤكد أن استمرار المواجهة العسكرية مع إيران ومسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. أوكرانيا تشن هجمات بمئات المسيرات على عدة منشآت نفطية وقاعدة جوية روسية، وموسكو تواصل هجماتها اليومية على كييف. وفي الختام، أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: سيدنا محمد المرسل رحمة للعالمين، فأكرم بها من رسالة غمرت بالهدى والتقى قلوب المؤمنين، وأنارت بالقرآن الكريم سبيل المهتدين، وكفى دليلا على حقيقة الرسالة والمرسل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي بعثته يا ربنا لينقذ الخلق من الضلال والشرور ويملأ قلوب المؤمنين بالهدى والنور ويطهر الدنيا من الشرك والفجور فصل يا ربنا عليه صلاة تزيد وتكثر كل مساء وبكور وتبقى وتدوم مدى الأزمان والدهور اللهم اجعل أفضل صلواتك على أشرف الخلائق وأفضلها وأبرك تحياتك على أزكى البرايا وأسعدها وأتم وأعم بركاتك على سيدنا محمد معدن التقوى وجوهرها وشرعة الفضائل وكوثرها وقائد الهمم وحافزها وموقظ العقول ومحررها ومهذب النفوس ومقومها وناشر المكارم وباعثها صلى الله عليه أزكى صلاة وأكملها وأبهى صلاة وأنطرها.

0: الجلال والإكرام. اجعل صلاتنا على سيدنا ومولانا محمد، صلاة من يعرف أنه الرسول الذي عظمت عندك درجته، وأنه الشفيع الذي ترجى لديك شفاعته، وأنه النبي الذي تجب علينا طاعته ومحبته، فندعوك يا سميع الدعاء لا تدع لنا لسانا إلا نطق بالصلاة والسلام عليه وفاء وإذعانا، ولا قلبا إلا تعلق بحبه ثقة وإيمانا، ولا عاطفة إلا فاضت بإجلاله سرا وإعلانا. وهذا أقل الوفاء منا تقديرا وعرفانا لمن تحمل الأذى في هداية الخلق أشكالا وألوانا، وأعطانا المثل في رسالته حبا وحنانا وسلاما وصفاء وأمانا، وكان في كل جهاده وحياته روحا عالية وإنسانا. فصل يا رب عليه صلاة تبهج القلوب أنسا ورضوانا، وتسعدها حيث كانت زمانا ومكانا.
1: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصلي وسلم على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. نبدأ إخوة الإيمان أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد الرواشدة المفتي في دائرة الإفتاء، فليتفضل مأجورا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، حمد امرئ أخلص في أعماله. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال. الحمد لله الذي اصطفى للدين خير خلقه وشرفا، وأشهد أن الله صمد يعبد، وأن ما سواه باطل لا يقبل. أشهد أن الله وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده، سبحان ذي العرش لا شريك له، رب البرية فرد واحد صمد. سبحانه سبحان النلوذ به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. مسخر كل ما تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوي في ملكه أحد. ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي، محمد الهادي من الضلال، وأفضل الصحب وخير الآل. اللهم شرف وكرم وعظم وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وعلى سيدنا محمد في الآخرين، وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة يرضى بها عنا ربنا، وننال بها شفاعة نبينا في يوم الموقف العظيم. وصلي وسلم يا ربي على آل بيته الطيبين الطاهرين من بني هاشم وبني المطلب المكرمين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعلى من سار على دربهم واقتفى بأثرهم واستنى بهديهم وسنتهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم عباد الله بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، اللسان جارحة صغيرة الجرم عظيمة الجرم إذا ما أطلقها صاحبها ولم يضبطها بضوابط الشرع. في ذرب اللسان يكون حتف الإنسان، ولم يزل البلاء موكلا بالمنطق.

عبد الله ابن مسعود صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كنيف هزيل، إلا أن الله تعالى ملأه علما، يقسم رضي الله عنه فيقول: والله الذي لا إله غيره ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. على جبل الصفا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يمسك بلسانه فيقول: يا لسان قل خيرا تسلم، أو أمسك عن شر تغنم. ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. وخير من هذا في وجوب حفظ اللسان قول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من دلائل الإيمان ومن علامات صدق التمسك بعرى الإسلام أنك تجد المسلم يحفظ اللسان عن آفاته، عن المهلكات التي تردي الحسنات، فإن حفظ اللسان من أهم علامات صدق الإيمان ومن أهم دلالات حسن التمسك بعرى الإسلام. أما سمعنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنة لمن ضمن ما بين لحييه وما بين فخذيه، من ضمن ما بين لحييه، من ضمن لسانه ضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل الجنة. ومن وقع في آفات اللسان ومن وقع في مهلكات الحسنات توعده ربنا وتوعده رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكون من أهل العذاب، ونسأل الله لنا ولكم جميعاً العافية والسلامة. نبينا صلى الله عليه وسلم ذات مرة يوصي معاذ رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل حامل لواء العلماء يوم القيامة، يقول له كما روى الطبراني في المعجم: يا معاذ، إنك لن تزال سالماً ما سكت، يا معاذ إنك لن تزال سالماً ما سكت، فإذا تكلمت إما لك وإما عليك. يروي الترمذي في السنن عن سيدنا معاذ رضي الله عنه قال: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت في يوم قريب منه ونحن نسير، قلت: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. واسمعوا لهذا الطلب: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، اللهم يسر علينا رضوانك. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك على رأس الأمر وعلى عموده وعلى ذروة سنة

أيامه؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا اسمعوا يا معاذ، أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، وأمسك صلوات الله وسلامه عليه بلسان نفسه. يقول معاذ متسائلا: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ آفات اللسان كثيرة، حسبنا أن نشير إلى أعظمها خطرا وأكثرها بين المسلمين انتشارا. أولها اللعن، الشتم، السب بداعي الغضب، آفة خطيرة تميت القلب. إذا ما اعتاد المسلم على الشتم والسب كلما هب ودب، معصية كبيرة. اسمعوا لعظيم خطرها. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وأكثر من ذلك. البخاري في الأدب المفرد عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سأل عبد الله ابن عمر نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل علي من بأس إذا شتمني الرجل من أن أنتصر؟ هل علي من بأس إذا شتمني الرجل من أن أنتصر؟ فقال صلى الله عليه وسلم، والكلام إن كان لعبد الله خصوصاً فهو لكل الأمة إلى قيام الساعة عموماً، قال صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران يتكاذبان، والقول على البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم، والقول على البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. لا يكون السباب ولا من عود لسانه على الشتم يوم القيامة شفيعاً ولا صديقاً. يغضب أبو بكر رضي الله عنه في ذات يوم على بعض رقيقه فيشتمهم، فيسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: شفعاء أو صديقون ولعانون، صديقون ولعانون، كلا ورب الكعبة. يقول الراوي: فبكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديدا، وأعتق رقيقه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أعود إلى الشتم أبدا، والذي بعثك بالحق لا أعود إلى الشتم أبدا. لذلك لما قال له رجل: لأسبنك سبا يدخل معك القبر، قال أبو بكر له: بل يدخل معك لا معي، صحيفتك املأها بما شئت، صحيفتك املأها بما شئت، جنب لسانك من هذا القول أيها المسلم، ولا تنطق

إلا بالخير، واعلم أن الجزاء من جنس العمل، من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يكسوه من حلل الكرامة ما يشاء. من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة يكسوه من حلل الكرامة ما يشاء. احذر من الغيبة، احذر من الغيبة، فإنها آفة خطيرة تهلك الحسنات وتأكل الطاعات. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حذر منها، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الطبراني في معجمه عن عبد الله بن مسعود، يقوم رجل فلما قام قال بعض الناس: فلان لا يقوم حتى يرحل، فلان لا يقوم حتى يرحل. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد اغتبتموه، والله لو سطعت ريح خبيثة في هذا المجلس فمن الغيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم للقائل: قم وتخلل. قال: يا رسول الله، والله ما أكلت لحما. قال صلى الله عليه وسلم: بلى، لقد أكلت لحم أخيك، بلى، لقد أكلت لحم أخيك. تهلك الحسنات الغيبة والنميمة. قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس يا رسول الله فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي، ودقق بهذه اللفظة، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أعمال طيبة من أركان الإسلام، ولكن خلط معها سوءا، فيأتي وقد، كما قال صلى الله عليه وسلم، سفك دم هذا، وأكل مال هذا، وضرب هذا، وشتم هذا، فيأخذ هذا وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم، ثم تطرح عليه، ثم يطرح في النار. لذلك لم يزل البلاء موكلاً بالمنطق، لو كانت العافية في عشرة أجزاء لكان الصمت في تسعة منها. وإن الكلمة قد تسلب المسلم النعمة، نسأل الله العافية والسلامة. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، كأنما ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم أن يلقاه. احذر، احذر النميمة، التفريق بين الأحبة، نقل الكلام لإيغار صدر المسلم على أخيه المسلم، سكين بها تذكى روح الأخوة التي أرادها الله أن تبقى بين المسلمين، إذ قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، أي لا يكون المؤمنون في دين الله إلا إخوة. في سفر يكون النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، وتكاد ناقته صلى الله عليه وسلم أن تطرحه لما سمعت صوت عذاب مقبور يعذب في رمسه وقبره،
فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما

0: لا يعذبان، إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، بلى وإنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة، شر الناس المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى في ديوان سماه الله تبارك وتعالى شر الناس، ونسأل الله العافية والسلامة. فاحفظ لسانك أيها المسلم، لا تنطق بكلمة إلا بعد أن تزنها بميزان الشرع، إن كانت خيراً قله، وإن كانت شراً فأحجم عنه. واسمعوا لما قاله الإمام النووي رضي الله عنه: كلام الناس على ثلاثة، أوله غلب خيره على شره، أمر بمعروف أو نهي أمر بمعروف أو نهي عن منكر وجب النطق به، والثاني غلب شره على خيره، كلام سوء وجب الإحجام عنه، والثالث ما استوى خيره وشره. يقول الإمام النووي: والأولى السكوت عنه، لأن السلامة لا يعدلها شيء. بكل عبد حافظون وكلوا، بكل عبد حافظون وكلوا عن أمره شيئاً لم يغفلوا. وصدق وأفلح ذلك الذي قال: لا احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ علينا ألسنتنا وأعمالنا ودنيانا وإخرانا وبلادنا، وأن يحفظ بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم طهر واحفظ ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وقلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. كان هذا إخوتي الكرام فضيلة الدكتور محمد الرواشدة في حديث الجمعة الديني. نتواصل مع حضراتكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. أذان الظهر يحين بإذن الله في تمام 12:42. إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في غزة وفلسطين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أرى في هذه اللحظات إخوة الإيمان سماحة الدكتور جميل خطاطبة يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: الله أكبر، الله أكبر،

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله جاءنا بالبينات من الله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم من عصيانه ومخالفة أمره. واتعظوا بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه العزيز بقوله ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.

يقينون إن هذا الكتاب نزل لينتفع به صنف واحد من الناس هم المتقون الذين عمرقت قلوبهم بخصيصة إذا عرض أمر الله عليها اختارته وأطاعت وأخذت بالذي هو أحسن ودفعت بالخير دون أن تنظر بعد ذلك ماذا سيحصل، محبة لله وثقة به واعتمادا عليه وخوفا منه ورجاء لما عنده، هي التقوى، حالة مجاهدة. وعندما تعرض عليك الحاجات وتتشابك المصالح وتتقاطع الغايات وتطلب النفس حظها من الدنيا ويطلب الجسد حظه من المتعة، هنا تقدم أمر الله فتعطي الجسد حقه على وفق مرضاة الله، وتعطي النفس مطلوبها على وفق مرضاة الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان الصراع هذا فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا هو المكان الذي عندما يعرض الأمر عليك تشعر حراكا في عقلك وصراعا في صدرك وترددا في لسانك، ثم بعد ذلك تغلب أمر الله عز وجل فتفوز، أو يغلبك الشيطان فتخسر. هذا هو عمل التقوى، وهذه هي حراكه. أولم تستشعروا بهذا عند كل أمر من الأمور؟ تشعر بهذا. والتقوى هي أن تختار ما يريده الله تعالى منك، لأنها حالة جهاد، هو جهاد القلب لإصلاح النفس وإصلاح الحياة. لذلك كانت خير الأعمال التي يقربها العبد إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا هو الطعام الذي يأخذه المسافر لما ينفعه في سفره ويحميه من الهلاك، قروشه وفيزته ومصروفه وطعامه، لأنه يريد أن يسافر. وأنا وأنت مسافرون، مدة إقامتنا هنا محدودة، لا نعلم متى نطلب. فتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: نعوذ بالله من ليلة صباحها النار، أن ينام الإنسان حياً فيموت وهو على غير توبةٍ

يكون مصيره إلى النار. وهنيئاً لمن بات فأصبح صباحه إلى الجنة. اتقوا الله يا عباد الله، فإن الله تعالى يقول: ولباس التقوى ذلك خير. أتدرون هذه الآية عن ماذا تحكي؟ إذا جمع العباد في يوم التناد يوم القيامة، وحشر الناس عراةً عطاشاً جياعاً، وجاء الفصل للحساب، وتطايرت الصحف، فإن وراء الصحيفة لباساً يطير قل أن يتحدث عنه أحد، يطير لباس ليسترك على قدر تقواك في الدنيا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يأتيه لباس يطوق العنق فقط ويبقى عاريا، هذا قليل التقوى، ومنهم من يأتيه لباس يغطي إلى منتصف الصدر ويبقى عاريا محرجا، ومنهم من يأتيه لباس إلى ركبتيه، ومنهم إلى قدميه، ومنهم من يأتيه لباس يجر وراءه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن ممن يأتي لباسه يجر وراءه أبو بكر الصديق. ولذلك قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. أحسن مرة تلبس فيها لباساً يحميك ويقيك ويدفع عنك الحرج في ذلك اليوم، وتطويل هذا الثوب بيدك أنت، فبمقدار ما تتقي الله بمقدار ما يكون ثوبك طويلا ساترا حشما يغطي عوراتك ويرفع عنك الحرج، بل يجعلك تزهو بهذا اللباس أمام الناس في المحشر، لأن الله تعالى قال: ولباس التقوى ذلك خير. فأحسن لباس في ذلك اليوم، ويحق لك أن ترفع رأسك وتتبختر بين الناس إن سترك الله بلباس نسجته اليوم بتقواك لله عز وجل. التقوى عنوان الكرامة، نعم عنوان الكرامة، لأن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة المؤمنون، إن التقوى هي خير حافظ للإنسان من الحياة الضنك والمهالك والتعب والشقاء في الدنيا، وخير حافظ للإنسان من العذاب يوم القيامة. ولنسمع قول الله تعالى في كتابه العزيز: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا فإذا هم مبصرون.

يا إخوتي يا أحبتي، كم عدد الجرائم التي تقع؟ إن أصحابها مسهم طائف من الشيطان ليقتلوا، فما اتقوا الله وما تذكروا فقتلوا. وإن أناساً مسهم الشيطان عندما يريد أن يحكم بين الناس فأخذ بالمحاباة وظلم ولم يتق الله ولم يعدل، لا بين أولاده ولا مع جيرانه ولا مع الناس. ولذلك نسمع العجب العجاب بسبب ضعف التقوى في حياتنا، قتلاً بشعاً لا يرحم صغيراً ولا يوقر كبيراً، ونسمع فساداً عريضاً لا يقاوم ولا يجابه. إنه ضعف التقوى. أين مخافة الله التي تحجز عن معصيته؟ لقد سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد دخل حائطاً أي بستاناً وخلى لنفسه ساعة، فسمع من وراء السور يقول عمر لنفسه: يا عمر، لتتقين الله أو ليحاسبنك. لتتقين الله في أحكامك. ونعم عمر بن الخطاب فاروق الإسلام، لقد اتقى الله عز وجل فكان الخير كله. أيها الإخوة المؤمنون، يكفي من يتقي الله أن يكون ولياً لله، أي موالياً لله، ومن يتولاه الله يحفظه من المهالك ويحفظ ذريته إلى أجيال كثيرة. فهذا يوسف عليه السلام لما عرضت عليه الفاحشة قال: معاذ الله، فملكه الله المال والأوطان والدنيا كلها، فقال لإخوانه: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا أيها الإخوة الأحبة، يا أهل الله، كفانا شقاء، فلنقبل على التقوى. يا أهل الله، أقبلوا على التقوى، فهي أتقى صور الإيمان. يا أهل الله، أقبلوا على التقوى، فإن التقوى أقوى سلاح. فإن الله تعالى يجعل بالتقوى خشبة بيدك أقوى من الحديد الماضي. يا أهل الله، يا أيها الإخوة، إن الله قد فصل لنا في التقوى فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إلى آخر ما وعظنا الله تعالى به في سورة البقرة التي ابتدأ فيها الخطاب بالأمر بالتقوى. يا أهل الله، لقد فصل الله لنا سبيل التقوى وشرحناه، وبين لنا فضائله وذكرناها، فأين المتقون؟ أين هم؟

أين من يعاهد الله عز وجل أن يكون متقياً لله؟ والله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، لكن حاول مرة على مرة تكن من المتقين. من تعفف أعفه الله، ومن تصبر صبره الله، ومن طلب التقوى بلغه الله منازل المتقين. المهم أن نحاول ولا نسلم هذا القلب للشيطان. يا أيها الإخوة، ضعفت إرادتنا، والله ضعفت إرادتنا، حتى أن الشيطان لم يعد يبذل جهداً كبيراً لإقناعنا بالباطل. كلمتين وإحنا بنمشي وراه. فأين القلوب التي عاهدت الله على الثبات على الحق؟ غداً تلقاها عندما تريد أن تموت، فيثبتك الله بالقول الثابت كما ثبتت قلبك على التقوى، وتكن من الفائزين. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من الذين تولاهم الله من المتقين، فإن في التقوى فرج هذه الأمة، عزها ونصرها وغناها وكرامتها في الدنيا قبل الآخرة. فلنعمل عليها أفراداً ومؤسسات، فإنها هي سبيل الصلاح والنجاح والفوز إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. عباد الله، اتقوا الله فقد كفى ما كان، وبادروا بالعمل الصالح فقد انقضى الزمان. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن القرابة والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم جملنا بالتقوى، وزيننا بالعافية، وأكرمنا بالمغفرة، وأيدنا بالنصر المبين. بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين، اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وإلى كل خير سبيلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم دبر لنا، فإنا عجزنا عن تدبير أمورنا، وأعنا يا ربنا أن نكون من المتقين، وأن نلقاك صالحين مؤمنين. بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب أمة محمد، وأصلح شأنها، وردها إليك ردًا جميلًا. اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وعملًا صالحًا متقبلًا. وفرج يا رب عن إخواننا في غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم داوِ جرحاهم، وشافِ مرضاهم، وبارِك لهم في نفقاتهم، وثبِّت أقدامهم، وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا رب العالمين. واجعلنا لهم

خير معين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم وفِّق مليك بلادنا عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقًا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه. اللهم اجعل بلدنا آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.

استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف. ورحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع ولا ترفع. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة، بعد أن قام سماحة الدكتور جميل خطاطبة خطيبا والشيخ معروف الشريف إماما بهذا الجمع المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في نهاية هذه الفترة وجه التحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي معتز اللوم، من المراقبة الرئيسة سفيان المحاميد، من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجة، ومن قناة أدعو محمد المحاميد مأمون أوشاح وفواز شحادة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استديوهاتنا.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم المسلسل الإذاعي مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: مقام الصحابي الجليل سيدنا عكرمة بن عمرو بن هشام.
2: ليس كل سقوط نهاية، فبعض السقوط يكون بداية أخرى لم يولد صاحبها بعد. كم من إنسان عاش عمراً في جهة خاطئة ثم استدار فجأة ليكتشف أن الطريق لم يغلق، بل كان ينتظر قرار العودة.
1: هناك أخطاء تثقل الروح وذنوب تجعل القلب غريباً عن نفسه، لكن لحظة صدق واحدة قد تكفي ليولد الإنسان من جديد من تحت رماد ماضيه.
2: وفي هذه الحكاية سنقترب من روح لم تنكر ما فعلت بل واجهته، ثم اختارت أن تعيد كتابة اسمها بالفعل لا بالكلام.

0: الأرقام مش مطمنة، كل شهر بنسدد بالعافية.
1: والإيجار قرب والولد بده قسط المدرسة.
0: بعرف.
2: سامر، الفرصة قدامك، صفقة سريعة وربحها مضمون.
0: بس المشروع باسم فادي كمان، ما بقدر أخذ قرار لحالي.
2: إذا استنيت موافقته راح تضيع عليك والفرصة ما بترجع.
0: يعني توقيع واحد وبخلص الموضوع؟
2: توقيع وبنرجع كل شيء بعدين.
3: أيوة،
4: مرة واحدة وبعدها بصلح كل شيء. لو فادي كان هون يمكن يرفض، بس هو

0: مش موجود. أنا مش عم أسرق، أنا بحمي الشغل. خلص ما عاد في رجوع.
1: حين يضيق القلب تأتي الوسوسة بثوب ناعم وتعرض الخطأ كأنه حل مؤقت، وتحت ثقل الحاجة يخترع الإنسان لنفسه حكاية تطمئن ضميره حتى لا يعترف أنه على وشك السقوط.
2: شو اللي صار بالمشروع؟ ليش الحسابات فاضية؟
3: الزباين بطلوا يتعاملوا معنا والناس عم تحكي.
2: سامر ما كان يحكي لي هيك، كان دايما يقول الأمور تمام.
3: اتصل فيه خليه يشرح لك.
2: ألو سامر، شو اللي صاير يا سامر؟ ليش الأمور انهارت فجأة؟
4: صار قرار سريع، كنت مفكر انه رح ينقذ المشروع.
2: قرار؟ لحالك؟ وباسمي؟
4: انا ما لحقت اخبرك.
2: يعني وثقت فيك وسلمتك كل اشي وبالاخير بتقرر عني؟

0: وماذا يفعل التبرير بعد أن يقع الفعل ويصير الخطأ حقيقة لا يمحوها الكلام؟ كم حكاية ينسجها الإنسان ليخفف ثقل ذنبه، وكم عذرا يحاول أن ينقذ ما لا يمكن إنقاذه.
1: تفضلوا تفضلوا تفضلوا، خلينا نحكي بهدوء.
2: أنا مش جاي أفتح جروح، بس الموضوع صار أكبر مني،
3: وأنا مش جاي أدافع عن حالي، جاي أعترف إني غلطت.
2: الغلط اللي صار مش بسيط يا سامر، أنا خسرت شغلي وسمعتي تأثرت وبيتي تأثر.
3: بعرف، وكل يوم أذكر حالي إنه القرار اللي أخذته كان متسرع وغلط كبير.
2: أنت ما خنتني بنية الأذى، بس للأسف النتيجة كانت بتوجع مثل الخيانة بالضبط.
3: صدقني كنت تحت ضغط، خايف ينهار المشروع، وخايف من الديون، وخايف من الفشل. فكرت إني عم بحمي الشغل، ما حسبت إني بحط حالي بموقف صعب.
4: يعني ما كان قصدك الضرر، بس القرار كان غلط.
3: بالضبط، غلط بسبب الجهل والتسرع، مش بسبب سوء النية.
2: أنا بصراحة مش سهل علي أرجع أثق، الثقة لما تنكسر بتوجع أكثر من الخسارة نفسها.
3: ما بطلب منك ترجع تثق فيه لا اليوم ولا بكرة، بطلب فرصة ثانية أثبت إني تعلمت من الغلطة.
1: والله يا شباب واضح إنه الجرح عميق، وواضح كمان إنه سامر مش عم بتهرب من المسؤولية. يمكن ما في حل سريع، بس في طريق لو مشينا فيه بهدوء ممكن يخفف الوجع. أحياناً الواحد بحاجة يشوف مثال لإنسان أخطأ أخطاء كبيرة وبعدين عرف كيف يبدأ من جديد. مش كلام نظري، قصة حقيقية وفيها درس عملي.
2: يعني نموذج مر بنفس التجربة؟
1: أقسى منها كمان، بس نهايتها كانت مختلفة.
2: والله إذا الهدف إنه نفهم الموضوع أعمق مش بس نبرر، أنا مستعد أسمع.
3: هذا أكثر من ما كنت أتوقع.
1: شو رأيكم ناخذ استراحة من ضغط الحارة، نطلع هيك مشوار يومين، نشوف مكان هادي ونسمع القصة كاملة هناك؟
4: يعني رحلة؟
1: رحلة قصيرة يمكن تفتح أفق جديد.
2: خلينا نجرب، مش خسارة.
5: وحين لا تكفي الكلمات لترميم ما تصدع، يولد القرار كخطوة نحو معنى أوسع من الاعتذار واللوم. فبعض التحولات لا تبدأ من الجدال، بل من رحلة تخرج الإنسان من ظل خطئه إلى ضوء لم يجربه بعد.
1: المكان هذا زي ما انتم شايفين بيحمل سيرة رجل كان في يوم من الأيام من أشد أعداء الحق، ثم صار من أخلص المدافعين عنه. هذا الصحابي اسمه عكرمة ابن عمرو ابن هشام.
3: يعني إنسان كان في جهة وبعدين غير كل شيء،
1: غير طريقه وغير نفسه ودفع ثمن ماضيه بأفعاله مش بكلامه.
6: أهلا وسهلا، محسوبكم أبو علاء، أنا من

0: بس، لكن كمان عن الشجاعة في مواجهة الماضي. كان شجاع في عدائه، فلما عرف الحق صار أشد شجاعة في الدفاع عنه. ما طلب إنه ينسى ما فعل، بل حاول إنه يصلح ما استطاع.
1: يعني التغيير ممكن حتى لو كان الماضي ثقيل؟
0: الماضي لا يمحى، لكن يمكن أن لا يكون هو النهاية.
2: خلونا نسمع القصة للنهاية. اتفضل اتفضل يا أبو علاء، احكي لنا قصته.
1: أنا حاسس رح أطلع من هون إنسان مختلف.
0: سيدنا عكرمة ابن عمرو ابن هشام هو ابن واحد كان من أشد الناس عداوة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونشأ وسط أفكار خلته يوقف بالمكان الغلط سنين طويلة، يعني مش شخص بدأ حياته صح ولا كان مثال من البداية.
2: يعني كان ضد الفكرة تماما،
0: أكثر ما بتتخيلوا. كان يدافع عن موقفه بكل قوته ومقتنع إنه هو الصح والباقي كلهم غلط.
1: يعني كان شايف حاله على حق.
0: نعم صحيح، ومش سهل على الإنسان إنه يعترف إنه عاش عمره بطريق غلط. مرت أيام وبدأت الصورة تتغير قدامه، ومش فجأة، تدريجيا صار يشوف إنه في أشياء كان رافضها من غير ما يفهمها، وإنه في ناس كان يعاديهم بس لأنه تعود يعاديهم.
3: يعني اكتشف متأخر إنه غلطان؟
0: اكتشف إنه كان عنيد أكثر من اللازم. لما حس بالحقيقة خاف، خاف مو من التغيير نفسه بل من الماضي، من ماضيه ومن نظرة الناس ومن كل اللي عمله قبل. ابتعد فترة وهو ضايع بين اللي كانوا واللي ممكن يصير.
1: يعني مر بحالة زي اللي بمر فيها أي واحد لما يغلط غلط كبير.
0: تقريبا نفس الشعور، إنه الماضي ثقيل بس الاستمرار فيه أثقل، وبالأخير قرر يرجع، مش ليبرر ولا ليمسح اللي صار بس ليبدأ من جديد. ما صار يشرح كتير ولا يطلب من الناس ينسوا الماضي، صار يركز إنه يكون إنسان مختلف من يومها وطالع.
2: يعني نخلي أفعاله تحكي عنه.
0: بالضبط، خلي شغله هو اللي يجاوب عن ماضيه.
3: بس الناس مش دايما بتنسى،
0: وهو عرف هالإشي وعارف إنه في ناس رح تظل تذكره بماضيه، بس قرر ما يخلي الماضي يحدد نهايته.
1: يعني الواحد لو قرر يتغير بصدق في أمل.
0: في طريق بس مش سهل، لكن موجود.
1: أنا ما بدي الماضي يختار عني، بدي أختار أنا.
2: القصة مكملة ويمكن نلاقي فيها شي يفيدنا، أصبروا شوي.
3: الغريب إنه قصته مش بعيد كثير عن اللي صار معنا.
1: أنا ما بدي أضغط عليك ولا أستعجل أي إشي.
3: أنا مش زعلان بس أنا مجروح، والجرح هذا ما بينشاف من برا. أنا لما خسرت الشغل حسيت إنه كل تعبي راح فجأة، وحسيت إني انخذلت من أقرب الناس إلي.
1: وأنا السبب، وما راح أهرب من الحقيقة. بعرف إنك ما بتقدر ترجع تثق فيي بسهولة، ويمكن ما تقدر أبدا، بس اللي صار كان جهل وتسرع، مش رغبة إني أدمرك. صدقني مش عم بطلب منك تنسى ولا عم بطلب منك تسامحني اليوم. أنا مستعد أتحمل نظرتك وغضبك وصمتك.
3: أنا ما راح أكذبك، واضح إنك ندمان، بس للأسف يا صاحبي الندم لحاله ما برجع اللي راح.
1: بعرف، وعشان هيك مش عم بوعد بشي كبير، بوعد بشي واحد، إني ما أكرر الغلط.
3: يا سيدي خلينا نمشي خطوة خطوة مش أكثر، مش لأني نسيت لكن لأني ما بدي أظل أسير اللي صار.
2: الله يعطيك العافية يا أبو علاء، تعبناك معنا اليوم، صدقا ما قصرت.
0: ولا تعب ولا إشي، أهلا فيكم بأي وقت.
4: ليس كل ما يثقل الروح قدرا أبديا، فبعض الأثقال تتحول مع الوقت إلى جناحين، وحين يجرؤ الإنسان أن ينظر إلى ماضيه دون أن يهرب منه يبدأ طريقا جديدا، لا يمحو ما كان بل يعيد صياغته بشكل آخر.
5: هكذا لم تكن الحكاية عن سقوط فقط، بل عن لحظة تختار فيها الروح أن تمشي إلى الأمام رغم كل ما خلفها.
6: مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيل هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يشارك في ملتقى صن فالي الاقتصادي ويبحث مع رؤساء شركات عالمية فرص الاستثمار في المملكة. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ويشيد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإدارة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. توالي الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي الأردني. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. شارك جلالة الملك عبد الله الثاني في الملتقى الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة صن فالي بولاية أيداهو الأمريكية سنويا لبحث أبرز التطورات السياسية والاقتصادية العالمية بحضور قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أمريكية ودولية. وعقد جلالته على هامش الملتقى لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي شركات عالمية كبرى تعمل في مجالات عديدة كالهندسة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار وريادة الأعمال والصحة والصناعات الكيميائية والتعدين. وتطرقت اللقاءات إلى الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية وإمكانية إقامة شراكات استراتيجية، إذ تم بحث فرص التعاون بين المملكة وهذه المؤسسات. زار نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إدارة المختبرات والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام، وطلع سموه على سير عمل الإدارة وأبرز الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في فحص وتحليل الأدلة الجنائية ودورها المحوري في دعم التحقيقات وتعزيز منظومة العدالة الجنائية بحضور مدير الأمن العام بالإنابة العميد رامي الدباس. إلى التفاصيل.
1: خلال زيارته إلى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام، أشاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإدارة وبكفاءتها العالية وخبرات مرتباتها، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير القدرات الفنية والتقنية ومواكبة أحدث المستجدات العالمية في مجالات العلوم الجنائية والأدلة الرقمية بما يعزز كفاءة العمل الأمني ويرسخ سيادة القانون. وأكد سموه أهمية تعزيز التعاون والتشاركية مع الجامعات والمعاهد العلمية والقطاع الخاص لمعالجة أي تحديات قد تستجد في القضايا الأمنية بما يسهم في إيجاد حلول لها ويدعم جهود الإدارة في تعزيز السلم والأمن المجتمعي. واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز من مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العميد الدكتور نايف الزيود حول اختصاصات الإدارة والتقنيات المتطورة المستخدمة في فحص وتحليل الأدلة الجنائية والرقمية، فضلا عما تقدمه من دعم فني وعلمي للتحقيقات الجنائية وفق أعلى المعايير الدولية. كما تطرق الإيجاز إلى أبرز ما تم تنفيذه من مشاريع تطويرية والخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز جاهزية إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والارتقاء بعملها بما يواكب التطورات المتسارعة في علوم الأدلة الجنائية.
0: بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده. وأكد الصفدي وعبد العاطي في اتصال هاتفي إدانتهما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول العربية وكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. وشدد الصفدي على أن المملكة ستستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتتضامن بالمطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها. وأكد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات. هذا وتوالت الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية، ووصفتها بأنها انتهاك للسيادة الأردنية وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة. فقد أدانت كل من مصر والسعودية وقطر واليمن والبحرين هذه الهجمات، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس سيادة الدول، ومشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وخفض التصعيد وتغليب الحوار والدبلوماسية. وجددت هذه الدول تضامنها الكامل مع الأردن ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. من جانبه، دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدا تضامن البرلمان العربي مع الأردن ودعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. كما نددت رابطة العالم الإسلامي بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي تطورات متصلة بشأن التصعيد بين واشنطن وطهران، قال مسؤول أمريكي إن الإدارة الأمريكية تستعد لاحتمال استمرار المواجهة العسكرية مع إيران، مشيرا إلى أن مسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. وأكد أن إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة للسفن التجارية أصبحت هدفا رئيسيا لإدارة ترامب في إطار مساعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بينما تعتبر إيران أن الحفاظ على نفوذها في المضيق يمثل ورقة أساسية في أي اتفاق لإنهاء الحرب. هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح خلال اليومين الماضيين جراء الضربات الأمريكية. إلى ذلك، تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة. ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي انتهاء وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بينما اتهمت طهران واشنطن بمحاولة فرض ترتيبات أحادية الجانب تتعارض مع بنود الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء 3 غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين الأول الماضي. وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المباحثات في العاصمة المصرية القاهرة في إطار الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار والحد من التصعيد في القطاع. وفي لبنان، أصيب عدد من الأشخاص بجروح في 2 غارتين شنهما الطيران المسير الإسرائيلي على بلدتي شبعة وشوكين جنوبي لبنان. وقال مصدر أمني لبناني أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات نسف واسعة داخل بلدتي الخيام ودير سريان في قضاء مرجعيون بالتوازي مع عمليات تمشيط لعدة بلدات. وإلى أوكرانيا، حيث أعلن جهاز الأمن الروسي اليوم إحباط ما وصفه بأنه هجوم إرهابي على قاعدة جوية في منطقة جنوب روسيا باستخدام طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا. كما استهدفت هجمات بطائرات مسيرة منشآت نفطية في جنوب روسيا، مما أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط، وفق ما أفادت السلطات التي أعلنت تدمير 673 مسيرة أوكرانية خلال الليل. في المقابل، تواصل روسيا شن هجمات يومية على أوكرانيا منذ بدء هجومها الشامل في شباط 2022. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب الذي أدرج عام 1979. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ترحيب المملكة بالإعلان الذي يمثل خطوة هامة نحو دعم جهود سوريا في إعادة البناء وتعزيز خطوات التعافي وتحقيق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار. وجدد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة باستخدام طائرتين مسيرتين. جرى رصد الطائرتين من قبل وحدات حرس الحدود حيث تم التعامل معهما وفق قواعد الاشتباك وإسقاطهما وحمولتهما داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن التعامل مع محاولات التسلل والتهريب يتم ضمن إطار من الجاهزية والانضباط وبما يعكس كفاءة القوات المنتشرة على الواجهات الحدودية. أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية دكتور عبد الكريم أبو دلو أن تنفيذ إضراب بالعمل لدى الجانب الإسرائيلي تسبب في عرقلة حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين، حيث تمكنت 25 حافلة فقط من أصل 50 حافلة مخصصة للعبور باتجاه الأراضي الفلسطينية من إتمام رحلتها. وأضاف أبو دلو أن الإضراب أثر بشكل كبير على حركة تدفق المسافرين، حيث تمكنت قبل بدء الإضراب 12 حافلة من العبور باتجاه الأراضي الفلسطينية، بينما عبرت 13 حافلة فقط بعد انتهاء الإضراب. كما أشار أبو دلو إلى أنه نتج عن هذا الإضراب عدم قدرة عدد كبير من المسافرين الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية وعودتهم من الجسر، ما سيؤثر على حركة السفر خلال الأيام المقبلة. تزامنا مع العطلة الصيفية تواصل غرفة تجارة العقبة تنفيذ مبادرة روحها بترد الروح، وذلك بتسيير رحلات مجانية إلى محافظة العقبة. حول ذلك تحدث عضو غرفة تجارة العقبة سلام المعايطة لمندوبتنا مجد البدرين فقال:
2: الجمعة المقبلة التي تصادف 17/7 بإذن الله ستسير حافلات بالنقل المجاني إلى مدينة العقبة من الأغوار الجنوبية، والجمعة التي تليها ب24/7 من هذا الشهر الحالي من الأغوار الجنوبية، ومن ثم الانتقال إلى العاصمة الحبيبة عمان. سيكون هناك برنامج سياح لليوم الواحد يتضمن فيها نشاطات، وهي مدعومة وبالشراكة مع القطاع الخاص. سوف يسير 20 حافلة كبيرة إلى مدينة العقبة، بكل جمعة 20 حافلة، وسوف تستهدف 10,000 زائر إلى مدينة العقبة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية هذه عادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يشارك في ملتقى صن فالي الاقتصادي ويبحث مع رؤساء الشركات عالمية فرص الاستثمار في المملكة. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ويشيد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإدارة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. توالي الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي الأردني. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور وأحلاما.

0: شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. فيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، أصحابكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: الطهارة في الإسلام. قال الله عز وجل: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صدق الله العظيم. وردت كلمات الطهارة ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 31 مرة، جاءت بصيغة الفعل وثيابك فطهر، وبصيغة الاسم ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، كما جاءت بصيغة الفاعل للمجموع لا يمسه إلا المطهرون. وارتبطت الطهارة بمحبة الله تعالى، والله يحب المطهرين، وبالعبادات والتشريعات، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وبالزكاة والصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبالنعيم والجزاء في الآخرة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وتستند منظومة الطهارة في الإسلام إلى مبدأ الشمولية والتلازم بين الظاهر والباطن، ثمة علاقة بين التوبة والطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وبين الوضوء والطهارة ما يريد

0: الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وثمة شواهد في القرآن لهذا التوازن بين الروح والبدن، أو المادة والمعنى، ابتداء من طهارة الجوارح إلى طهارة النفس والمال من الشح، ثم طهارة القلب من الرذائل، وصولا إلى الطهارة الكاملة. إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد امتدح القرآن الكريم الإنسان والجماعات التي تحرص على الطهارة، مدح مجتمع قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ومدح الأماكن التي خصها بالتكريم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقدم القرآن الكريم مقاربة عميقة لمفهومي الطهارة والنجاسة، ولم يحصرهما في الإطار المادي والحسي فقط، بل وسع دلالاتهما لتشمل الإيمان والأخلاق. الطهارة امتداد للإيمان والجمال، فيما النجاسة والخبث امتداد للكفر والقبح والفساد. كما فرق القرآن الكريم بين الطهارة والنظافة، الطهارة عبادة واجبة لإقامة بعض الفرائض ومتعلقة بداخل الإنسان وخارجه، فيما النظافة متصلة بالزينة والحياة الطيبة وجزء من منظومة الطهارة الشاملة. وثمة مراتب ودرجات للطهارة: طهارة الظاهر التي تعنى بالبدن والثياب والمكان، وطهارة الجوارح التي تتعلق بعمل العين والأذن واللسان واليد، ثم طهارة القلب من أمراض الحسد والحقد والغل والنفاق، وطهارة السر حيث التوحيد والتجرد لله وحده. وهذه المراتب تشكل معيارا لحركة الإنسان وعلاقاته مع ذاته ومع المخلوقات من حوله. في هذه الحلقة نناقش منظومة الطهارة في الإسلام والمرتكزات التي تستند إليها كقيمة أساسية في هذا الكون والوجود. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نضيء فيها على موضوع أعتقد أنه من أهم الموضوعات التي تشغل الإنسان وتهمه أيضا في هذا الوجود، موضوع الطهارة. أرحب بضيفي هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد إدعاج العميد الأسبق لكلية الأمين الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بك فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله سيدي. حياكم الله.
0: نادرا ما نطرح هذا الموضوع، وإن طرحناه يطرح في إطار يعني يكاد يكون يعني على السطح، موضوع الطهارة، مع أنني أعتقد أنه من أهم الموضوعات التي اليوم نتحدث عنها، لكن نتحدث عنها مصطلحات أخرى، نتحدث عنها مصطلح النظافة أحيانا، بمصطلح النزاهة، بمصطلح هذه المصطلحات، لكن أنا أعتقد وأرجو أن تشاركني الحديث في ذلك أن مصطلح الطهارة يعم حتى يشمل كل هذه المصطلحات. نعم. هل هذا صحيح دكتور سعيد؟
1: نعم، بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فشكر الله لكم أستاذنا الكريم مرة بعد مرة استضافتكم لي في برنامجكم العتيد فكر وحضارة، اللقاء مفتوح. هذا الموضوع سيدي الكريم من الموضوعات الدقيقة التي تتطلب وقفة عميقة كما تفضلتم. نعم، نحن إذا طرقنا هذا الموضوع نمر عليه بسطحية باعتبار أنه من البديهيات، و إذا ذكر لفظ الطهارة ربطناه بموضوع النظافة
0: صح.
1: ولم نجاوزه إلى ما بعد النظافة ولم نتعمق في حيثيات هذا الموضوع. لكن إذا أردنا أن نجلي أمر الطهارة وقيمة موضوع الطهارة في الإسلام فالمنطلق يكون من فهم المعنى. ما معنى الطهارة لغة واصطلاحا؟ الطهارة لغة تعني النظافة والنقاء والخلوص من الأوساخ أيا كانت هذه الأوساخ. ويرجع ابن فارس في معجم مقاييس اللغة له مادة طهرة إلى أصل واحد صحيح يدل على النقاء وزوال الدنس أيا كان هذا الدنس. ولا شك أننا إذا فهمنا هذا المعنى اللغوي بأنه يدل على نقاء ويدل على زوال للدنس، هذا يعني أن الطهارة مفهوم عام مفهوم شامل، وأنه لا يقتصر في تعريفه الاصطلاحي على رفع الحدث وإزالة النجس كما عهد ذلك في أبواب الفقه الإسلامي، وإنما هو إزالة كل ما يمنع من أداء العبادات سواء كان نجاسة مادية أو نجاسة معنوية. وإذا فالطهارة تشمل المادي والمعنوي في حياة الإنسان. ولا شك بأن إدراك هذا المعنى يدل على أن من يكون متطهر الثياب ولكنه لا يكون متطهر الباطن والداخل ويقبل لأداء عبادة الصلاة مثلا أو لأداء عبادة الحج مثلا، فحينئذ لا ينفعه ذلك الطهر المادي في تجلية العبادة وتحقيق العبادة على المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا ننتبه إلى أن المؤمن الذي يقبل إلى الصلاة وقلبه مليء بالأحقاد والأضغان على عباد الله أن له أن يفيد من هذه الصلاة وأن لها أن تكون له ناموسا في حياته. ولذلك الله سبحانه وتعالى ربط هنا الطهارة بأمر الصلاة فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وعندما يريد الإنسان أن يقدم زكاة فإذا كان ماله من غير حل وربطناه بموضوع الطهارة فحينئذ سنجد بأن موضوع الطهارة هنا ليس مرتبط بأن تكون يدك نظيفة، وإنما المال الذي في يدك ينبغي أن يكون نظيفا، بمعنى أنه ينبغي أن يكون أخذ من طرق مشروعة وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وكذلك إذا حججت إلى بيت الله الحرام فقد تكون تلبس أنت الثياب الناصعة أعني ملابس الإحرام، وتكون أيضا كذلك قد اغتسلت بماء زمزم، ولكنك حين تقبل لأداء هذه المناسك تجد أن لسانك لا يسلم منه أحد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في مقام الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا يشير إلى بعد الطهر المعنوي. وإذا أردنا أن نجلي الصورة أكثر فأكثر نسأل ما مرتكزات الطهارة في الإسلام؟
0: نعم
1: مرتكزات الطهارة في الإسلام يتبدى لي أنها تقوم على ثلاثة وجوه. هناك مرتكزات إيمانية للطهارة، وهناك مرتكزات سلوكية للطهارة، وهناك مرتكزات وجدانية للطهارة. وإذا أردنا أن نبسط شيئا من البيان في هذه المرتكزات فإن المرتكزات الإيمانية للطهارة تدل على أن الطهارة في الإسلام عبادة بحد ذاتها، وأنها جزء لا يتجزأ من عقيدة المؤمن، وأنها ترتكز على شطر الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وهذا يعني يعطينا بعدا عميقا حقيقة. إذا نظرنا إلى لفظة النبوة شطر الإيمان في شأن الطهور شطر الإيمان، مفتاح الصلاة وشرط صحتها، ارتباط الطهارة الظاهرية بالباطنية، التعبد المطلق، الفطرة السوية. يعني

عندما نريد أن نجلي المرتكزات الإيمانية فنقول بأن الطهارة هي شطر الإيمان. فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نصف الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، والطهارة هي أسمى صور التهيئ للطاعات. وكذلك أيضا فإن من مرتكزات الطهارة الإيمانية أنها شرط العبادات، فهي مفتاح الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم

0: طهارة البدن. ولذلك قال الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك تكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر.
1: ولماذا ارتبطت الصلاة تحديدا بمسألة الطهارة من بوابة الوضوء يا دكتور، ومن بوابة الماء والتراب معا؟
0: نعم، حقيقة عندما ننظر إلى يعني ارتباط يعني الصلاة بهذين الطهورين الماء والتراب، إنما ذلك لأمر جليل. فالماء هو رمز الحياة، وهو رمز الصفاء، وهو رمز النقاء. فإذا نظرنا إلى الحكمة في تشريع الماء في أصل الطهارة، فبالماء يحصل هناك النقاء. وإذا تأملنا إلى الماء كسائل شفاف طهور، وهو مذيب طبيعي قادر على إزالة الأوساخ ونجاسات بكفاءة عالية وإعادة الجسم لحالته الطبيعية، فضلا عن كونه يعطي الجسم أيضا طاقة وإنعاشا كذلك، فهذا لا شك أنه من التناسب والتوافق. فكأنك أنت تتطهر بالماء من أجل أن تصيب بعض أوصافه من شفافيته ومن نقائه وعذوبته وصفائه وألقه وفاعليته وقدرته على إعادتك إلى الحالة الطبيعية التي ينبغي أن تكون عليها. وإذا ربطنا هذا الأمر كذلك أيضا في جانب التراب، فيعني التراب حقيقة يعني يستخدم في حالتين فقهيتين رئيستين في تشريعات العبادة: في التيمم في حالة فقدان الماء، أو إذا كان هناك مرض من يعني إصابة الماء فحينئذ يلجأ العبد إلى التيمم. ولا شك بأن استخدام الماء حقيقة، أو عفوا استخدام التراب في هذا المقام حقيقة، له بعد إيماني عظيم أيضا يتجلى لي بأنك يعني تكرس وتجسد معنى التواضع والعبودية. فأنت حين تضع الوجه واليدين على التراب، ذلك تعبير منك عن الخضوع والذلة بين يدي الله تبارك وتعالى. يعني كما يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ السرية، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأنت تستخدم التراب، فهذا يكسر في نفسك معنى الغرور ومعنى العجب، وكذلك أيضا يذكرك بأصل الخلقة، أصل الخلقة التي خلقك الله تبارك وتعالى. ألم يخلق آدم من تراب، وقال كلكم لآدم وآدم من تراب، كما جاء في الحديث النبوي الشريف. فحينئذ أنت تستخدم هذا التراب، وكذلك أيضا تستذكر فيه معنى العودة لقول الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهو يتحدث عن الأرض ويتحدث عن ترابها كذلك أيضا. فنجد أن هذا يتجلى لنا في استخدام التراب. كذلك هناك يتبدى لي أيضا بعد علمي كذلك فيزيائي. يعني ثبت علميا اليوم بأن استخدام التراب يعد يعني تطهيرا فاعلا وقويا لا يقوم مقامه ما وصل إليه الإنسان من وسائل التنظيف ومن المواد الكيميائية التي أنتجتها يد الإنسان في هذا العصر. وأضرب مثالا هنا حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. اليوم العلم الحديث يقول لنا بأن يعني لعاب الكلب أجلكم الله وأجل السامعين والسامعات عن كل سوء، يحتوي على جراثيم وفيروسات دقيقة جدا، ولا يمكن إزالتها بمنظف قوي مثل التراب. حقيقة التراب يتميز بخاصية فيزيائية قوية يعمل

0: كعامل صنفرة كما يقال، يعني بمعنى أنه يدخل إلى مسامات الإناء ويمتص بشكل دقيق ويسحب هذه الفيروسات كما يقول العلماء في مختبراتهم بعد أن أجروا الدراسات العميقة على هذا الأمر، وأنه يؤدي أداء يفوق المنظفات والصابون وغيرها من سوائل التنظيف.
1: نعم. البعد الإيماني أشرت إليه، ماذا عن البعد التشريعي أو المرتكز التشريعي؟
0: لكن بقي أستاذنا الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، يعني في البعد الإيماني أن أنبه إلى أمر دقيق حقيقة، وهو أن الطهارة تمثل في البعد الإيماني استجابة للفطرة، تتوافق الطهارة مع فطرة الإنسان السليمة التي تنفر من الأقدار والأدناس. يعني صحيح. عندما يقول الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير فقال خمس من الفطرة، وعدد منها تقديم الأظافر وقص الشارب وغيرها ونطف الإبط إلى غير ذلك من النظافة الشخصية، من معاني النظافة الشخصية ربطها النبي صلى الله عليه وسلم
1: بالفطرة.
0: بالفطرة، نعم، قال هذه هي الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، خمس من الفطرة. حقيقة هذا المعنى مهم جدا في المرتكزات الإيمانية للطهارة. أما المرتكزات السلوكية للطهارة سيدي الكريم، فالطهارة في الإسلام ليست مجرد نظافة مادية كما بينا، بل هي ركن أساسي ومنهج حياة متكامل ترتكز على محورين اثنين: الطهارة المادية الحسية بنظافة البدن والثوب والاهتمام بالوضوء والغسل وإزالة النجاسات، والطهارة المعنوية التي تتمثل بطهارة القلب والسلوك من الشرك والأحقاد. وبهذا تصبح الطهارة عنوانا لصحة العبادات وسمو الأخلاق. فيعني بإمكاني أن أقول الطهارة هي عنوان صحة العبادات، وبإمكاني أن أقول كذلك الطهارة هي عنوان سمو الأخلاق.
1: يعني هذا المختصر المفيد اللي أشرت إليه، هذا العنوان المهم، بخلينا نطرح كثير من الأسئلة يا دكتور. نحن ندخل الصلاة مثلا بالطهارة بالوضوء، هل تصح الصلاة إذا دخلناها بطهارة الوضوء ولم ندخلها بطهارة القلب؟
0: طبعا لا، ولهذا نجد بأن الطهارة تجمع بين شقين، بين شق مادي حسي يتمثل بنقاء البدن ونقاء الملابس ونقاء مكان الصلاة كذلك أيضا، بالإضافة إلى التطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر التي تعد هذه يعني عبارة عن الأبعاد الشعائرية يعني المتمثلة في الوضوء والغسل وما ينوب مكانها، وهو التيمم إذا فقد الماء الذي يكون في الوضوء وفي الغسل. نعم. حقيقة. وبين الطهارة المعنوية السلوكية والقلبية التي تهدف إلى تزكية النفس وتطهيرها من أدران الشرك والنفاق والحقد والكبر والأخلاق الذميمة، ولذلك ترتبط الطهارة هنا ارتباطا وثيقا بالإخلاص والعمل الصالح الذي يعكس نقاء الباطن. وهنا ربط مهم جدا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم واختلاف ألوانكم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن نقاء البدن مهم، نقاء الثياب مهم وخلوصها من الأدران، ونقاء المكان أيضا من الأدران وخلوصه منها مهم، ولكن ينبغي أن يتزاوج وينبغي أن يقترن مع الطهارة المعنوية حتى تكون الطهارة هنا حينئذ طهارة كاملة، طهارة وافية. نعم. وبالتالي يتبدى لنا بعد سلوكي في مرتكزات الطهارة، وهو أن الطهارة طهارة حسية وأنها طهارة معنوية أيضا، وأيضا كذلك فيها بعد جمالي، فهي تقترن هنا مع وجه النظافة الشخصية للإنسان التي تتجلى في تقليم الأظافر وفي قص الشارب وفي تهذيب الشعر، وكذلك أيضا في استخدام السواك بتطهير الفم وما ينوب اليوم أيضا مكانه من استخدام مثلا فرشاة الأسنان والمضمضة وغيرها ووضع الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال،
1: وجمال الروح
0: تقترن مع بعد الجمال،
1: جمال الشكل وجمال الروح أيضا.
0: نعم، جمال الشكل وجمال الروح، جمال الشكل وجمال القلب، جمال الشكل وجمال النفس.
1: نعم
0: لابد أن تتجلى هذه الأبعاد والمرتكزات السلوكية في الطهارة، ولذلك هي شرط للعبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. وكذلك أيضا نجد أن فيها أيضا بعدا بيئيا ومجتمعيا.
1: صحيح.
0: وهذا أمر مهم جدا ويعني ينبغي الإشارة إليه، سيما الآن مثلا في الفترة الصيفية هذه التي تكثر فيها الرحلات ويعني أوقات الاستجمام عند الناس، فالطهارة فيها بعد بيئي وبعد مجتمعي، إذ يتسع مفهوم الطهارة ليشمل نظافة المجتمع بأسره.
1: نعم.
0: عبر التحذير من إلحاق الأذى بالآخرين، وكذلك إماطة الأذى من الطرقات، الحفاظ على نظافة المرافق العامة والبيئة المحيطة. وبالتالي إذن هنا يتجلى عندنا المعنى الشمولي للطهارة في البعد السلوكي أو المرتكز السلوكي بالطهارة.
1: نعم.
0: وأيضا كذلك سيد الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، فإن للطهارة مرتكزات وجدانية، والحقيقة أن المرتكزات الوجدانية للطهارة في الإسلام تمثل الأسس القلبية والروحية التي تربط النظافة الحسية والمعنوية بحالة السمو النفسي والعبادي للمسلم.
1: نعم.
0: ويتبدى من وجهة نظري أن هذه المرتكزات تظهر في اقتران الظاهر بالباطن، هذا مهم جدا. الطهارة في الإسلام ليست مجرد نظافة مادية كما سبق وأن أشرنا ونؤكد هنا على ذلك، بل هي انعكاس لصفاء الباطن من الحقد والحسد والرياء، فجمال الظاهر يتكامل مع طهارة القلب والروح والنفس، وكذلك أيضا الاستعداد للوقوف بين يدي الله. الوضوء والغسل يهيئان المسلم وجدانيا ونفسيا للدخول في حضرة الخالق سبحانه وتعالى، مما يورث النفس الخشوع والسكينة في أداء العبادة، سواء كان ذلك
1: بالمناسبة دكتور
0: في مقام الصلاة.
1: نعم.
0: أو في مقام الطواف. نعم.
1: بالمناسبة دكتور، هنالك دراسات كثيرة في علم النفس يعني تؤكد ما ذهبت لي، أن الطهارة لها انعكاسات نفسية داخل الإنسان، سواء كانت هذه الطهارة مادية أو معنوية.
0: وكما قلنا في المرتكز السلوكي بأن لها بعدا يرتبط بالفطرة، فكذلك في المرتكز الوجداني نجد بأن الطهارة تعمل على تعزيز الفطرة السليمة. ترتبط الطهارة سيد الكريم بالفطرة الإنسانية التي تميل إلى النقاء والجمال و تنأى عن القدارة والأدناس.
1: يعني عندما يعني تقول النفس الإنسانية السوية أو الفطرة البشرية، واليوم نتحدث في البعد المعنوي عن الطهارة وعكسها أيضا، يعني اليوم مثلا الفساد ضد الطهارة، ليس كذلك؟
0: نعم، الفساد ضد الطهارة، الرذيلة ضد الطهارة، السلوكات غير السوية ضد الطهارة، الأساليب الملتوية أيا كانت هذه الأساليب تعد يعني كما يقال نقطة سوداء يعني في حق من كان يسلكها أو ينتهجها في حياته، لأنها تتناقض مع مبدأ الطهارة العام.
1: ويعني اليوم لما نقول في المصطلحات السياسية اليوم مثلا نطلق مصطلح النزاهة مثلا أو مصطلح الشفافية، هذه في صميم الفكرة التي نتحدث عنها، أليس كذلك؟
0: بلى، ويعني لعل تجلية هذه المسألة يعني يكمن في تناولها ضمن موضوع مراتب الطهارة في الإسلام.
1: نعم.
0: يعني مراتب الطهارة في الإسلام حقيقة تتدرج الطهارة في الإسلام إلى 4 مراتب متكاملة.
1: نعم.
0: أوضحها حجة الإسلام الإمام الغزالي.
1: صحيح.
0: حقيقة
1: في كتابه.
0: نعم نعم نعم، في كتابه إحياء علوم الدين.
1: نعم.
0: عندما أوضح لنا بأن هذه المراتب للطهارة تتدرج على النسق الآتي: هناك تطهير الظاهر، أن نتخلص من الأنجاس الخدث والأحداث عبر وسائل مثل الوضوء أو الغسل أو التيمم،
1: وهذه متعلقة بالبدن والثياب والظهر كله.
0: نعم. وهناك تطهير الجوارح.
1: نعم.
0: بكف الأعضاء، العين، اللسان، اليد وغيرها عن المعاصي والذنوب، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف المسلم فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهنا تلاحظ أيضا بأن الطهارة تقترن مع معنى الإسلام وتقترن مع معنى الهجرة كذلك.
1: نعم.
0: لأنك أنت هنا تتطهر بمعنى أنك تهجر، ولذلك قال: والرجز تهجر.
1: صحيح.
0: وأنت هنا نعم تنأى بنفسك عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تطهير الجوارح. وهنا لفتة مهمة جدا، ربما يتساءل أحدهم فيقول: يا ترى لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه المسلم بأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ لماذا اللسان واليد؟ لأننا إذا تأملنا في الذنوب والمعاصي التي يقارفها الإنسان يجد أن أكثر بابين يأتي منهما الشرور والآثام والذنوب هما اللسان واليد.
1: مزبوط.
0: ففي اللسان هناك كذب، هناك تزوير، هناك تلفيق، هناك غيبة، هناك نميمة، هناك افتراء، هناك افتئاس، هناك سخرية.
1: صحيح.
0: وفي كذلك في اليد تجد هناك ضرب، هناك اغتصاب، هناك سلب، هناك نهب، هناك ضرب.
1: نعم.
0: هناك جرح
1: على المال العام.
0: نعم. صور. نعم. إلى غير ذلك من الصور التي تتبدل. وكما قال يعني الشاعر، كما قال الإمام الشافعي: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعينه. كذلك أيضا مرتبة تطهير القلب، وهنا نلاحظ تطهير الظاهر، تطهير الجوارح، تطهير القلب. وإنما خصصنا القلب هنا مع أنه من الجوارح، لأن القلب يعتبر المركز، السنتر كما يقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا ثلاثا. لأن تنقية الباطن من الأخلاق الذميمة كالحقد والحسد والكبر والبغض الدفين الذي يكون في خلايا الصدور.
1: نعم.
0: أمر مهم جدا. ثم نصل إلى المرتبة الرابعة وهي تطهير السر، وهي أعلى المراتب.
1: نعم.
0: وهي أخلص هذه المراتب، وهي تجسد معنى إخلاص القصد وتطهير السريرة والتوجه بالكلية لله تعالى وحده. وهنا أنت يعني تطهر كل نفسك، وهنا عندما أقول كل نفسك أقصد بذلك الظاهر والجوارح والقلب، تطهره عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى. فدائما أنت ترى النموذج الذي يتراءى أمام عيني قلبك قبل عيني رأسك، النموذج هو الله سبحانه وتعالى. ترى النموذج لك في سلوكاتك وفي تصرفاتك، ولذلك كما جاء في الحديث: من أين تتأتى الاستقامة إلا إذا أنت استحضرت معنى الله تبارك وتعالى في حياتك، استحضرت معنى حضوره بين يديك، ولذلك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هنا يقترن سيد الكريم مع موضوع الطهارة، لأنك تصبح أنت مراقبا لله تبارك

0: وتعالى.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير دكتور سعيد.
0: يعني إذا كان لي من كلمة أختم بها حديثي ومداخلتي معكم في هذا البرنامج الشيق العزيز،
1: الله يبارك فيك.
0: أقول بأن الطهارة تمثل علاقة تنظيمية وشمولية في حياة المؤمن، وتمثل كذلك علاقة شرطية من أجل اقتحام باب العبادات بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا فإن العلاقة التي تتجسد بين الطهارة والتشريعات والعبادات كذلك تظهر في الغاية والمقصد. فالطهارة تهيئ النفس من أجل أن تقترن مع أوامر الله تبارك وتعالى ماديا ومعنويا، وكذلك فإنها تجعل العبد في مقام الامتثال والانقياد في أعلى درجات الجهوزية والانضباط.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير أستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك. شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور.
0: شكرا لكم. بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك. شكرا لك سيدي. وارحب ايضا بفضيلة دكتور محمد ادعجي العميد الاسبق لكلية الامير الحسن للعلوم الاسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: الله حفظكم الله بارك الله فيكم.
1: والله يا دكتور ذكرني الدكتور سعيد بثنائية حركة التوبة وحركة الطهارة. وفي القرآن الكريم يربط سبحانه وتعالى بين هذه بين هاتين المسألتين، بين التوبة وبين الطهارة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني هل يعني حركة التوبة بمعنى أنه كل فترة إحنا كل لحظة بنراجع أنفسنا وبنتوب وبنستغفر ترتبط أيضا بحركة التطهير الذاتي للإنسان، أنه كل ما صار في يعني تراكم فوق القلب حسد ولا حقد ولا خبث وكذا تأتي التوبة ف يعني تمحو أو تزيل مثل هذا فيتطهر الإنسان مجددا، يعني زي فلتر المي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا دكتور.
1: الله يبارك فيك يا مرحبا بك يا دكتور.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، لا شك الربط في الآية القرآنية الكريمة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسبحان الله إشارة إلى نوعي التطهير والطهارة، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية معا. قارن الله عز وجل بينهما بمعنى أن الإنسان ينبغي عندما يهتم بتطهير جسده ألا ينسى تطهير روحه، هذا مهم جدا.
1: حسنت صحيح.
2: لذلك إذا كانت السريرة طيبة وصالحة،
1: نعم،
2: ويوجد إخلاص بالعمل بالعبادة التي مفتاحها الطهارة، الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن،
1: يعني في عطر يرش على الجسد.
2: أي نعم.
1: وفي عطر يرش على الروح يا دكتور.
2: لا شك يا سيدي، لا شك.
1: أحسنت.
2: فإذا ما أخلص الإنسان بنيته لله عز وجل معنويا ثم دخل إلى المعنى الحسي للعبادة ابتداء من الطهارة، فإن الله عز وجل يحب من العبد أن يجمع بين كلا الطهارتين. بمعنى لو أنه لم يخلص في عبادته لله عز وجل، وما شاء الله توضأ و يعني تجهز وكان حسن الهيئة وجميل اللباس، ثم أتى إلى المسجد ولم يكن قصده من ذلك عبادة الله عز وجل، وإنما لمقصد معين، لربما خطب امرأة أو يريد أن يخطب امرأة وحتى ينظر إليه بأنه من المصلين، لربما عنده مشروع انتخابي صراحة
1: أي صديق أو يقال أنه شيخ
2: فبلش يصلي صار روح العزيات

0: يحظر على المقابر ويقوم بدعوة الناس إلى ولائم الطعام ويحضر الأفراح والأتراح. طب ما كان هذا كذلك، وإنما لمقصد ولغاية. فهنا ما الذي استفدناه من الطهارة المادية ووقفنا أمام الناس وصلينا وبعد ذلك؟ هذا لم يكن القصد منه لله عز وجل،
1: والداخل ليس طهورا.
0: لذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الرياء، الرياء مرض قلبي، لم يتطهر هذا المصلي من هذا المرض القلبي. إن الرياء أن يقوم الرجل ويصلي ركعتين فيزينهما لما يرى من نظر الناس إليه. سبحان الله،
1: رياء.
0: لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرة خالصة، طهارة معنوية، أن الأمر لله وليس إلا لله عز وجل. فمن كانت نيته لله ولرسوله فنيته لله ولرسوله، طهارة المقصد. ومن كانت نيته لدنيا يصيبها أو مراد ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه.
1: أبدا، النتيجة واضحة، مقدمات نتائج.
0: الله يحب التوابين
1: ويحب
0: المتطهرين. لا بد من طهارة المقصد.
1: وجاءت الصيغة المتطهرين، يعني أنهم يمارسون عملية التطهر الذاتي باستمرار، لأنه في آيات أخرى وردت المطهرين المطهرين كذا. بس هنا
0: كانوا يحبون أن يتطهروا، إشارة يعني قالوا إلى أهل مسجد قباء.
1: صحيح،
0: في رجال يحبون أن يتطهروا.
1: نعم،
0: والله يحب المطهرين
1: مطهرين.
0: نعم، لذلك يعني لابد للمسلم أن يدقق في طهارته المعنوية والمادية على حد سواء. لذلك دائما نذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة عن المفلس، قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يصحح مفهوم المفلس في حياة الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: المسرف في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وصلاة وحج، ما شاء الله، توضأ وتطهر وصلى وحج وتطهر لطوافه وقرأ القرآن وتطهر لقراءته، وما شاء الله في الأماكن التي يسن فيها الغسل تجده متطهرا، ولكنه يأتي الآن أين الطهارة المعنوية؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يأتي وقد ضرب هذا، وقد سفك دم هذا، وقد نهش عرض هذا، ما شاء الله، ما في طهارة معنوية. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم،
1: والعياذ بالله،
0: نحن بحاجة إلى أن نطهر قلوبنا من الرياء، من الضغينة، من الحقد، من الحسد، من أذى خلق الله عز وجل، من أن نمكر بالناس، من أن نأكل أموالهم باطلا والعياذ بالله، من أن نسيء إليهم. فأين الطهارة من مثل هذه الممارسات؟ فلذلك يكون الإنسان متناقضا مع نفسه إن لم يجمع بين الطهارتين.
1: طب بدي أسألك يا دكتور محمد لو تكرمت، هل انعكس هذا الكلام الرصين والقيم التي ذكرته في موضوع الموازنة بين طهارة الداخل وطهارة الخارج، بين الإنسان يتوضأ يصلي لكنه من الداخل ليس متطهرا، هل انعكس ذلك على مدونة الفقه الإسلامي؟ هل في الفقه الإسلامي اليوم مثلا من مبطلات الصلاة ولا من مبطلات بعض العبادات أن الإنسان يتطهر خارجيا ولا يتطهر داخليا؟
0: سبحان الله، هذا الأمر يعني كونه يتعلق بالنيات،
1: نعم،
0: ويتعلق بالقلوب، والإنسان لا يستطيع أن يطلع على ذلك، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل.
1: أه.
0: لذلك يعني أهل الفقه ما ذكروا أن من مبطلات الصلاة أن يكون منافقا أو مرائيا أو تركوا هذا الأمر لله عز وجل.
1: أيوة.
0: لأن هذا الأمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى.
1: لا تستطيع البشر أن تحكم عليه أبدا.
0: نهائيا. لذلك في الحديث كل عامل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.
1: هذه العلاقة مع الله.
0: علاقة مع الله عز وجل لا أستطيعها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أثر أن يكون القلب طاهرا، وكيف ينبغي على المسلم أن يجتهد في طهارة قلبه حتى لا يترتب على ذلك، لا نقول فساد العمل في الدنيا، وإنما فساد العمل في الآخرة، فساد أجر العمل في الآخرة، إحباط أجر الإنسان في الآخرة. لذلك مما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد. فهذا ما كان يعظمه النبي عليه الصلاة والسلام في حياة الأمة، كيف نبني جانب المراقبة لله عز وجل، أن يكون لك وازع من ذاتك، أنت لست بحاجة إذا ما كنت مؤتمنا وإذا ما كنت مسؤولا وإذا ما كان بين يديك المال العام مثل نضربه، ولا يراقبني أحد، ولو امتدت يدي لا يسألني أحد، فأنا أراقب الله عز وجل. هذا الذي بناه الإسلام في نفوس الأمة. وإلا لو أردنا أن نجعل من ذلك يعني شرطا لكل عبادة من العبادات، وأردنا أن نقيم وازعا ماديا، لا نستطيع نحن كبشر. لذلك اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني هذا الجانب في حياة الأمة، جانب تقوى الله عز وجل، وكما ذكر ذلك القرآن الكريم، وكما ذكر الله تبارك وتعالى: فذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا ظاهر الإثم وباطنه، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم ظاهرة وباطنة، بالمقابل الحياء من الله عز وجل أنه قد أنعم عليك ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية، وأنت تمارس المعصية سرا وعلانية. يعني هذا من باب أن يستحي الإنسان من الله عز وجل. لذلك هذا ما يبنيه القرآن وما بناه النبي عليه الصلاة والسلام في حياة الصحابة. لذلك سيدنا عمر لما يعني جاء له بالكنوز فقال: والله إن قوما أدوا هذا لأمناء. قالوا: يا رسول الله، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. لذلك يعني تاريخنا الإسلامي، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكدت على بناء هذا الجانب. سيدنا عمر لما مر براعي وقال: بعني من هذه الشياه. قال: إنها لسيدي. قال: إن سيدك لا يرانا. فقال: إن كان سيدي لا يراني فإن رب سيدي يراني. راعي لا قرأ ولا كتب ولا أخذ دكتوراه شريعة ولا نظر عن الناس سنوات، وبعدين يطلع بالأخير ولو من كبار المفسدين والناهبين للمال العام والخائنين للأمانات والمسؤولية.
1: في القرآن الكريم أيضا يا دكتور مصطلحات أخرى يعني متعارضة أو مناقضة للطهارة. مثلا بنقرأ في القرآن الكريم كلمة نجس، بنقرأ أو رجس.
0: نعم.
1: كيف يمكن أن نفهم هذه المقاربة بين ما حظ الله عليه في موضوع الطهارة وتطهير النفس وبين ما نهى الله عنه في موضوع أنه هذا نجس أو هذا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أو كذا. هل تتداخل هذه المصطلحات فتصبح الـ الـ الـ الـ الطهارة يعني عكس النجاسة عكس الرجس؟
0: يا سيد، ما هذا يعود إلى معنى الطهارة، وأشرنا الطهارة حسا ومعنا.
1: نعم.
0: فهنا لما ذكر الله عز وجل من أنواع النجاسات نجاسة المعتقد، لما قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
1: نعم.
0: الإنسان إنسان سواء كان مؤمنا أو مشركا، عاصيا أم طائعا، هو إنسان، والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم. هو مكرم جسدا لا شك في ذلك، ومكرم روحا.
1: نعم.
0: ولكن الله عز وجل هنا أشار معنا إلى نجاسة الاعتقاد، وإلا فإن الإنسان لا ينجس سواء كان مشركا أو مؤمنا. والإشارة كذلك إلى قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
1: من عمل الشيطان،
0: من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: نعم.
0: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. فهنا ذكر الله عز وجل نجاسة المعتقد وهي نجاسة معنوية، وذكر النجاسة المادية الحسية كذلك في الخمر، والنجاسة المعنوية في الميسر وأثر ذلك على الأمة والإثراء غير المشروع، أثر الخمر في حياة الأمة من فساد اجتماعي، من دمار للأسر، من إسراف وتبذير، من ارتكاب للجرائم، فهذا كله نجس والعياذ بالله، ويقود إلى إلى إلى كل أنواع الخبث والخبائث. لذلك أشار الخمر أم الخبائث، لذلك أشار الله عز وجل إلى كل هذه المعاني سواء كانت حسية أو معنوية، حتى يأتي الإنسان الشيء الطيب وينتهي عن الشيء النجس والخبيث. وأشار الله عز وجل إلى مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع لهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا الرسول بهذه المواصفات الطيبة الزكية الجميلة الذي كان أنموذجا عليه الصلاة والسلام لمكارم الأخلاق، حيث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فما من شيء فيه الفائدة والنفع إلا ودل الناس عليه، وما من شيء فيه الضر والأذى إلا ونهى الناس عنه. حري بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكرم على مستوى العالم بأسره، ومسلمون مسلمين وغير مسلمين، وأن تدرس سيرته وأن يرى أثره في الأمة. لذلك أحد الغربيين لما أسلم قالوا ما سبب إسلامك؟ قال لو كان هذا النبي كاذبا لا يمكن لكذبة أن تستمر مدة 1400 سنة.
1: مزبوط صحيح.
0: لذلك أتى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في في في تطهير الأمم، في تطهير الشعوب، في إخراجها من الظلمات إلى النور، في إباحة الطيبات، في تحريم الخبائث، في الدعوة إلى أن تكون النفس البشرية نفسا طاهرة ونفسا نزيهة حسا ومعنا، أن يأتي الإنسان الطيبات وأن ينتهي عن الخبائث. كل هذا ما دعت إليه الشريعة الإسلامية، وحري حقيقة بالأمم والشعوب. وهذه وظيفة المسلمين مع كل أسف الذين قصروا في حق إسلامهم وحق نبيهم وحق قرآنهم في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني حتى تظهر حقيقة صورة هذه الطهارة وهذا الجمال في هذه الطهارة الذي جاء به هذا الإسلام العظيم.
1: في القرآن الكريم وردت كلمة الطهارة تقريبا يعني أكثر من 30 مرة. كلمة النظافة لم ترد في القرآن الكريم يا دكتور.
0: نعم.
1: وردت كلمات أخرى مناقضة للطهارة كما أشرت إلى النجاسة والرجس.
0: ورد في السنة يعني الحث عن النظافة. نعم
1: نعم هل النظافة تنطوي ضمن شبكة مفاهيم الطهارة؟ ما حدودها؟ ما حدود هذه النظافة؟ عندما نقول مثلا اليوم في المصطلح نظافة اليد ونظافة اللسان ونظافة، هل نقصد الموضوع بالطهارة؟ أم أن النظافة تأخذ مسار آخر مختلف أو يعني أقل تعبيرا عن يعني مفهوم الطهارة؟ وهنا يعني توقفت بصراحة أمام قوله تعالى، وهذه الآية دائما نستنى في قوم لوط، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كيف كانوا يتطهرون هؤلاء الناس؟ هل كانوا مثلا يخرجون بثياب نظيفة بالعطر، ولا الطهارة هنا تنصرف إلى معنى آخر؟
0: يا سيد، التطهر هنا أنهم لم يرتكبوا ما ارتكب هؤلاء المجرمون من هذه الجريمة الشنيعة التي تشمئز من القلوب والنفوس يعني الطاهرة. لذلك يعني أهل الباطل دوما دكتور بارك الله تعالى،
1: الله يبارك فيك يا دكتور،
0: يحبون أن يكثروا من سوادهم، يحبون أن يكثروا من سوادهم،
1: يعني
0: يعني كل ما كثرنا قل الاعتراض علينا. فهؤلاء ارتكبوا هذه الجريمة، جريمة الشذوذ، يعني حتى ظنوا أنهم على حق وأن غيرهم على باطل. وهنا تأتي أهمية يعني حقيقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يظن أهل الباطل
1: أنهم
0: عندما يتوقف أهل الحق عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنهم على حق. نعم، لك بعض الناس تلاقيه جالس المجلس وبالطول العرض يتكلم ويتهكم ويسخر ويستهزئ ويكتاب وينم ويخوض في آيات الله عز وجل ولا يجد من يقول له يا فلان اتق الله.
1: نعم،
0: لذلك هذا لو وجد من يقول له اتق الله لا لا, لا, لا, لا أخذ يتوجس مرة ثانية ويتحسس، هل يوجد من ينكر علي؟ لذلك يعني قوم لوط والعياذ بالله لكثرة ما يعني اتفقوا على هذه الجريمة فيما بينهم، نظروا إلى القلة القليلة بأنهم أناس شاذون، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذا العمل اللي صار فيه الناس في آخر الزمان، ترى كيف بكم إذا رأيتم معروفة منكرا والمنكر معروفة،
1: يفجرون في الباطل.
0: يعني هذا الآن ما يحصل، هذا الآن دكتور
1: للأسف اليوم طبعا، وصار من صار من يقول هذا يعني لا يناسب الفطرة صار يتهم إنه متخلف.
0: شرعنة الشذوذ الآن على مستوى العالم بأسره،
1: صحيح،
0: شيء مذهل
1: للأسف،
0: شيء حقيقة العجب العجاب فيما نرى. وعلى العكس تماما، من يدعو إلى الفضيلة إلى الخير إلى منح هذه، كيف هذا يمنع؟ وأين حرية الإنسان؟ وأين حقوق الإنسان؟ وأين وأين وأين؟ بل يراد أن يفرض هذا الأمر على الدول والحكومات والشعوب فرضا رغما عنهم. نعم. فنحن وصلنا إلى حال أسوأ من حال قوم لوط في في في في هذا الأمر على مستوى العالم. أنا يعني
1: للأسف
0: أتحدث على مستوى الإعلان بهذه المعاصي، ويعني هذا حتى النفوس الأبية لو ما في إسلام ولا نصرانية ولا أديان ولا يهودية تقول هذا حلال وهذا حرام، لو لم يوجد اصلا لاشمئزت النفوس الابيه من هذا الفعل.
1: الفطره الانسانيه ترفض ذلك.
0: تابع هذا. لذلك يعني قضيه قوم لوط، على سيدنا لوط افضل الصلاه واتم التسليم ونبينا والانبياء جميعا، يعني بالاخير كان هذا جواب هؤلاء القوم لهم. لذلك يعني هذا الموضوع الطهاره والتطهير حقيقة جزاكم الله تعالى خيرا دكتور،
1: الله يبارك فيك يا دكتور
0: على اختيار هذا الموضوع. بالفعل نحن بحاجة إلى أن تتطهر من النفوس،
1: بحاجة إلى أن نعمق هذا المفهوم يا دكتور محمد، أليس كذلك؟
0: يعني أنا أخذ المعنى على أنه فقط المعنى المادي توضينا
1: توضينا ورحنا على وبصير في جانب من السخرية أحيانا في الموضوع أنه الإسلام ما في غير باب الطهارة. أنا بعتقد أنه هذا الباب اليوم كل حتى في السياسة اليوم نطرح النزاهة والشفافية والكذا، هذا جزء من باب الطهارة.
0: نعم نعم
1: وعكسه وعكسه النجس والرجس والخبائث التي أشار إليها القرآن.
0: يا سيدي الآن الناس عندما يثنون على إنسان بأخلاقه وقيمه ورقيه سلوكه ماذا يقولون؟ يقولون فلان لا نزكي على الله، والله طاهر اليد
1: صحيح
0: ولا نزكي وطاهر الفرج.
1: طاهر
0: ما معنى هذا؟
1: طاهر نعم نقول عنه طاهر.
0: لما نقول فلان والله العظيم لا توجد أجمل
1: من كلمة طاهر،
0: من كلمة طاهر. طاهر خلص براءة
1: يعني. إذا براء. الله إذا الله سبحانه وتعالى يصف الماء الذي الشراب الذي سيسقينا وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
0: هو كذلك الله عز وجل بما وصف الماء الذي أنزل من السماء ماء طهورا.
1: ماء طهورا نعم. بارك الله فيك فضيلة الدكتور وجزاك الله كل خير.
0: أشكرك وما شاء الله طويل.
1: الله يسلمك يا دكتور دائما تتحفنا بما تتفضل بلسان وبقلب طيب. الله يجزيك الخير. الله يسلمك. انتهى وقت هذه الحلقة. فينا تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، فضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن الطريق مجرد مسافة تقطع، ولا الرحلة موعداً يدرج في برنامج. كان الأمير يرى في الدرب امتحاناً للعين، وفي الوعر ميزاناً للعزم. فحيث تتعب الخيل تستيقظ الكلمة، وحيث يضيق المسار يتسع المعنى.

0: ما أجبنا دعوة رفيفان يا رفاعي، متى نذهب للكرك؟
1: متى تريد يا سمو الأمير؟
0: أرى أن هذا الوقت مناسب، الربيع يجعل الأرض أكثر رحابة وسعة وبهاء.
1: برنامجنا نهاية هذا الأسبوع لا يوجد فيه مواعيد رسمية.
0: إذن نهاية الأسبوع نطلع بالسيارات لذيبان، وبعدها نركب الخيل. الخيل تسبقنا وترتاح قبلنا في يوم.
1: أمرك يا سمو الأمير.
0: على بركة الله، لكن أخبر المعازيب أننا عندهم يوم الخميس مساء بإذن الله، ونصلي الجمعة بالكرك ونرجع عمان السبت.
1: تم يا مولاي.

هكذا تبدأ الرحلات التي تكتب، قرار هادئ كأنه حديث مجلس، لكنه في باطنه خطوة أخرى في رسم ملامح دولة تعرف أن الطريق أول أركانها.

0: ألا ترى يا رفاعي أنه لا بد من طريق يربط المدن والحواضر ببعضها؟
1: سيتحقق هذا الحلم يا سيدي إن شاء الله وقريبا،
0: حتى تنهض الدولة وتمسك بزمام الأمن والاقتصاد لابد من شبكة طرق تصل البلاد ببعضها.
1: الطريق إلى الكرك عن طريق ذيبان والموجب مرهق يا سمو الأمير.
0: أعان الله أهل الكرك على مشاوير عمان.

كان الأمير يرى الطريق كما يرى القصيدة. إن لم تصل بين المعنى والمعنى ظلت مقطوعة، وإن لم تجمع الناس بقيت حبراً على خارطة. فالطريق عنده سياسة صامتة، والشعر سياسة ناطقة.

0: الطريق من الأعلى جميل، لكنه مخيف.
1: الأردن يا رفاعي حباه الله بتنوع جغرافي عظيم، لكن قل لي أين الشيخ؟ وما بال حصانه قد تأخر؟
0: الشيخ يهاب المناطق المرتفعة يا سيدي.
1: هكذا إذن الطريق بدون شعر يطول الضعف.
0: لابد أن هذا الطريق الوعر يفتح شهيتك للشعر يا مولاي.
1: اسمعني يا رفاع، حمدت ذا الدرة في أولى وآخرة، لولا الذباب ولولا كبوة الفرس يأتي فيلبسها ما بين دريها فرمحة ثم تلقي الرأس في خفسي فتلتوي يمنة في يسرة وترى قدامها الخيل في جمع من الحرس.

حين يشتد التعب لا يشتكي الأمير بل ينصت، فالطبيعة عنده ليست خصماً بل محاوراً قاسياً يستخرج من الصدر أصدق ما فيه.

يممته عازماً قطع الطريق صراً قبل الشروق وفي وقت من الغلس، لكنه طال معوجاً ومنحرفاً.

0: كبطن ذي الغول يا بؤسي لمنغمسي. يا أيها الموجب المحبوب طلعته وفي الهبوط يرينا حال مختلسي. أنت المقرب ذيبانا إلى كرك، يا ليتني فيهما قد طال محتبسي. كم غاب فيه أناس لا عداد لهم، ومن بهيم ومن ذئب ومن عسس.
1: أكيد أن لك ذكر في بطن الغول لتجعل منه شاهدا على هذا الطريق يا مولاي.
0: يا رفاعي، الطريق إلى الكرك من الموجب تذكرني ببطن الغول وأيام الثورة، فهذه تشبه تلك مع فارق التشبيه في الرحلة.
2: يا سمو الأمير، أنا لم أسجل ما قلت.
0: يا شيخ حمزة، اكتب من هذه اللحظة، وما سبق يذكرك به الرفاعي.
1: بأمرك يا مولاي.

وهكذا لا يأتي الشعر ترفاً في الطريق، بل ضرورة، كأن الكلمة توازن خطو الفرس وتبقي الروح مستقيمة حين يميل الدرب.

0: سرى عن النفس في مغناك طائفة من الشواغل من هم ومن قلس، لكنك اليوم عندي خير ما وطئت رجلي من الشام من حيفا ومن طفسي. أسألكما خبراني صدق مسألتي، وفي الحديث أحاسيس لملتمسي. رأيت آثار أقوام لها خبر، لو تنطقين وجدت اليوم ملتمسي. فأين روما وأين الفرس أو نبط؟ آثارهم نطقت عن ناجذ خرس.
1: اسمح لي يا سمو الأمير، اسمح لي أن أعارض قصيدتك هذه.
0: يا رفاعي، هل نمنع من يعارضنا في السياسة حتى نمنع من يعارضنا في الأدب؟
1: صدقت والله.

في الموجب لا تستعاد الجغرافيا وحدها، بل الذاكرة، فهنا تتشابه الطرق وتتلاقى صور الثورة مع مسالك الحاضر، ويصبح التشبيه شهادة زمن.

0: ها قد صعدنا بسلام. هل تأثر أحد من الحاشية أو الحرس؟ وهل خيلهم سالمة يا رفاعي؟
1: كلهم بسلام يا سمو الأمير.
0: إذن لنأخذ قسطا من الراحة ثم نتابع إلى مضارب رفيفان.

لم يكن الأمير يسأل الأرض عن اسم من مروا بها بل عن أثرهم، فالدول لا تبنى بالأسماء بل بما تركه العابرون.

0: المعنى وما قاله الحجر حين صمت البشر.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الجمعة 25 من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق 10 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به برامجنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. أعوذ

الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

وهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعلم من الهجرة النبوية الشريفة الدروس والعبر الكثيرة التي أراد الرسول عليه السلام أن يعلمها للأمة جمعاء، فهي من جملة أعماله التبليغية. الهجرة تبعث في النفوس الأمل الفسيح، فقد جسد الرسول عليه السلام ذلك إلى واقع عملي. فعندما خرج الرسول عليه السلام مهاجرا إلى المدينة، تعاهدت قريش وتواعدت واتفقت على قتل النبي عليه السلام، ووضعت مكافأة 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا. فانبرى لهذا الأمر سراقة ابن مالك، ركب فرسه وقطع الفيافي والصحاري والقفار ليلحق بالنبي عليه السلام. وكلما اقترب من النبي عليه السلام وصاحبه تعثرت به فرسه مرارا، حتى رأى غبارا يصعد إلى السماء. عندها علم أنه ممنوع منه، فناداه الرسول عليه السلام وقال له: ارجع يا سراقة، ولك سواري كسرى. فوقف سراقة مدهوشا أمام هذا الموقف، كيف لرجل مطارد وضعت قريش لمن يأتي به حيا أو ميتا أن يعدني سواري كسرى، أضخم دولة في ذلك الزمان؟ ولكن الرسول عليه السلام أراد أن يبعث في النفوس الأمل والرجاء. يا سراقة ارجع، أنا سأصل المدينة المنورة وسأبني الدولة والجيش، وستصل جيوش المسلمين الفاتحة إلى إيوان كسرى، وستأتي كنائزه غنيمة للمسلمين. وتمر الأيام وتتحقق نبوءة النبي عليه السلام.

0: السلام وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأتي الجيوش الفاتحة بكنوز كسرى إلى عمر رضي الله عنه في المدينة وهو قابع كالأسد الهصور، فيقول رضي الله عنه: اليوم يوم الوفاء. وجيء بسراقة شيخ كبير وأعطي سواري كسرى فتبرع بها إلى بيت مال المسلمين. فهذا درس واقعي جسده الرسول عليه السلام ليكون فيه العبرة والعظة، أن الله تعالى الذي نصر نبيه في الهجرة سينصر أمته، وما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: ومهما تعاظمت الأحداث واشتدت، أقولها قولا واحدا: هنا رجال مصنع الحسين درعا مهيبا. فهذه الأرض المباركة ولادت الأحرار والشباب الأردني، وأولهم الحسين ابني وابنكم، جند لهذا الوطن. واليوم نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا. وقفة الأخ مع أخي، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، كما لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية. فموقف الأردنيين راسخ لا يلين تماماً كوطنهم.

مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. توالي الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي الأردني. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. زار نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أمس إدارة المختبرات والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام، واطلع سموه على سير عمل الإدارة وأبرز الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في فحص وتحليل الأدلة الجنائية ودورها المحوري في دعم التحقيقات وتعزيز منظومة العدالة الجنائية بحضور مدير الأمن العام بالإنابة العميد رامي الدباس. وأشاد سمو ولي العهد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإدارة وبكفاءتها العالية وخبرات مرتباتها، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير القدرات الفنية والتقنية ومواكبة أحدث المستجدات العالمية في مجالات العلوم الجنائية والأدلة الرقمية.

الرقمية بما يعزز كفاءة العمل الأمني ويرسخ سيادة القانون. وأكد سموه أهمية تعزيز التعاون والتشاركية مع الجامعات والمعاهد العلمية والقطاع الخاص لمعالجة أي تحديات قد تستجد في القضايا الأمنية، بما يسهم في إيجاد حلول لها ويدعم جهود الإدارة في تعزيز السلم والأمن المجتمعي. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره المصري بدر عبد العاطي اليوم التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده. وأكد الصفدي وعبد العاطي في اتصال هاتفي إدانتهما الاعتداءات الإيرانية الآتمة على الدول العربية وكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. وشدد الصفدي على أن المملكة ستستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتتضامن بالمطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها. وأكد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات. هذا وتوالت الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية، ووصفتها بأنها انتهاك للسيادة الأردنية وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة. فقد أدانت كل من مصر والسعودية وقطر واليمن والبحرين هذه الهجمات، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس سيادة الدول، ومشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وخفض التصعيد وتغليب الحوار والدبلوماسية. وجددت هذه الدول تضامنها الكامل مع الأردن ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وفي تطورات متصلة بشأن التصعيد بين واشنطن وطهران، قال مسؤول أمريكي إن الإدارة الأمريكية تستعد لاحتمال استمرار المواجهة العسكرية مع إيران، مشيرا إلى أن مسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. وأكد أن إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة للسفن التجارية أصبحت هدفا رئيسا لإدارة ترامب في إطار مساعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بينما تعتبر إيران أن الحفاظ على نفوذها في المضيق يمثل ورقة أساسية في أي اتفاق لإنهاء الحرب. هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح خلال اليومين الماضيين جراء الضربات الأمريكية. أصيب شخصان اليوم إثر غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على شاحنة في قضاء النبطية، وذلك ضمن 4 هجمات طالت بلدات في جنوب لبنان. وفي السياق ذاته، قال الجيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عثر مؤخرا على منشآت أسلحة إضافية لحزب الله خلال عملياته فيما يسميه المنطقة الأمنية، وهي المنطقة التي يحتلها ويرفض الانسحاب منها في جنوب لبنان. من جهته، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بيروت تريد أولا إبقاء ملف لبنان حاضرا على طاولة الاهتمامات الأمريكية، إضافة إلى ترسيخ موقعه عليها في ظل ما وصفه بوضع شديد الصعوبة والتعقيد. وأضاف عون أن الولايات المتحدة تبقى الطرف الوحيد القادر على ممارسة الضغط على إسرائيل لمنع استهداف الضاحية الجنوبية أو البنية التحتية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء 3 غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الماضي. وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المباحثات في العاصمة المصرية القاهرة ضمن الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والحد من التصعيد في القطاع.
وفي الضفة الغربية أصيب 9 فلسطينيين جراء اقتحامات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في عدد من البلدات بمحافظات رام الله والخليل ونابلس، كما شهدت مناطق متفرقة من الضفة تصعيدا ميدانيا شمل مداهمات واعتقالات. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. نهاية النشرة الإخبارية، لكم تحيات الزملاء هشام خويلة المحرر المسؤول لهذا اليوم ومحمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الضباط شعبة التجنيد. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بجامعة مؤتة الجناح العسكري لعام 2026 اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 من تموز 2026، ولغاية يوم الخميس الموافق 30 من تموز 2026، عبر الموقع الإلكتروني لطلبات تجنيد الضباط من خلال الرابط tajneed.jav.mil.jo. لمزيد من المعلومات متابعة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من خلال الرابط www.jav.mil.jo أو الصحف المحلية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 10 من تموز. في 10 من تموز من عام 1923 أبلغت بريطانيا الشريف الحسين بن علي رفضها للتعديلات التي طلبها لإدخالها على مواد المعاهدة البريطانية الحجازية المقترحة حينها، والتي رفضها الشريف الحسين واشترط توقيعها والموافقة عليها أن تتضمن المعاهدة الاعتراف الواضح والصريح بعروبة فلسطين والقدس بشكل خاص. وقد خيرت بريطانيا العرب بين أمرين: إما أن تدخل فلسطين في بنود المعاهدة المذكورة مع الموافقة على وعد بلفور، وإما إخراج فلسطين نهائيا من المعاهدة وعدم ذكرها بشرط أن لا يتداخل أحد بها أو بمصيرها. وكان هذا هو السبب لرفض الشريف الحسين بن علي لهذه المعاهدة. في مثل هذا اليوم 10 من تموز من عام 1923 أبلغت بريطانيا الشريف الحسين بن علي على أنها ستؤمن قيام اتحاد عربي يضم الأردن والحجاز والعراق، وأكد موقفه بحذف كل ما يجعل فلسطين خارج نص أي معاهدة وخارج إطار الدولة العربية. وقد ألقى جلالة الشريف الحسين خطبة في حجاج بيت الله الحرام عام 1924 يقول فيها: إذا لم تقبل الحكومة البريطانية التعديلات التي طلبتها فلا يمكن أن أوقع المعاهدة، بل أرفضها رفضا باتا، وكونوا على ثقة بأنه لا يمكن أن يذهب شبر من أرض فلسطين وأنا وأولادي على وجه الأرض، فإننا نحافظ على أصغر قرية في فلسطين، محافظتنا على بيت الله الحرام، ونريق في سبيل ذلك آخر نقطة من دمائنا. في مثل هذا اليوم 10 من تموز من عام 1948 تعرضت القدس لقصف من المدافع اليهودية، وقد أصابت إحدى القذائف قبة الصخرة المشرفة، وتساقطت القذائف الأخرى على منطقة درب الآلام، وأصابت واحدة قبة كنيسة القيامة. وقد جاء هذا القصف نتيجة سيطرة الجيش العربي الأردني على القدس القديمة، وبعد استسلام اليهود ونقل الجنود كأسرى إلى شرق الأردن إلى معسكر أم الجمال. وقد بلغ عدد الأسرى اليهود حوالي 400 من حارة اليهود، ولكن تمكنت القوات الأردنية من إسكات مصادر القصف وحافظت على عروبة القدس، وبادرت بإصلاح الأضرار في قبة الصخرة المشرفة وفي كنيسة القيامة. في هذا اليوم 10 من تموز عام 1948 وفي القدس اشتد القتال في مناطق الثوري والنبي داود ومنطقة باب جديد، وهذه مواقع ذات أهمية استراتيجية لأنه تسيطر على المداخل الجنوبية للقدس. ويمتاز باب جديد بأنه يواجه بناية نوتردام ذات القدرة على السيطرة على معظم أحياء القدس لارتفاعها وقوة بنائها. وقد استطاع الجيش العربي الأردني الحفاظ على هذه المواقع ومنع احتلالها والحفاظ على منطقة القدس من جهة الجنوب وبلدة سلوان ووادي جهنم. وفي نفس هذا اليوم من عام

0: 1948 تمكنت القوات الأردنية من تدمير محطة إذاعة تابعة لقوات الهجانة.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قراءة في خبر.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج قراءة في خبر. عنوان حلقة اليوم: عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية. المملكة الأردنية الهاشمية وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وانطلاقا من رسالتها القومية والإنسانية، تقوم بجهد كبير لدعم القضية الفلسطينية، إذ سخرت الدولة الأردنية إمكانياتها للدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم وعاصمتها القدس الشريف، حيث قدم الأردن وعبر تاريخه المجيد كل ما يلزم من أشكال المساندة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف عن المعاناة والظروف الإنسانية التي يعيشها. وجاءت المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية المزودة بطواقم من ذوي الاختصاصات الطبية المختلفة لتمثل أحد أهم أشكال الدعم الأردني في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين تعرضوا لإصابات متنوعة جراء الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة والمتكررة. من الجدير بالذكر أنه قد عاد إلى قطاع غزة عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين بعد استكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لأطفال غزة. وضمت الدفعة العائدة 26 طفلا برفقة 54 من ذويهم تلقوا خلال فترة وجودهم في المملكة الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير المعتمدة، بعد أن جرى إجلاؤهم سابقا إلى الأردن من خلال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وأعرب ذوي الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وللقوات المسلحة الأردنية على الجهود الإنسانية والطبية المبذولة في الوقوف إلى جانب أبناء قطاع غزة، مثمنين مستوى الرعاية والخدمات الطبية التي تلقاها أطفالهم خلال فترة علاجهم في مستشفيات المملكة. ويواصل المئات من الأطفال الغزيين رحلة العلاج في الأردن منذ بدء العمليات الإجلاء الطبي التي بدأت في شهر آذار 2025. وكان الأردن أعلن منذ انطلاق المبادرة أن المرضى ومرافقيهم سيعودون إلى غزة بعد استكمالهم العلاج، ليتسنى للأردن إجلاء دفعات جديدة من المرضى للعلاج في مستشفيات المملكة، ليجسد بذلك موقف الأردن الدائم في دعم الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم. علاج أطفال غزة في الأردن جزء من جهود ضخمة قدمها وما يزال الأردن للأهل في غزة، ليبقى الأردن السند والعون لهم. فلم يتوقف الأردن يوما عن عون الأهل في غزة وإغاثتهم إنسانيا وغذائيا وصحيا وبكل أشكال العون. وحتى اللحظة ورغم كل المعيقات التي تضعها

إسرائيل لعرقلة مد يد العون والسند للأهل في القطاع، بقي الأردن يقدم بكل ما أوتي من إمكانيات وبجهود لا تتوقف مادا يده للأهل في غزة، وعلاج أطفال غزة في المملكة هو جزء يسير من هذه الجهود الكبيرة والتي

0: برد يأتيهم بحب ووفاء. يعلم القاصي والداني حجم جهود جلالة الملك من خلال الاتصالات والتحركات والجهود التي يقودها، يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد، حيث أنه سيكون لهذا الصراع تداعيات خطيرة على المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لضبط النفس وحماية المدنيين، حيث أن جلالة الملك وفي جميع الزيارات واللقاءات وعلى كافة المستويات يؤكد أهمية القضية الفلسطينية. ولطالما كانت التحذيرات التي أطلقها جلالة الملك خلال السنوات الماضية والتي يحذر فيها العالم وجميع الشركاء الدوليين من أن استمرار إسرائيل بتجاهل حل إقامة الدولتين لن يولد إلا العنف في المنطقة وسيؤدي إلى نتائج كارثية، حيث يؤكد جلالته على ضرورة الذهاب إلى سلام عادل قائم على أساس حل الدولتين، فالأوضاع تتفاقم وستتفاقم بشكل أكبر دون حل عادل للصراع. بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بعون الله. لكم تحية مني ومن الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في خبر.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: إعداد أحمد الحياري، تقديم هشام خويل.
1: هويتك أردني وهمومك عربي.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، وحديثنا اليوم عن شهداء الجيش العربي الأردني في قوات حفظ السلام الدولية في هايتي عام 2010. كونوا معنا.

مستمعينا الكرام، يعكس حجم القوات الأردنية المشاركة في عمليات حفظ السلام وانتشارها الجغرافي الواسع الدور الفعلي للأردن في منظومة الأمم المتحدة، ويجسد إرادته السياسية في المساهمة في تنفيذ مهامها، ويؤكد أن الأردن سيبقى على التزامه في مجال تحقيق الأمن والسلم الدوليين وبتوجيهات من قيادته الهاشمية. فالأردن كان دائما الريادية في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء حيثما كانوا في فلسطين والعراق ولبنان والسودان وغيرها من الدول العربية والإسلامية، وتجاوز إلى ما هو

أبعد، فكان للأردن حضور في جميع دول العالم في إحلال السلام من خلال قوات حفظ السلام وتقديم المساعدات الإنسانية في مواجهة الكوارث التي تواجه الدول.

إن المشاركة الأردنية في قوات حفظ السلام الدولية تأتي انطلاقا من إيمان الأردن وقيادته الهاشمية بالدور الهام الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في إشاعة الأمن والسلام في جميع أنحاء العالم، وأهمية المساهمة العربية الفاعلة في المساعي الدولية الرامية لتقديم الخدمات لجميع المنكوبين والمتضررين في العالم. ونظرا للسمعة الطيبة التي يتمتع بها القوات المسلحة الأردنية، ازداد الطلب على مشاركة القوات المسلحة في مجالات حفظ الأمن والسلام وفي المجالات الإنسانية وفي مختلف أماكن الصراع والنكبات في العالم، ما أدى إلى تواجدها في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية بقوات وصلت حجمها في بعض المهام لثاني أكبر قوة مشاركة.

يؤمن الأردن أن الأمن والسلام الدوليين ليس واجبا حصريا أو مقتصرا على الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، ولكنهما مسؤولية دولية مشتركة، وأن تحقيق هذه الأهداف النبيلة يتطلب التعاون بين جميع أعضاء المجتمع الدولي، فضلا على أن مشاركة الأردن في عمليات حفظ السلام تشكل مصدر فخر للشعب الأردني. ففي 13 من كانون الثاني عام 2010 زف الوطن من جديد كوكبة من شهدائه الذين استشهدوا في هايتي جراء الزلزال الذي أصابها، وهما الشهيد الرائد عطا عيسى المناصير، والشهيد الرائد أشرف علي الجيوسي، والشهيد العريف رائد فرج الخوالدة، الذين قضوا نحبهم في ميادين الشرف والرجولة وعلاء سمعة الأردن والمساهمة في حفظ السلام.

0: علام ثابت الأقدام يزدر النواب جيشنا
1: للغوار. لقد سطر شهداء الوطن والواجب الإنساني أبهى صور التفاني والتضحية في القيام بالواجب خدمة للوطن والإنسانية جمعا، يحملون رسالة الأردن في السلام والأمن نبراسا. ختاما، رحم الله شهداء الواجب الإنساني في هايتي وكل شهداء الجيش العربي الأردني وأسكنهم فسح جنانه.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة في أمان الله.
1: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: استراحة المساء. إعداد وتقديم سامي المناصير وإيمان ارتيم.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم دائما بالمحبة والخير. يتجدد لقاءنا بكم كل أسبوع ضمن برنامج استراحة المساء، سأكون بصحبتكم أنا سامي المناصير.
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ويسعد مساكم. رح نطل عليكم أنا وزميلي سامي، رح يكون معنا من وراء المكسر حمزة الربابة، خليكم معنا.

مساء الخير ايضا لحمزه ربابعه، مساء الخير لعلي الوديان، ومساء الخير ايمان ايضا، ومساءكم سعيد. اليوم وراح نحكي عن موضوع ان شاء الله انه بينال اعجابكم، وان شاء الله انكم تتفاعلوا فيه، وبيكون يعني مهم جدا لحياتنا، وتستفيدوا من حلقتنا وموضوعها المهم جدا.

0: نشكر زميلنا حمزة على الفواصل الجميلة. طبعا بلشنا بداية جميلة سامي،
1: أكيد
0: مكملين طبعا نتحدث عن موضوع اليوم. نتحدث كم مرة سمعنا من أشخاص بيحكي عن حالهم أنا بحب نفسي، أنا بضعها في المقام الأول. كم مرة سمعنا من أشخاص آخرين إنه هذا السلوك يعتبر سلوك أناني. بين حب الذات والأنانية هناك مساحة قد تبدو صغيرة، فهذا موضوعنا لهالأسبوع مستمعينا.

0: يمكن إيمان أكثر ما بيميز موضوعنا اليوم أنه ليس مجرد فكرة نظرية، هو جزء من حياتنا وعلاقتنا اليومية في الأسرة وفي العمل ويمكن بين الأصدقاء وحتى في الطريقة التي نتعامل بها مع أنفسنا. حب الذات يعني ضرورة للحياة المتوازنة أكيد، وأحيانا يمكن السؤال اللي يفرض علينا دائما كيف يمكن للإنسان أنه بيحقق التوازن بين الاهتمام بنفسه والاهتمام بالآخرين.
1: نعم، يعني أنا بوجهة نظري سامي أنه دائما الأشخاص اللي بيحبوا نفسهم متهمين بالأنانية، وأنا ضد هذه الفكرة. دائما أنه الشخص لما بيحب نفسه وبيثبت لنفسه أنه هو حاب يدعم هاي الشخصية، حاب يدعم نفسه، حاب يطور نفسه، كل هاي الأمور إذا أنت من داخلك ما حبيت حالك من جوا ابدا صعب جدا انك تطور من نفسك.
0: اكيد،
1: فدائما اللي بيحب نفسه بيحب الخير للناس التانيين، يعني دائما هناك مرتبط حب النفس بحب الاخرين وليس الانانيه. الانانيه هي تعتبر مرض نفسي،
0: اكيد
1: الها اكيد يعني اشياء، يعني الطفوله اللي عانى منها الطفل، اللي الأشخاص اللي تربوا على الأنانية في بيتهم، فهاي يختلف تماما.
0: نعم.
1: عن حب
0: إنك بتقدم
1: حب
0: مصلحتك
1: نفسك
0: على مصلحة الآخرين.

0: أها
1: هذه الأنانية
0: نعم
1: بذاتها. لكن لما بتطلق العنان
0: أها
1: لنفسك وبتكون متصالح مع نفسك وتثبت قدراتك وبتعمل على تطويرها
0: أها
1: وإنك تتعايش مع المجتمع بروح إيجابية مؤمن بقدراتك، أنا بعتقد أنه هذا جزء من حب الذات، لأنه حب الذات أن تعنى بذاتك من جميع الجوانب.
0: نعم.

0: مستمرين معكم مستمعينا من برنامج استراحة المساء على إذاعة القوات المسلحة الأردنية. بنشكرك حمزة على هذه الفواصل اللي فعلا بتعبر عن موضوع حلقتنا، وكل طبعا أغنية بيختارها حمزة هي فعلا بتعبر عن موضوعنا بشكل عام. يعني سامي، احنا لما نتحدث عن حب الذات عم بنلاحظ بالآونة الأخيرة جميع الكتب عم تصدر، أو السوشيال ميديا، أو أي مثلا موقع نقرأه، دائما بدعوك أنك تهتم بحالك، دائما نعم. بدعوك أنك تحب نفسك، دائما بدعو أنك أنت تعطي أولوية لنفسك.
1: نعم.
0: كل هاي الأمور اجتمعت لفعلا تكون فكرة داخلية لكل شخص فينا أنه فعلا بدنا نصحى حالنا، بدنا نهتم بحالنا.
1: نعم.
0: فأنا بعتبر هذا الإشي نوعا ما إيجابي بعيدا عن الأنانية.
1: نعم، أنا يمكن أكثر ما يلفتني بعض الأشخاص اللي بيحط على الفيس يشعر بحالة من الغرور أو بحالة من الفخر أو إلى آخره. أحيانا بيكون في وجه إيجابي وفي وجه سلبي. إذا تشعر بالفخر والاعتزاز هذا تقدير للذات، لكن لما بتحط أشعر بالغرور هاي لها قصة ثانية.
0: يعني أنا بعتبر موضوع الغرور بعيد يعني كل البعد عن موضوع أنك أنت تحب حالك. الغرور هو نقص،
1: أكيد
0: دائما الشخص اللي بيكون عنده نوع من أنواع الغرور بيكون عنده نقص داخلي وبحب يخبيه بهذا الغرور، بهذا القناع،
1: بالتالي
0: هو يختلف تماما عن حب النفس.
1: أكيد، وأنا بحب بضيف إيمان، يعني لما بنتحدث عن حب الذات إحنا لا نتحدث عن الغرور أو التفاخر أو الشعور بأننا أفضل من الآخرين. حب الذات ببساطة هو أن يعرف الإنسان زي ما حكيتي قيمته، وأن يحترم نفسه، وأن يتعامل معها بلطف وإنصاف.

0: أهلا وسهلا مستمعينا فيكم طبعا بآخر فقرة من برنامجنا لليوم. يعني سامي تحدثنا عن موضوع حب الذات وحب طبعا تقدير الذات بشكل عام. دائما الأشخاص اللي بيقدروا نفسهم بتلاقيهم بتعاملوا بشكل إيجابي مع الناس، بتلاقيهم يعني بيعبروا عن حالهم بشكل جميل للناس اللي حواليهم، بالتالي هذا أيضا يعني بشكل إنه يصير إنسان اجتماعي مع الناس.
1: أكيد أكيد،
0: مش إنه دائما أنا إذا كنت إنسانة بحب حالي وبحترم نفسي ودائما بطور من نفسي، بتلاقي أكيد علاقاتي مع الناس هي علاقات ناجحة.

0: أكيد
1: إيجابية.
0: بتختلف اختلاف
1: نعم
0: كليا، بخلاف الشخص اللي دائما بيطلع على ذاته بأنه مختلف عن الكل أو لا يساوي نفسه مع الآخرين. الصورة تتغير إيمان عندما
1: نعم
0: يصبح اهتمام الإنسان بنفسه مبالغ تماما، عندما تصبح مصلحته هي المعيار الوحيد لكل قرار، عندما لا يرى إلا احتياجاته ورغباته. هنا نتحدث عن الأنانية، هنا نتحدث عن العقبة الأساسية لحياة الإنسان والتحدي الأساسي أمام كل معيار للنجاح.

0: يعني سامي التوازن هو الكلمة الأهم في موضوعنا اليوم. دائما لا تخلي الاهتمام بالنفس هو الأولوية دائما بحياتك، خلي هناك في وسطية، شيء يجمع بين الأمرين بأنك تهتم بنفسك وتهتم بالناس اللي حواليك، وأيضا ما تعطي كل اهتمامك للأشخاص تنسى نفسك.
1: أكيد.
0: فدائما نحكي أنه إحنا الموازنة في الأمور أو خير الأمور أوسطها بشكل عام هي الأفضل وهي الأسلم بالنسبة للعلاقات مع الناس.
1: نعم صحيح، يعني الإنسان إيمان بطبعه كائن اجتماعي لا يستطيع أن يستغني عن الآخرين، يعني هو مدعو للتفاعل مع الآخرين، هو جزء من مجتمع، وبالتالي الإنسان حينما يحتكر الحب لذاته دون أن ينعم بالخير من حوله هو إنسان أناني بالطبع. دائما بنقول أن نحب أنفسنا دون أن نتعالى على الآخرين، أن نسعى لتحقيق أحلامنا دون أن نؤذي غيرنا، أن نهتم براحتنا دون أن نتخلى عن مسؤوليتنا، ويمكن أن نعطي الآخرين حقهم دون أن نهمل حقوقنا.

ويبقى التوازن هو الطريق الأفضل مستمعينا، أن نهتم بأنفسنا دون أن ننسى الآخرين، وأن نمنح من حولنا الاهتمام بنفسه الذي يبحث عنه لأنفسنا. نشكركم مستمعينا على حسن المتابعة. في نهاية حلقتنا أنا إيمان رتيمة وزميلي سامي المنصير، نشكركم على حسن الاستماع. دمتم بخير.

الخامسة والربع الساعات الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على إحدى واجهات المنطقة العسكرية الجنوبية. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث هاتفيا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن سيستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيه وأمنه واستقراره وسيادته، ويشدد على تضامن المملكة المطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية. إدانات عربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية، وتصفها بأنها انتهاك للسيادة الأردنية وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. الأردن يرحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب. شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. إصابة عدد من الفلسطينيين إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على ساحة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. سلطات الاحتلال تفرج عن خطيب المسجد الأقصى المبارك المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عقب تسليمه قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع. أخيرا أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى السبت المقبل. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور فقط بالصبغة العسكرية من حمالة شهادة البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة دبلوم لتخصص الإسعاف والطوارئ والإسعاف الطبي المتخصص برتبة رقيب لحمالة شهادة البكالوريوس وبرتبة عريف لحمالة شهادة الدبلوم. على الراغبين بتسجيل التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد dpa-tajneed.jaf.mil.jo والذي سيتم تفعيله مجانا اعتبارا من الساعة 10 من صباح يوم الأحد الموافق للثاني عشر من تموز ولغاية الساعة 3:30 من مساء يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من تموز وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF وعلى ملف واحد. لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي www.jaf.mil.jo والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد dpa-tajneed.jaf.mil.jo.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، آيات في كتاب الله عز وجل تحكم العلاقة بين الناس في المجتمع، وتبني بينهم من العلاقة والتآلف والتراحم ما يجعلهم كالجسد الواحد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ويشكل التعاون نقطة الارتباط والجسر الذي تقوم عليه العلاقات الإنسانية، ويمثل اللقاء والتواصل بداية المعرفة والاحترام، ليكون التآلف ثمرة للتعارف، وتظهر مشاعر المحبة والانسجام بين الناس. لقد استعمل القرآن الكريم مفهوم التعارف والتآلف ليقصد به

تأسيس قيم الإسلام التي تتجاوز بالناس أسباب النزاع وأسباب الانقسام، وتبني بينهم علاقة معرفية وإيمانية تقوم على الاحترام والتعاون. والله سبحانه وتعالى قد بنى هذا الأمر بين الناس وربطهم برباط الأخوة، فقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وبين القرآن الكريم أن التآلف الحقيقي بين القلوب نعمة من الله تعالى، يقول سبحانه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والألفة أيها الإخوة تسبب استدامة الأمن وتسد ثغرات التنافر وتبني بين الناس سلوكيات صالحة تعينهم على التقارب إذا تباعدوا. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لذا كان هذا التعاون والتآلف ما يجمع صف الأمة وحدة واحدة في مواجهة العدو عندما تكون الظروف الصعبة. يقول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولن يكون هذا البنيان مرصوصا حتى يسبقه التآلف والتراحم والتعاون. وقد شبه الله تعالى هذا التآلف بقوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف يكون التعاون والتراحم بين الناس. يقول عليه السلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يا أيها السادة الكرام، لننصت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وها هو صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم لا يرحم. وإذا نظرنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد المثال الكبير للتآلف والتعاون. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فقال لأصحابه من المهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الأمر بعد التآخي، فقال عليه السلام: من كان عنده فضل ظهر أي دابة فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن الفرد لا مكان له ولا أمن له ولا راحة ولا سعة في العيش بدون أخيه. يقول عليه السلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.

أيها الإخوة الأحبة، ونحن في هذا اليوم المبارك نعيد إلى القلوب التآلف والتراحم على أنها ضرورة اجتماعية وليست قيما مثالية، فلا غنى لنا عن الأمن والسلم، ولا يكون إلا بالتعارف والتعاون. فإذا غاب التآلف بيننا تولد الجهل المفضي إلى سوء الظن، وتأججت النزاعات والعنصريات. فإذا جاء التآلف كان التسامح، وكانت النجاة من الفتن ومقاومة فكر الكراهية. أيها السادة الكرام، إن التآلف بين الناس ضروري لتعزيز التعاون والتنمية وتوسيع دائرة الأرحام ليكتمل بناء المجتمع. فانظر إلى المصاهرة كيف جمعت العائلات المتباعدة، فكما التعاون كذلك، والتآلف يقرب البعيد ويزيد في السعادة. فحياة الإنسان لا تستقيم إلا في بيئة تكون فيها صورة للتآلف. أوليست المودة والرحمة بين الزوجين هو الاسم الذي يرجع إلى التآلف والانسجام بينهم؟ أوليس تقارب القلوب وما يحققه في المجتمع من القوة والرحمة والأمن المحصن هو خير وسيلة لمواجهة التباعد وسوء الظن والشحناء والعصبية التي تفت في المجتمع وتفتح أبواب الأسوار للأعداء ليدخلوا إلى قلب الأمة وصميم وجودها؟ من هنا كان التآلف بين الناس وبنائه ضرورة شرعية أصلها الله تعالى في كتابه الكريم، وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى امتن على المؤمنين فقال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إن هذا التأليف الذي يولد المحبة ويبني بين الناس أسباب التعاون والتراحم، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم له أساليب: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ويقول عليه السلام: إن الأشعريين، أي قوم من العرب المؤمنين، إذا أرملوا في الغزو أي افتقروا أو قل طعامهم جمعوا ما كان عندهم ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام ينسب نفسه إليهم وينسبهم إلى نفسه، ذلك أنهم حققوا المعنى الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى.

أيها الإخوة الأحبة، مجتمع التآلف والتراحم هي أمة الإسلام بخيرها وأخلاقياتها وتراحمها وتعاطفها. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة أكبر خصائصها هذا التآلف، هو سر بقائها وسر استمرارها في أداء مهمتها للبشرية، تحمل كتاب الله، كتاب الهداية والإصلاح. فرياح الإيمان وريحه الطيب لا يفوح إلا من خلال أخوة في الله ومحبة في الله وعطاء لله ومنع لله وتواصل لله عز وجل. وما زال الخير في مجتمعنا مستمرا، وما زالت الهمة بيننا كبيرة، نؤدي بزكاتنا إحسانا إلى فقرائنا، ونصل ذي رحمنا، ونحسن إلى محتاجنا. ولذلك يقول عليه السلام: بشر أمتي بالنصر والثناء والتمكين. والنصر إنما هو بالمجتمع المتماسك، والثناء إنما هو بالخلق الذي تلتقي عليه القلوب، والتمكين هو استمرار الناس على هذا النهج الصالح. نسأل الله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح أحوالنا وينصرنا على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم التكنولوجيا من إعداد وتقديم رهف السردي. التكنولوجيا لم تعد مجرد وسيلة لتسهيل حياتنا اليومية، بل أصبحت ركيزة أساسية في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع العسكري الذي يسعى دائما إلى تطوير قدراته ورفع كفاءته وتعزيز سلامة أفراده. ومن أبرز هذه التقنيات الروبوتات العسكرية التي أصبحت تنفذ مهاما كانت في الماضي تعد بالغة الخطورة على الإنسان. فما هي هذه الروبوتات وكيف تعمل وما أهم أدوارها؟ هذا ما سنتعرف إليه في الدقائق المقبلة. عندما نسمع كلمة روبوت قد يتبادر إلى أذهاننا شكل يشبه الإنسان، لكن الروبوت العسكري لا يشترط أن يكون بهذا الشكل، فقد يكون عربة صغيرة تتحرك على عجلات أو مجنزرة أو طائرة غير مأهولة أو روبوتا بحريا، وجميعها صممت لتنفيذ المهام الصعبة والخطرة بدقة وكفاءة. تعمل الجيوش أحياناً في بيئات يصعب على الإنسان الوصول إليها أو تكون ممتلئة بالمخاطر، لذلك جاءت الروبوتات لتقلل المخاطر على الأفراد وتوفر معلومات دقيقة وتساعد في إنجاز المهام بسرعة وكفاءة، فهي لا تحل محل الجندي بل تعمل إلى جانبه وتساعده على أداء واجبه بأمان أكبر. تستخدم الروبوتات العسكرية في تفكيك العبوات والأجسام المشتبهة بها والاستطلاع والاستكشاف ومراقبة الحدود وحماية المنشآت والبحث والإنقاذ وتقديم الدعم اللوجستي في الظروف الصعبة. يعتمد الروبوت العسكري على كاميرات عالية الدقة وأجهزة استشعار ورؤية ليلية وأنظمة ملاحة واتصالات مشفرة تسمح للمشغل بالتحكم به من مسافات آمنة. وفي بعض النماذج يساعد الذكاء الاصطناعي على تحليل البيئة المحيطة وتجنب العوائق وتقديم المعلومات لمتخذي القرار. مع التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار تتجه الروبوتات العسكرية نحو مزيد من الدقة والسرعة والقدرة على العمل في مختلف الظروف لتبقى وسيلة تساند الإنسان ولا تستبدله. هكذا نرى أن الروبوتات العسكرية ليست مجرد أجهزة متطورة، بل هي ثمرة العلم والتقنية وأداة تسهم في دعم الكفاءة وتقليل المخاطر وحماية العنصر البشري. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج عالم التكنولوجيا. كنت معكم أنا رهف السردي ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة. إلى اللقاء.

عالم التكنولوجيا. عالم التكنولوجيا.

سيداتي وسادتي، نصل الآن إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من داخل استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. توالي الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي الأردني. واشنطن تؤكد أن استمرار المواجهة العسكرية مع إيران ومسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. الأردن يرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف الجمهورية السورية دولة راعية للإرهاب. من العناوين إلى التفاصيل، بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج بدر عبد العاطي التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده. وأكد الصفدي وعبد العاطي في اتصال هاتفي إدانتهما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول العربية وكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. وشدد الصفدي على أن المملكة ستستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتتضامن بالمطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها. وأكد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات. هذا وتوالت الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية، ووصفتها بأنها انتهاك للسيادة الأردنية وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة. فقد أدانت كل من مصر والسعودية وقطر واليمن والبحرين هذه الهجمات، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس سيادة الدول، ومشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وخفض التصعيد وتغليب الحوار والدبلوماسية. وجددت هذه الدول تضامنها الكامل مع الأردن ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. من جانبه دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدا تضامن البرلمان العربي مع الأردن ودعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. كما نددت رابطة العالم الإسلامي بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي تطورات الشد والجذب بين طرفي النزاع، قال مسؤول أمريكي إن الإدارة الأمريكية تستعد لاحتمال استمرار المواجهة العسكرية مع إيران، مشيرا إلى أن مسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. في هذه الأثناء توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى عن ذلك. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد إبراهيم الطراونة.
1: فيما تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، أكدت مصادر مطلعة أن لقاءات عقدت في طهران بالتنسيق مع واشنطن لخفض التصعيد تناولت مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز، وسعيا لتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن انتهاء وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، واتهم طهران واشنطن بمحاولة فرض ترتيبات أحادية الجانب تتعارض مع بنود الاتفاق ولا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز. وتوعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى عن ذلك. هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح جراء الضربات الأمريكية. في هذه الأثناء قال مسؤول أمريكي إن الإدارة الأمريكية تستعد لاحتمال استمرار المواجهة العسكرية مع إيران، مشيرا إلى أن مسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. وأكد أن إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة للسفن التجارية أصبحت هدفا رئيسيا لإدارة ترامب في إطار مساعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بينما تعتبر إيران أن الحفاظ على نفوذها في المضيق يمثل ورقة أساسية في أي اتفاق لإنهاء الحرب.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء 3 غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 20 تشرين وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المباحثات في العاصمة المصرية القاهرة في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والحد من التصعيد في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة أدى نحو 70,000 صلاة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان لها بأن 10,000 توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، فيما فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة في محيطه، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة. يشار إلى أن الاحتلال يمنع منذ 3 المواطنين من الضفة الغربية وغزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. أعلنت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن خطيب المسجد الأقصى المبارك والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عقب تسليمه قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 1 أسبوع. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خطيب المسجد الأقصى المبارك عقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بتهمة التحريض حسب ما ادعى الاحتلال. هدم مستوطنون متطرفون صباح اليوم مدرسة يانون الأساسية المختلطة التابعة لمديرية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك بعد مرور نحو 8 على تهجير سكان خربة يانون قصرا. وأكدت وزارة التربية

0: والتعليم العالي الفلسطينية في بيان أن هدم مدرسة يانون يمثل جريمة جديدة بحق الأطفال الفلسطينيين، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في التعليم وتحظر استهداف المؤسسات التعليمية. وفي لبنان أصيب عدد من الأشخاص بجروح في غارتين شنهما الطيران المسير الإسرائيلي على بلدتي شبعة وشوكين جنوبية لبنان. وقال مصدر أمني لبناني أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات نسف واسعة داخل بلدتي الخيام ودير سريان في قضاء مرج عيون بالتوازي مع عمليات تمشيط لعدة بلدات. وإلى أوكرانيا، حيث أعلن جهاز الأمن الروسي اليوم إحباط ما وصفه بأنه هجوم إرهابي على قاعدة جوية في منطقة جنوب روسيا باستخدام طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا، كما استهدفت هجمات بطائرات مسيرة منشآت نفطية في جنوب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط في منطقة كراسنودار، وفق ما أفادت السلطات التي أعلنت تدمير 673 مسيرة أوكرانية خلال الليل. في المقابل تواصل روسيا شن هجمات يومية على أوكرانيا منذ بدء هجومها الشامل في شباط من عام 2022. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة باستخدام طائرتين مسيرتين، وجرى رصد الطائرتين من قبل وحدات حرس الحدود، حيث تم التعامل معهما وفق قواعد الاشتباك وإسقاطهما وحمولتهما داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن التعامل مع محاولات التسلل والتهريب يتم ضمن إطار من الجاهزية والانضباط، وبما يعكس كفاءة القوات المنتشرة على الواجهات الحدودية. أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الدكتور عبد الكريم أبو دلو أن تنفيذ إضراب في العمل لدى الجانب الإسرائيلي تسبب في عرقلة حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين، حيث تمكنت 25 حافلة فقط من أصل 50 حافلة مخصصة للعبور باتجاه الأراضي الفلسطينية من إتمام رحلتها. وأضاف أبو دلو أن الإضراب أثر بشكل كبير على حركة تدفق المسافرين، حيث تمكنت قبل بدء الإضراب 12 حافلة من العبور باتجاه الأراضي الفلسطينية، بينما عبرت 13 حافلة فقط بعد انتهاء الإضراب. كما أشار أبو دلو إلى أنه نتج عن هذا الإضراب عدم قدرة عدد كبير من المسافرين الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية وعودتهم من الجسر، ما سيؤثر على حركة السفر خلال الأيام المقبلة. تزامنا مع العطلة الصيفية، تواصل غرفة تجارة العقبة تنفيذ مبادرة روحها بترد الروح، وذلك بتسيير رحلات مجانية إلى محافظة العقبة. حول ذلك تحدث عضو غرفة تجارة العقبة سلام المعايطة لمندوبتنا مجد البدارين، فقال:
1: الجمعة المقبلة التي تصادف 17/7 بإذن الله ستسير حافلات بالنقل المجاني إلى مدينة العقبة من الأغوار الجنوبية، والجمعة التي تليها بـ 24/7 من هذا الشهر الحالي من الأغوار الجنوبية، ومن ثم الانتقال إلى العاصمة الحبيبة عمان. سيكون هناك برنامج سياح لليوم الواحد يتضمن فيها نشاطات، وهي مدعومة وبالشراكة مع القطاع الخاص. سوف يسير 20 حافلة كبيرة إلى مدينة العقبة، بكل جمعة 20 حافلة، وسوف تستهدف 10,000 زائر إلى مدينة العقبة.
0: وإلى أخبار الطقس في أوروبا، حيث تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين، مع إعلان حال التأهب القصوى في 9 مقاطعات غربية فرنسا، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة السبت، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن 24 مقاطعة شمال غربي البلاد ستعلن فيها السبت حال التأهب القصوى من المستوى الأحمر بسبب الحر الشديد، و 56 مقاطعة أخرى ستعلن فيها حال التأهب البرتقالي. ويضم نظام الإنذار الفرنسي 4 مستويات بدءا من الأخضر وهو الأدنى وصولا إلى الأحمر الذي يمثل الحالة

القصوى مرورا بالأصفر والبرتقالي، وأشارت إلى أنه يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 38 و40 درجة مئوية خلال هذه الموجة. أما محليا فيطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. توالي الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي الأردني. واشنطن تؤكد أن استمرار المواجهة العسكرية مع إيران ومسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. الأردن يرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف الجمهورية السورية دولة راعية للإرهاب. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. تحية من الزميلين هاني السرحان ومحمد إبراهيم الطراونة في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة في الهندسة الإذاعية. ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
1: مستمعينا الكرام في الوطن العربي الكبير، أهلا وسهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من لقاءات عربية. اسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي يعمل على تنفيذها هندسيا مهندسنا مجد الزعبي، وأبث لكم تحيات زميلنا خالد الجبور من قسم التبادلات البرامجية والإخبارية في الإذاعة الأردنية، وأسعد أن أكون معكم في الإعداد والتقديم وفاء أبروس. في هذه الحلقة والتي نتشاطرها مع الزملاء الأعزاء من إذاعة صوت العرب، أبث التحيات للمذيعة الإعلامية عبير ظلام وضيفها في الاستوديو الدكتور هشام القصاص، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية الأسبق في جامعة عين شمس ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة. وهنا في استوديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أحيي وأرحب الشكر الموصول لضيفتي في الاستوديو الدكتورة ندى فرحات، أمين سر المجلس الأعلى للأمن الغذائي. فأهلا وسهلا بك دكتورة ندى، وشكرا لحضورك معنا هذا اللقاء.
2: أنا تشرفت أني أكون معكم في هذا اللقاء، يعني وبشكل خاص أنه مستمعين هم أهلنا في الوطن العربي.
1: أهلا وسهلا بكم. موضوعنا مستمعين الكرام وحديثنا نبدأها في البدايات لنتحدث بأنه في هذا العالم الذي تتسارع فيه التحديات وتتعاظم فيه الأزمات، لم يعد الأمن الغذائي طرفا أو خيارا مؤجلا، بل أصبح قضية تمس استقرار الدول وكرامة الإنسان. دعونا نتحدث حول تلك القدرة التي تعمل على توفير غذاء آمن وكاف ومستدام. لم تعد هذه القضية منفصلة عن تلك التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، من تغيرات مناخية حادة إلى أزمات اقتصادية واضطرابات في سلاسل الإمداد. في العالم العربي تحديدا تتقاطع هذه التحديات بشكل أكثر حدة بشح الموارد المائية، وأيضا تذبذب الإنتاج الزراعي والاعتماد المتزايد على الاستيراد. هذه العوامل وضعت الأمن الغذائي أمام اختيار حقيقي صعب. تصاعد هذه الآثار، آثار التغيرات المناخية التي تفرض نفسها أكثر وأكثر مع مرور الأعوام، أخذين بعين الاعتبار تلك الموجات المتتالية من الجفاف، ارتفاع درجات الحرارة. هذا الموضوع برمته سوف نطرحه مع أهل الاختصاص لمجلس يشار له بالبنان، وحديثنا بمعية أمين عام هذا المجلس، المجلس الأعلى للأمن الغذائي. نتحدث في البداية دكتورة ندى وتقييمنا لواقع الأمن الغذائي في الوطن العربي الكبير.
2: شكرا لك وفاء، وزي ما حكينا يعني كتير سعيدين انه نشارك بهذه الحلقة. في الحقيقة قبل ما نقيم واقع الامن الغذائي في العالم العربي اليوم، كتير ضروري نعرج على ما هو الامن الغذائي. الامن الغذائي بمعروف متعارف عليه طبعا، مفهومه هو ضمان وصول جميع الافراد بصفة دائمة الى غذاء كاف امن مغذ يلبي احتياجاتهم لحياة صحية. طبعا هو بيرتكز على اربع محاور اساسية، هو توفر الغذاء، القدرة على الوصول والحصول على الغذاء، الاستخدام الأمثل للغذاء، والمحور الرابع الاستقرار، وتم إضافة محور خامس هو الاستدامة.
1: نعم.
2: إذا بدنا نقيم واقع الأمن الغذائي في العالم العربي، يعني الموضوع مش بسيط أبدا، خاصة في ظل التداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة، اضطراب سلاسل الإمداد العالمية. شهدنا أكثر من أزمة إقليمية عالمية، منها الحرب الروسية الإوكرانية، حاليا الحرب الأمريكية الإيرانية، يعني الروسية الأوكرانية والحرب الأمريكية الإيرانية أثرت كثير على سلاسل الإمداد العالمية وعلى أسعار الغذاء العالمية. الأمنية.
1: نعم.
2: الأمن الغذائي في العالم العربي بيواجه تحدي هيكلي بتجاوز مسألة موضوع أنه نقص غذاء توفره أو في فجوة في الإنتاج والاستهلاك. في الحقيقة اللي بيشهده الآن الأمن الغذائي في العالم العربي هو أعمق من ذلك، هو موضوع هشاشة النظم الغذائية نفسها في العالم العربي. من حيث لما نحكي نظم غذائية بنحكي على موضوع الإنتاج،
1: نعم،
2: التوزيع، الوصول، الاستهلاك، وحتى القدرة على الصمود أمام كل هذه الأزمات والأوضاع الإقليمية اللي منها الحروب. في تقييم صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، هي منظمة الإسكوا، بيشير هذا التقييم إلى أنه مؤشرات الأمن الغذائي الأساسية في العالم العربي هي أعلى من المتوسطات العالمية. من هذه المؤشرات احنا بنحكي على سمنة، تقزم، هزال، نقص تغذية، انعدام الأمن الغذائي. فعلى سبيل المثال يعني لو أخذنا أرقام، في عام 22 بيعانت اللي بيعانوا من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية تجاوز 36.8%، مقارن مع نقص التغذية طبعا اللي هو 13.5%، اللي بيعانوا من السمنة 31.7%، اللي بيعانوا من التقزم 19%. في أرقام طبعا الأرقام هي قديمة، بال2019 لفقر الدم لدى النساء تجاوز 33.2%. طبعا هاي الأرقام بتعكس مفارقات واضحة، احنا عم نحكي عن منطقة عربية في 23 66 مليون شخص بيعاني من الجوع، وإضافة إلى ارتفاع لنسب السمنة، يعني بنحكي عن جوع، نقص تغذية، بالإضافة إلى السمنة والأمراض الغير سارية. الموضوع مرتبط في مش بس فقط في إنتاج الغذاء، وإنما في الحصول على الغذاء الصحي والمغذي. فإحنا في منطقتنا العربية يعني في مفارقات كتير كبيرة في موضوع الأمن الغذائي وواقعه. إذا كمان بدنا يعني نحلل الأزمة الموجودة، هي أزمة بنحكي عنها أزمة مركبة، بمعنى أنه أنا في عندي مشكلة في الكمية وفي عندي مشكلة في النوعية.
1: نعم.
2: واللي شرحناه قبل قليل، يعني النقطة الأساسية أنه الأمن الغذائي في المنطقة العربية وحتى في الأردن هو ليس الاكتفاء الذاتي أو الإنتاج فقط، هو
1: نعم،
2: القدرة أنك أنت تحصل على غذاء آمن وكافي وفي كل الأوقات.
1: إذن هذا الأمر والحديث في البدايات للدكتورة ندى فريحات. فماذا لديكم الإعلامية عبير ظلام وضيفك المتواجد معك في استوديوهات صوت العرب الدكتور هشام القصص؟
3: دكتور هشام، ماذا تحدثنا في هذه المحاور علاقة الأمن الغذائي بمفهومه وأثره مع التغير المناخي، وكيف تستطيع دولنا العربية مواجهة هذا التحدي؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأستاذة وفاء هانم والأستاذة الدكتورة ندى هانم، وأهلا بالإخوة في المملكة الهاشمية. أولا لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الأمن الغذائي، لابد أن احنا نتطرق من زاوية الأهداف التنمية المستدامة. أما أتكلم عن مش بس أهداف التنمية المستدامة، لأن الأمن الغذائي لا يعني الغذاء فقط، ولكنه يعني الأمن القومي لأي دولة من الدول. بمعنى احنا لو بصينا الأمن الغذائي هو من أهداف التنمية المستدامة، الهدف الأول قضاء على الفقر،
3: صحيح،
4: الهدف الثاني قضاء التام على الجوع، وبعدين زي ما حضراتكم في المقدمة اللي تقدمت بها الأستاذة وفاء هو الصحة الجيدة والرفاه، وده الهدف رقم 3 من أهداف التنمية المستدامة. وإحنا عموما سواء في مصر أو في الأردن أو على كل دول العالم بنتناول القضايا دلوقتي من منظور تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وده هنربطه بالهدف رقم 13 اللي هو خاص بالعمل المناخي وما يحدث في منطقتنا العربية من أزمات وتذبذب في المناخ وتغيير في مساقة المياه وفي الأمطار والمشاكل اللي احنا بنمر بيها. يمكن لو بصينا شوية عملنا فوكس أكتر على منطقتنا مصر والأردن، احنا عندنا في مصر عندنا مشكلة طبعا زيادة سكانية رهيبة، قد يصل عدد السكان الى 110 مليون بالإضافة إلى آخرين ضيوف عندنا في مصر حوالي 10 مليون. بنتكلم على نصيب الفرد المصري من المياه حاليا 500 أو من 500 إلى 520 متر مكعب مياه في السنة، وده حد الفقر 1000، حد الشح 500، وده مؤشر خطر جدا، لان السنه اللي جايه طبعا بزياده عدد السكان هنصل الى حد الشح. وفي نفس الوقت لو بصينا للجانب الاخر من المملكه الهاشميه او الاردن، هنجد ان عدد السكان تقريبا حوالي في حدود 11 تقريبا، ان يعني ارجو تصحيح اي رقم يكون موجود عندنا، 11 الى 12 مليون نسمه. بنتكلم على ان فعلا الاردن يعني يعتبر مثل يعني رائع جدا في انه ازاي بالقدره بتاعت الميه المتوفره او نصيب الفرد اللي قد يصل من 60 الى 80، وفي بعض المناطق في المملكه يصل الى 100 120 متر مكعب في السنه. هذه مش الندره، يعني الشح 500 فهو اقل بكثير. وبالرغم من كده القدرة الغريبة والجميلة اللي موجودة في المملكة انه بيستهلك او بيعيد 91% من مياه الصرف الصحي المعالجة انه بيستخدمها في الزراعة مرة تانية. اذا المحددات بتاعتنا هي المياه اللي ممكن من خلالها نبص لقضية الامن الغذائي.
3: نعم.
4: هي قضية شح المية او ندرة المية مش بس ان احنا الارض مش هتزرع، لا ده هيؤدي الى ان احنا ننسحب الى الأراضي الملحية. يعني إيه؟ يعني الأرض الملحية بتفقد قدرتها على الإنتاجية، وبالتالي محتاجين نتعامل مع هذا الموقف. لو هنعمل الطريقة التقليدية علشان إن احنا نستصلح الأرض الملحية عن طريق عمليات الغسيل، العملية التقليدية والكلام ده، أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة جدا. ولكن ممكن نتعاون في هذا سواء كنا في مصر أو في الأردن أو في الدول العربية من خلال منصات لمعالجة. المنصات دي تعتبر ذكية دائرية، يعني تعتمد على الاقتصاد الدائري في أنها تتعامل مع الزراعة الملحية من ناحية نوعية البذور اللي لازم نتدخل فيها، ان احنا ازاي نتكيف مع الظروف الملحية اللي ممكن تكون موجودة في هذه الارض، نتكيف مع ان احنا ننتج انتاجية تتوائم مع تغير المناخ. لان دلوقتي اذا كنا عندنا خريطة بنزرع في شهر كذا عشان نحصد في شهر كذا، الكلام ده اتغير دلوقتي تماما في مصر وفي كل الدول العربية. فإذا عندنا مشكلة أخرى بتقابلنا في انخفاض الإنتاجية بتاعت، سواء بنتكلم على الحبوب زي فول الصويا زي الرز زي القمح، كل الحاجات بتتغير، وبالتالي عندي مشكلة كبيرة. لابد إن احنا نواكب بقى في الحالة دي، نستخدم الباي تكنولوجي، نستخدم التآزر اللي الأستاذ عبير اتكلمت عنه، اللي هو التآزر او بنسميه فود انرجي اند ووتر نيكسس، او الترابط او الاندماج او الاندماج ما بين المية والطاقة والغذاء. لان انا من خلال هذا المنظور احنا نقدر نوفر في كميات المية المستهلكة، كل قطرة مياه هيكون لها حساب عندنا، هنوفر في كمية الأسمدة اللي ممكن أن تستهلك، هنوفر في جودة المنطقة بتاعت الجذور لأن هتبقى هيلسي جدا وصحية جدا نتيجة إن المياه الموجودة بقدر معلوم بقدر يحتاجه النبات فعلا، هيقلل من الإصابات الفطرية أو المرضية اللي ممكن تكون موجودة في التربة، هيطلع، وده يعني ده يمكن شغل أنا بشتغل فيه، إن احنا بنطلع نباتات الشيلف لايف فترة بقائها حتى بعد الحصاد بتبقى كويسة جدا وقابلة للتصدير. يعني احنا بنتكلم على منظومة بتوفر في المية،
3: يعني بتوفر في الشبه صحي تماما.
4: تماما.
3: طيب دكتور، التغير المناخي عندما نتحدث عنه بالأرقام، فالمنطقة العربية بتسخن بمعدل يقارب ضعف المعدل العادي، شهدت المنطقة العربية زيادة بنسبة ما يقرب تقريبا من 83% من الكوارث المناخية منذ نهاية القرن الماضي، 2024 كان الأكثر الأعوام حرارة

0: القاعدة الجديدة. وبسبب ندرة المياه التوسع الزراعي التقليدي أصبح شبه مستحيل، والحلول اللي بتعتمد على زيادة كفاءة المياه، تقليل الفاقد، استخدام التكنولوجيا. يبقى بنتحدث عن مصطلح جديد بيواجهنا، وهو الزراعة الذكية كخيار للبقاء. مفردات الزراعة الذكية وكيف نستطيع أن نتعاون فيها عربيا لنستطيع الوصول لمرحلة الأمن الغذائي لمواطنينا العرب. دكتور هشام،
1: يعني اذا كنا بنتكلم عن المفردات زي ما بقول لحضرتك، هي عباره عن منظومه. المنظومه دي هدفها زي ما اتكلمنا من شويه ان انا استثمر كل قطره مياه، ان انا اقلل كل استهلاك ممكن يكون من الاسمده، ان انا في نفس الوقت اطلع محصول جيد جدا من ناحيه الكواليتي بتاعته، ومن ناحيه كمان ان هو يقدر يعيش فتره بنسميها فتره شيلف لايف، اللي هي فتره ما بعد الحصاد، بتبقى كويسه جدا. المنظومه دي بتعتمد عليه، بتعتمد على وجود حساسات او سنسور. الحساسات دي موجوده في التربه، بنستخدم بقى هنا الاستشعار عن بعد، بنستخدم الاقمار الصناعيه اذا كنا موجودين. هذه الحساسات بتكون مرتبطه، بتقدر تقول لي والله نسبه الرطوبه اللي موجوده في التربه عباره عن كذا، وبالتالي احتياج الميه النبات احتياجه للميه بيبقى معلوم، لان نسبه الرطوبه مظبوطه عندي وموجوده مدونه. في نفس الوقت بيبقى عندي نظام، لو بنستخدم بقى الذكاء الاصطناعي، بنستخدم الاي او تي اللي هو الانترنت اوف ثينجز اللي هي انترنت الاشياء، بيدي مسج. يعني التجربه دي موجوده عندنا قائمه وبنشتغل فيها في الجامعه معانا مع طلابنا، ان بيطلع مسج من موجود متركب في شريحه موجوده في النبات او المزرعه اللي موجود فيها، بيقول ان هو عايز يعني يحتاج الى ارتواء، وفي نفس الوقت بيدي مسج للبامب اللي بتشتغل علشان تفتح الميه، ضغط الميه علشان تبدا تفتح له الميه. اول ما يصل الى مرحله الارتواء المثلى، والمثلى هنا مهمه جدا، فبيبدا المسج ثانيه بتجي لي ان تم الارتواء، والمسج بتطلع على البامب اللي هي المضخه، وبالتالي بيوقف بتقفل الميه. ده نمره واحد. لو احنا كمان هنستمر في الزراعه الذكيه، خدوا بال حضراتكم من الحاله دي، احنا وفرنا ميه ووفرنا كميه سماد، وهنتكلم بقى بعد كده لما هنوفر كمية الطاقة اللي بتستهلك، وبالتالي هنوفر في الإميشن بتاع الكربون دايوكسيد ونيتروس أوكسيد، اللي هي تعتبر الاحتباس الحراري اللي هو غازات الاحتباس الحراري، وفي نفس الوقت هنقلل ونصل إلى الحياد الكربوني اللي المفروض العالم كله، مصر والأردن وكل الدول بتحاول تصل إلى الحياد الكربوني. نكمل المنظومة بتاعتنا للسمارت تكنولوجي ده، ان حتى من ضمن لو احنا هنتقدم اكتر شويه، بيبقى عندي حساسات او سنسور بتقول لي ان في حاجه اسمها نيتيف سبلاي. يعني ايه نيتيف سبلاي؟ يعني مخزون التربه فيه نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم كذا، علشان ما اضيفش كميه السماد بهازارد اضيف، لا ده انا هضيف ده السنسور بيقول لي ان هنا في 50 جزء في المليون، وبالتالي نحتاج الى قدره كذا، يبقى نزود بالقدر المعلوم عشان ما يحصلش حاجتين: هدر في استهلاك الأسمدة، وهذا الهدر هيقابله إيه؟ إن هيبقى عملية التصنيع للسماد أكتر، وبالتالي استهلاك الطاقة أكتر، وبالتالي الإميشن أعلى، وبالتالي تكلفة اقتصادية أكتر وتكلفة كربون أكتر. وبالتالي في الحالة دي أنا بدي كمية السماد المطلوبة في المنطقة بتاعة التربة اللي موجودة عندنا.
0: نعم.
1: ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي ان النبات بيبقى هيلسي ومفيش
0: صحيح.
1: اي هيلسي ومفيش اي ريزيديوال افكت، مفيش اي سيبج او اي تصريف يلوث المياه الجوفيه، لان قد خد القدر المعلوم من هذه الاسمده. بنطور اكتر في النظام بتاعنا اللي موجود، ان بيقول لي والله لو يعني، بس يمكن التجربه دي مش معممة، لكن نقدر من خلال السيستم بتاع الزراعة الذكية ان يقول ان في اصابة فطرية او اصابة بكتيرية ممكن تحدث في المزرعة، وفي نفس الوقت هو بيدخل على الويبس، بيدخل على على على المواقع الاعلامية، بيقدر يوصف لي الآفة ويشوف خصائصها ايه، ويقدر كمان يقول لي ان افضل علاج ليها بيكون من خلال استخدام مبيدات كذا، او من استخدام الطرق الفلانية في عملية المقاومة او المكافحة لهذه الافات. مش بس كده، ده بيقدر يتنبأ لي من خلال السنسور والنظام الموجود المرتبط بالاقمار الصناعيه، بيقدر يتنبأ باي تذبذب في المناخ، لان تذبذب المناخ خسائره كبيره جدا. يعني للاسف الشديد احنا في مصر وفي الدول العربيه نتيجه التذبذب اللي حصل الشهرين اللي فاتوا دول، خسرنا كتير جدا جدا في البيئه الزراعيه، محاصيل الزيتون وغيرها من المحاصيل اللي موجوده. وبالتالي بالزراعه الذكيه دي نستطيع ان احنا نتنبأ بالازمات والكوارث اللي ممكن تكون موجوده، وبنعمل بنعمل الديفنس المطلوب او بنعمل الدفاع المطلوب ليها. مش بس كده، ده بيقدر من خلال الزراعه الذكيه يقول لي

0: تيجي نحصد، يا ريت نحصد في الموعد الفلاني ده علشان السوق الاسباني محتاج المحصول بتاعك، لانك لو اتاخرت فالسوق الايطالي هيصدر المحصول. وبالتالي احنا بتكلم على منظومه في غايه الروعه هتوفر في الموارد، هتقدر تديني محصول جيد امن صحي. ده الفكر البسيط للمنظومه بتاعتك.
1: إذن الزراعة الذكية لا تعني فقط إنتاجا أكثر، بل إنتاجا أنظف يدعم التوجه نحو الحياة الكربوني ويقلل من الانبعاثات الضارة. في الأردن هناك مشاريع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية وإعادة استخدام المياه، وهي نماذج حقيقية لهذا التكامل، تتحول فيه التحديات إلى فرص. ماذا عن هذه المشاريع الهامة الداعمة لهذا الموضوع؟ أنقل الميكروفون لزميلتي الأستاذة وفاء بروس وضيفتها الدكتورة ندى فريحات أمين سر المجلس الأعلى للأمن الغذائي.
2: نعم، أنا أيضا أود أن أضيف للدكتور هشام القصاص عندما تحدث عن حصة الفرد في دولة في جمهورية مصر العربية أنها ما بين 120 متر مكعب. نحن هنا يعني الحصة التي صدرت من أهل الاختصاص من دائرة الإحصاء وغيرها بأنه إحنا بتتراوح حصة الفرد عندنا دكتورة ندى 61 متر مكعب، فبالتالي إلى النصف، أخذين بعين الاعتبار أنه إحنا كان عندنا ارتفاع في أعداد السكان نظرا لاستضافتنا اللاجئين السوريين، واللي هي يعني هذه المشكلة التي فرضت نفسها جاثمة على عديد من موارد أولية في المملكة، الضغط على موارد المياه الذي جعلنا أمام تحدي كبير من أجل تأمين مياه الشرب ومياه القطاعات الأخرى. أتحدث أيضا في جانب هام والحديث يطول دكتورة ندى لأطرح وأتساءل، التغيرات المناخية حتى وإن كانت مشتركة إلا أن لها أثرا متباينا ما بين البلدين، ونقص المياه وإنعكاسه على الأمن الغذائي الذي سعى الأردن إلى الاكتفاء الذاتي في عديد من عناصر الأمن الغذائي والمنتجات الزراعية باكتفاء ذاتي يعني حول 61.4% من احتياجاتنا نستطيع أن نؤمنها رغم هذه التحديات وثقل وزنها.
3: في الحقيقة موضوع التغير المناخي وأثار التغير المناخي على الأمن الغذائي سواء في الأردن أو في كل الدول العربية هي تقريبا متشابهة، لأن المنطقة العربية هي من أكثر مناطق العالم هشاشة مناخية بسبب طبيعتها الجافة، ندرة المياه، ارتفاع درجات الحرارة، وضعف الغطاء النباتي. قبل ما نحكي عن موضوع إدارة المياه أو استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه، بدنا نحكي أنه في تقرير اللي صدر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول الأمن الغذائي في عام 24، بيشير هذا التقرير أنه ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين فقط بحلول 2050 رح يؤدي إلى انخفاض إنتاجية القمح في المشرق العربي بنسبة تتراوح من 10-20%، وتراجع إنتاجية الشعير مثلا في المغرب العربي بنحو 15%. فموضوع التغيرات المناخية حتى إحنا عنا في الأردن يعني كلنا واجهنا أثر التغير المناخي في موضوع زيت الزيتون في العام الماضي، من كنا نحقق اكتفاء ذاتي في موضوع زيت الزيتون إلى أنه بسبب التغيرات المناخية وقلة الهطول المطري اللي أدى إلى تراجع إنتاجية الزيتون، دخلنا في أزمة واضطرينا يعني بجزء نستورد كميات لا بأس بها من الشقيقة تونس. فالتغيرات المناخية هي بتؤدي لزيادة معدلات التبخر، تراجع أمطار، استنزاف مياه جوفية، توسع تصحر. يعني التغير المناخي لا يؤثر حاليا فقط على الغذاء المتاح، هو بيهدد القدرة على إنتاج الغذاء مستقبلا.
2: نعم، والاستدامة صحيح.
3: في موضوع المياه، الأردن إحنا في الأردن مستهلك تقريبا نصف المياه للزراعة. يعني إحنا المليار 500 مليون تقريبا موجه للزراعة، لكن الأردن برغم من ندرة المياه، برغم من قلة الموارد الطبيعية، إلا أنه إحنا بفضل الله وبحمده يعني وبسبب استخدامنا أو توجهنا لاستخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه، التوسع في الزراعات العمودية وبالإضافة للأفقية بس تركيزنا على العمودية اللي بتركز على رفع إنتاجية المتر المكعب من المياه بالإضافة للأرض. هذا يعني قدرنا إحنا في الأردن أن نحقق اكتفاء ذاتي من أغلب السلع الزراعية كخضار فواكه حليب بيض مائدة دجاج بنسبة 61.4%. وهذا الرقم يعني رقم ممتاز لدولة بتعاني أصلا من شح الموارد الطبيعية وندرة المياه. كتير أغلب البرامج اللي اعتمدتها الحكومة هو تشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا في الزراعة الذكية مناخيا والموفرة المياه من خلال إعطائهم قروض بدون فائدة. وهذا حقق في يعني حقق نقلة نوعية في موضوع اعتماد وتبني هذه التكنولوجيا. إذا بدنا نحكي عن المنطقة العربية، بالمنطقة العربية حسب تقرير اللي صادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول الأمن الغذائي في 24، فالمنطقة العربية بتخصص تقريبا 80% من مواردها المائية المتجددة للزراعة، وبتستورد أكثر من يعني تقريبا هي 60.4% من احتياجاتها من القمح. يعني موضوعنا مش فقط موضوع كمية مياه، هي موضوع كفاءة الإدارة وتخصيص واستدامة استخدام موارد المياه. يعني إذا لو المنطقة العربية كلها اتجهت إلى استخدام أو اعتماد تبني التكنولوجيا الموفرة للمياه أو الزراعات الذكية مناخيا كما تفضل فيها زميلنا، فإحنا رح نحقق يعني نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي.
2: أيضا في إشارة لما تحدثوا به الأشقاء في إذاعة صوت العرب الحديث حول أيضا إدخال التقنيات الحديثة، الزراعات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكن إحنا لنا بصمة واضحة رغم هالتحديات دكتورة ندى في هذا المشوار وفي هذا الطريق.
3: هذا اللي أنا ذكرته أصلا، كيف حققنا إحنا نسبة الاكتفاء الذاتي اللي بنحكي عنها 61.4 بالرغم من أنه تعد الأردن من أكثر الدول الشحيحة في المياه. فيش موارد طبيعية أوريدي شح المواد الطبيعية، قدرنا إحنا نحصل هذا الرقم بسبب اعتماد مزارعنا، ومزارعنا هو مزارع ذكي يعني بيعرف كيف شو نوع التكنولوجيا اللي لازم يستخدمها حتى يعظم من كفاءة المتر المكعب، من يرفع من إنتاجية المتر المكعب من المياه. فإحنا يعني الحمد لله إن باع طويل في موضوع استخدام التكنولوجيا الموفرة المياه أو اعتماد أو ممارسات الزراعة الذكية مناخيا خلينا نحكي.
2: أيضا المشوار يطول في الحديث حول تلك المشاريع التي تعتمد على الطاقة المتجددة، تعمل على توليد التيار الكهربائي بطرق نظيفة وصديقة وخضراء للبيئة، والدور الحكومي في دعم هذه المشاريع من خلال كما أشرت قروض ميسرة، نوافذ إقراضية تسهل على صغار المزارعين وحتى متوسطي أو المتوسطين منهم في هذا المجال.
3: نعم بالضبط، يعني في عنا الحكومة بنت أكثر من برنامج للقروض الميسرة، وهي أغلبها بتكون قروض بدون فائدة سواء كان الاستخدام التكنولوجيا الموفرة المياه أو ممارسات الزراعات الذكية مناخيا أو موضوع استخدام الطاقة المتجددة من خلال يعني الاستثمار في القطاع الزراعي هو استثمار مكلف. فإذا ما كان في دعم من الحكومة هي المزارع مش رح يعني في مخاطرة ومش رح يقبل على هذا النوع من الاستثمارات. لهيك دائما لما بيكون في جنب الاستثمار نوع من أنواع الدعم سواء كانت قروض ميسرة أو حتى المنح الجزئية هي قرض مع منحة، هذا بتشجع المزارع على اعتماد هذه التكنولوجيا أو ممارسات الزراعة الذكية مناخيا.
2: إذن نستشف مستمعينا ومتابعينا في هذه الحلقة بأنه لابد أن يكون هنالك علاقات تكاملية، علاقات بينية بين دول الوطن العربي حتى يصل بنا الحال بأنه نستطيع أن نعمل على زيادة قوة ومتانة ورصانة التعاون الغذائي على وجه الخصوص، لأتحدث للزملاء ونطرح هذا السؤال قبل أن نقدم ماذا بجعبتنا من آراء وأفكار يمكن أن تطبق على أرض الواقع حول ذلك التعاون العربي في هذا الملف، وكيف يمكن أن العمل الجماعي بشكل تام، وأيضا الشراكة الحقيقية التي نجد أن القطاع الخاص هو شريك رئيسي وجوهري وله أيضا خطوات.

0: خطوة في هذا المجال، فلك زميلة العزيزة عبير.
1: قبل الرد على هذا التساؤل أن أسأل الدكتورة ندى فريحات أمين سر المجلس الأعلى للأمن الغذائي عن تجربة الأردن في مشاريع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية وإعادة استخدام المياه، لأن هذه المشاريع هي نماذج حقيقية لتحويل التحديات إلى فرص للإنتاج، فكيف استطعتم أن تقدمون مثل هذه الحلول دعما للزراعة الذكية؟ ربما في مصر قدمنا أفكار من خلال تنشيط مفهوم الزراعة الذكية وتقديم الحلول المعملية الخاصة بالدراسات الأكاديمية ومحاولة وصولها للمزارع ودعما له للزراعة الذكية، فماذا قدمتم في كنموذج لمشاريع التحلية في المياه باستخدام الطاقة الشمسية وإعادة استخدام المياه لديكم في الأردن؟
0: نعم زميلة عبير، يعني في جعبتنا العديد من المشاريع الاستراتيجية الريادية التي تعتمد على وجود مشاريع لتحلية المياه، ويمكن إحنا عندنا مشروع الناقل الوطني، وهالمشروع اللي يلقى الدعم ضمن أولى الأولويات هذا الملف من لدن جلالة الملك، أيضا توجيهات للحكومة الأردنية بأهمية الاستمرار والمضي قدما من أجل تأمين هذه الأمتار المكعبة من المياه، حيث أن هذا المشروع المركزي سوف يعمل على توفير 300 مليون متر مكعب من المياه التي سوف يتم تحليتها من خلال محطة تبنى ولتعتمد على أحدث التكنولوجيا في ملف تحلية مياه البحر الأحمر، ونقلها أيضا بالاعتماد على تلك الإنسيابية والطبوغرافية والجيولوجية لهذه المناطق وصولا إلى العاصمة الحبيبة عمان ومحافظات الشمال التي كانت هي الأشد عوزا للمياه. فماذا أيضا تشاركيني في ملف كذلك الحال حتى تحلية المياه الجوفية منها، أو حتى قصص النجاح في المياه محطات التحلية، أو هي بالأحرى محطات معالجة المياه. دكتورة ندى،
2: موضوع المياه يعني احنا في الأردن اشتغلنا كثير على موضوع تحلية أو معالجة المياه العادمة واستخدامها في بعض أنواع الزراعات، أكثر تقريبا من أعتقد 150 مليون متر مكعب من هذه المياه يستخدم في الزراعة حاليا. بخصوص المشروع الناقل الوطني المياه في الأردن، هو هذا المشروع يعتبر أضخم مشروع، وزي ما تفضلتي وفاء، هو بيلقى طبعا هو باهتمام جلالة سيدنا حفظه الله، وراح يكون هو أضخم مشروع في تاريخ المملكة كلها، بيهدف زي ما حكيتي لتحلية 300 متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر في العقبة، وراح يتم نقله إلى عمان والمحافظات، وراح يرفع حصة الفرد من المياه من 61 إلى تقريبا 120 متر مكعب إن شاء الله، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في حلول عام 2030، راح يوفر تقريبا 40% من احتياجات مياه الشرب في الأردن، وهذا رح يعزز الملف الزراعي يعني بشكل أو بآخر، رح ترفع نسبة المياه المخصصة للزراعة إن شاء الله. فإحنا يعني في الأردن في كتير شغل على موضوع استخدام الطاقة المتجددة، في استخراج المياه الجوفية، حتى في تحلية المياه المالحة، يعني كتير في آبار في منطقة الأغوار أصبحت مالحة، يتم استخدام الطاقة المتجددة في سحب هذه المياه وتحليتها.
0: نعم، لك الزميلة الإعلامية عبير ظلام وضيفك دكتور القصاص، وإذا كنا قد قدمنا الإجابة الشافية على هذا الملف.
1: يعني أحسنتم في تقديم وعرض هذه الأفكار، ونحن بناء على ما قدمتم من كلام نتحدث زميلتي وفاء بروس وضيفتك الدكتورة ندى فريحات عن هذا التعامل ما بين الأردن والقاهرة، ما بين عمان والقاهرة، لديكم مشاريع تحلية باستخدام الطاقات المتجددة للطاقة الشمسية وإعادة استخدام المياه، ولدينا مشروع الزراعة الذكية، كيف يمكن دكتور هشام أن ننسق في تعاونيات ما بين الفكرتين، أن نتحدث عن استخدام جديد للطاقة الشمسية وإعادة استخدام المياه وتدويرها وتحلية المياه ومثل هذه المشاريع، وأيضا دمجها في زراعة ذكية بأفكار تنموية تستطيع أن تخدم على الأرض كلا البلدين وبالتالي

0: لتكون نموذج يقدم لكل الدول العربية أن نتعاون في هذا الملف.
1: هو حقيقي يعني أنا أولا أشكرك على العرض الجيد الجميل الرائع اللي حضرتكم تقدمتوه. احنا لو عايزين نتعاون في مجالات كتيره، احنا يعني انا جاي بتكلم من منظور البيئه، في مجالات كتيره نقدر نتعاون فيها ونقدر. احنا مشكلتنا يعني احنا حطينا ايدينا على المشكله، مشكلتنا شح الميه، ومشكلتنا الثانيه المناخ وتاثيراته السلبيه المدمره على التربه وعلى الميه وعلى المزارع وعلى كل وعلى الحاله الصحيه كمان. فبالتالي احنا حاصرين التعاون ممكن يكون فين. انما انا عايز اشير الى حاجه مهمه قوي قبل التعاون. احنا عندنا قدرات وحضراتكم عندكم قدرات، احنا عندنا خبرات وحضراتكم عندكم خبرات، مش احنا بس وانتم بس، لا حتى كل الدول العربيه.
0: كل الدول العربيه
1: خلونا صحيح. نجتمع. يعني مثلا احنا ايه مشكلتنا في الوطن العربي عشان شح الميه وعلشان ارتفاع درجات الحراره؟ الارض الملحيه. يعني احنا بنتكلم في مصر تقريبا على 2 مليون 2 مليون ونص اللي متزيد ارض ملحيه، 2 مليون فدان ارض ملحيه. عندكم اكيد في مساحات شاسعه ممكن تكون موجوده بسبب ارتفاع درجات الحراره وشح الميه من الاراضي الملحيه. طب ما نتعاون وغيرنا من الدول العربيه نعمل منصه زراعيه تعتمد على الذكاء الاصطناعي والنظام الاقتصادي الدائري للاراضي الملحيه. من اول اختيار، من اول عمليات اللي بتتم، عمليات الزراعيه اللي بتتم على الارض الزراعيه. مش هينفع ان انا اعمل النظام القديم اللي كنا بنعمله في الارض الزراعيه اللي موجوده عندنا ان احنا نحرد والكلام ده، لا. لما نتكلم على الزراعة الذكية أو زراعة جديدة مفيش نظام الحرث والكلام ده علشان نقدر نوفر الكربون ونوفر الكلام. فبالتالي نقدر من أول العمليات الزراعية اللي بتتم داخل المزارع، ونقدر من خلال استنباط الأصناف اللي هتقدر تعمل المقاومة، ومن خلال الحساسات اللي احنا ممكن هنركبها بحيث ان المنصة دي هيشترك فيها كل اللي متأثرين بالأراضي الملحية. مساحات كبيرة شاسعة، المنظومة دي هيقودها فريق عمل من الدول العربية، من الأردن ومن مصر،
0: او خبراء اكاديميين جنب الفلاحين.
1: جنب الفلاحين الهدف ان هيبقى فيه كل اللي عنده مشكله ارض زراعيه هيبقى تحت مظله هذه المنصه. المنصه ديت هتبدا تعمل له ازاي يخدم الارض بدايه، ازاي ان احنا نديله احنا كمنصه بخبرائنا باشتراكاتنا اللي موجوده بتعاوننا ياخد انواع من الـ من الـ من البذور معينه محسنه متعامله معاملات جيده باي تكنولوجي. نقدر نديله نوع معين، انواع معينه من البذور، نقدر ان احنا نديله اليات معينه للاسمده، مش هتبقى اسمده عاديه، ده انا هديله اسمده ده كالوريتك فاليو معين تساعد على انتاج البذور. هديله كمان ان انا ممكن اطلع بعد كده الحصاد نفسه يبقى مجمع، مش بس الحصاد والمحصول. يعني انا ممكن اخد نباتات زيتيه قد تكون نباتات عشبيه مثلا زي الساليكورنيا مثلا على سبيل المثال، وهو يتحمل الملوحه لدرجات عاليه جدا. الساليكورنيا ده اكتر من 30 الف جزء في المليون، يعني ممكن ميه البحر الاحمر او البحر المتوسط. فنقدر ناخده كعلف، وفي نفس الوقت اخد البذور اطلع منها الزيوت، وفي نفس الوقت الثمار بتاعته بتعتبر من المقبلات اللي بتتباع بالعمله الصعبه في اوروبا. يبقى انا من خلال المنصه دي هعمل له الماركتنج واسوق واديله المحصول. وكمان مش بس كده، في خلال المنصه دي حتى المخلفات الزراعيه اللي موجوده هنتعامل معاها بحيث ان احنا ممكن نطلع منها كومبوست، نطلع منها سماد عضوي، ممكن نطلع منها طاقه، نطلع منها الكلام ده كله. فده هيبقى من ظل المنصة اللي ممكن نشترك فيها جميعا كأراضي متأثرة بالملوحة في مصر، الأردن، الدول العربية الأخرى. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر أرجو أن احنا ناخد بالنا كويس قوي قوي، في معهد في أمريكا اسمه Climate and Security، يعني المناخ والأمن. وظيفته أنه بيشوف المناخ بيعمل إيه في دول العالم، ده في أمريكا، كل دول العالم اللي موجودة. فلاحظ حاجة في سنة 2008، لاحظ ان اوكرانيا واستراليا والصين والاتحاد السوفيتي حصل تغيير في حزام المطر. طب ماشي، احنا مالنا احنا ومال الحكايه دي؟ لا طبعا لينا دعوه قوي. طبعا هم عندهم ناس يعني عندهم يعني بريدكشن، بيعملوا تنبؤ وحاجات زي كده. قال لك الله، ده تغيير حزام المطر في الدول دي هيأثر على الدول اللي بتستورد منهم القمح، وده اللي حصل. فربطوا ان احنا في ظل حزام المطر اتغير في اوكرانيا وفي استراليا وفي الدول اللي احنا بنستورد منها القمح، ادى الى انخفاض الانتاجيه، وبالتالي مش هيدونا الكميات اللي احنا محتاجينها كنوع كاقماح علشان الامن الغذائي بتاعنا في مصر. واستغلوا الكلام ده وبدأوا يحطوا ذريعة ان في عدم وجود العيش او اكتفائه بسبب التغيرات المناخية اللي موجودة. عشان كده انا بطلب من مصر والأردن كنواة وينضم إليها عديد من الدول العربية إن إحنا نرصد بأقمار صناعية متخصصة عالية الدقة الأزمات والتغيرات المناخية اللي ممكن تبقى موجودة، ونربط الكلام ده بأمننا الغذائي، سواء بنتكلم على أعلاف، سواء بنتكلم على أقماح، بنتكلم على أي حاصلات من الموجودة، حتى يمكن إن إحنا نتنبأ باللي يمكن يحدث ويبقى عندنا الخطط البديلة.
0: طبعا فكرة التنبؤ دي حاجة مهمة جدا، موجودة في كل الدنيا في كل مناحي الحياة يا دكتور، وهي مهمة جدا لاستطلاع ما هو قادم في المستقبل،
1: ولكن مؤثرة جدا، مؤثرة أثرت
0: أكيد عنه. أكيد. بس خليني أقترح شيء وحضرتك قولي رأيك فيه. ماذا عن تبادل الزراعات؟ ماذا عن بناء سلاسل إمداد غذائي بين الدول العربية؟ كل إقليم ينتج ما يستطيع أن ينتجه، وبالتعاون مع الإقليم الآخر. يعني إذا استطاعت الأردن أن تزرع الزيتون، مصر تستطيع أن تزرع القمح، فنتبادل هذه المحاصيل في محاولة لبناء أمن عربي غذائي مستدام.
1: صح، مظبوط تماما. يعني أنا بقول لحضركم إحنا نمرة واحد هنحطه فوق قدام عينينا، المركز اللي هو بتاع الأمن والمناخ. نمرة اتنين المنصات المختلفة اللي عشان نتكامل بيها كدول عربية. أنا ممكن أخد الأرض اللي عندكم في الأردن بما فيها من مشاكل، والأرض اللي عندنا في مصر بما فيها من مشاكل، وأشوف أنهي حاصلات ممكن أن تجود، ونبدأ هنا من منصات بخبراء المتعدد التخصص من البلدين أو من البلاد الأخرى، إن إحنا نستفيد من خلال المنصات دي، ونبقى عندنا سلاسل الإمداد بين الدول من خلال هذه المنصات الذكية اللي بتاخد الحاصلات من أول وضع البذرة إلى نهاية المحصول، وكمان أخد
0: المخلفات
1: ما بعد الحصاد وكمان لتصديرها، ويبقى ده كل ده من خلال منصات ذكية تجرى ما بين هذه الدول، وتبدأ إنها تعمل تكامل في الحاصلات، ما عندي قد لا يكون عندك، وما عندك قد لا يكون عندي، وبالتالي هنا نتكامل من خلال هذه المنصات الذكية اللي بتعتمد على العلم والذكاء والإبداع والابتكار،
0: وأيضا قدرتنا المحلية الواقعية.
1: طبعا.
0: أستاذة وفاء، ماذا تقدمين من مقترحات داعمة لهذا التعاون كنموذج للتكامل العربي في بناء سلاسل إمداد غذائي عربي أشرنا إليه منذ قليل؟
2: نعم، يعني كنا نتابعكم والحديث حول هذه المنصة التي نصفها بالشمولية الذكية، أو حتى أنها تلك المتكاملة، واللي يمكن إن شاء الله يكون إلها أثر طيب على جميع الدول العربية. يمكن إحنا عندنا أستاذ عبير يعني منصة أخرى ومنصة وطنية، ويمكن إلها مشوارها فيما يتعلق في الإرشاد الزراعي والتواصل مع أكبر عدد ممكن من المزارعين الأردنيين المحليين، وتقديم المشورة والرأي السديد، وخاصة أنه عندنا بحمد الله يعني بيوتات خبرة من مرشديننا، من مهندسيننا، من أطبائنا الشق يعني الحيواني البيطريين في هذا الموضوع، اللي هم أيضا كانوا على قدم وساق للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة. أيضا يمكن دكتورة ندى نحمل في جعبتنا العديد من الأفكار التي يمكن أن نقدمها حتى نصل إلى تعاون عربي متكامل.
3: يعني شكرا للزملاء. في الحقيقة في موضوع التعاون والتكامل العربي والمواضيع اللي ممكن أن نتعاون ونتكامل فيها، بحب أتطرق لتجربتنا الحالية في موضوع المرصد الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية في لدول المشرق العربي. هذا المرصد حاليا في مرحلة الإطلاق التجريبي، بضم 5-6 دول من الأردن، مصر، سوريا، العراق، لبنان وفلسطين. هذا المرصد متخصص في كل مؤشرات الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى تم تطوير أداة للإنذار المبكر فيها. الآن إحنا في ضباط ارتباط من كل هذه الدول اللي أنا ذكرتها، ومنها مصر الشقيقة. ممكن إحنا كيف ممكن نستفيد ونطور في هذا المرصد، لأنه هو منصة إقليمية تخدم هذه الدول، و وإن شاء الله إحنا بنتأمل إنه وبنطمح إنه نتوسع وتنضاف دول أخرى. ممكن يصير تحت مظلة طبعا جامعة الدول العربية إنه نضيف بعض التولز اللي إلها علاقة في المواضيع اللي ذكرها زميلنا، ومنها التسويق المنتجات الزراعية. ممكن حتى يكون في العرض للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في دولنا العربية، واللي حققت إنجازات على أرض الواقع في موضوع توفير المياه أو استخدام أو ممارسات الزراعة الذكية مناخيا باستخدام الـ AI. بالإضافة إلى أنه إحنا مثل ما تفضلتي في عنا منصة وطنية منصة للإرشاد الزراعي، وإن شاء الله رح يتم إطلاقها قريبا، يعني المفروض هو خلال شهر زمان يتم إطلاقها. ممكن إحنا يعني هذه الأفكار كلها ممكن إحنا نترجمها على المستوى العربي وتكون تحت مظلة جامعة الدول العربية أو ذراعها الزراعي المنظمة العربية للتنمية الزراعية. بالإضافة إلى موضوع، شوفي الدول العربية مقسمة عنا دول توجد لديها موارد من أراضي زراعية خصبة، دول لديها الموارد المائية الكافية، دول لديها تمويل واللوجستيات. فهذا التكامل ممكن يحدث بقرار سياسي، يعني إحنا في النهاية بحاجة قرار سياسي لهذا النوع من أنواع التكامل. أما في مواضيع فنية فهو بسيط وسهل، يعني مثل ما تم إطلاق التجربة للمرصد الإقليمي للأمن الغذائي، مؤشرات الأمن الغذائي، ممكن إحنا نطور تولز في هذا المرصد. أو المنصة الوطنية للإرشاد الزراعي، وفي مثلها طبعا منصة للإرشاد الزراعي في المغرب، وأنا متأكدة في أغلب الدول العربية موجودة، لكن كيف نعمل منصة، نعمل الانتجريشن
2: التكاملية
3: بين كل هذه المنصات هو مش شيء صعب، بالعكس يعني ممكن تحقيقه. وممكن إحنا برضو نشوف شو الآليات اللي نحكي فيها عن عرض المنتجات الزراعية، كيف آلية تبادل المنتجات ما بين الدول العربية.
2: نعم. طيب أيضا دكتورة ندى، يمكن أشار الدكتور هشام بأنه لابد أنه يكون في هنالك متابعة للعديد من المنصات العلمية ذات الاختصاص اللي بتبين أثر المناخ على عديد من ويعني وظواهر التغير المناخي على عديد من المحاصيل. وممكن أشار لعدد من دول اللي يعني تصنف أنها من الدول المتطورة، وكيف أنها تطرح هذه النتائج وتضعها بين أيدي الخبراء والباحثين والمختصين وصولا إلى أصحاب القرار. أنا أجد أيضا من خلال وزارة الزراعة الأم وهي الوزارة المعنية بالتكامل مع تلك الوزارات اللي إلها دور، هل تجدون أيضا أنه لابد من مواكبة هذا التطوير، من مواكبة كل التقنيات، العمل على قياس أثرها، مؤشرات أداء إلها، حتى أنه إحنا نقدر نستفيد منها في موضوع التكامل والأمن الغذائي؟
3: أكيد، يعني أنا اللي ذكرته في موضوع المرصد الإقليمي هو هذه تجربة، يعني جلالة سيدنا في من بداية بعد جائحة كورونا يعني دقنا قوس الخطر بما يخص الأمن الغذائي، وأنه هو الملف اللي راح يكون الأكثر تداولا ويعني راح يكون تحت المجهر هو الأمن الغذائي. فإحنا من وقتها لليوم إحنا في الأردن عم نشتغل على ملف الأمن الغذائي، سواء في تأسيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي، في طلب من منظمة الفاو أنه تنشأ مرصد إقليمي لأمن غذائي حتى يخدم مش فقط الأردن، هو الدول المنطقة كاملة، وبنطمح أنه كل الدول العربية تكون إن شاء الله عضو في هذا المرصد. بالمرصد الإقليمي في هناك عدة أدوات بتشير يعني مرتبطة أصلا هي مع منصات عالمية بما يخص التغيرات، أثر التغيرات المناخية، الأسعار، الغذاء. يعني في هذا المرصد إذا دخلتي أو زملاء، لأنهم أوردي كمان معنا بمصر الشقيقة عضو في هذا المرصد، كتير في تولز موجودة في هذه المنصة الخاصة في الأمن الغذائي رح تجاوب عن أسئلة كتير. لهيك هي حتى الإنذار المبكر، يعني هذه تولز كتير متقدمة باستخدام الـ AI، تم تطويرها في هذه المنصة حتى تخدم الدول الأعضاء في المرصد. فهو شيء أكيد يعني، ورح يكون في مؤشرات أداء، رح يكون في تقارير تحليلية تصدر عن هذا المرصد، وإحنا شغالين مع الأشقاء كلهم مع منظمة الفاو، لأنه نعم. منظمة الفاو هي اللي أطلقت بالبداية المرصد الإقليمي للأمن الغذائي نعم. والتغذية في منطقة المشرق العربي.
2: نعم. أيضا دكتورة، يعني الشيء بشيء يذكر، وهنا يجب أن نقف وأن تكون لدينا تلك الوقفة المالية نسلط الضوء فيها حول مجلس. هذا المجلس يضم في أعضائه كبار الحكومة الأردنية، صناع القرار ومنفذي هذا القرار فيما يتعلق في المجلس الأعلى للأمن الغذائي. ويمكن التجارب وهذه الأزمات علمتنا الكثير الكثير، بل أنها جعلت منا أن نعمل على صناعة تلك المنح في ظل هذه الظروف. نتحدث هذا المجلس ودوره في أهمية تعزيز مخزوننا من محاصيل الأمن الغذائي، العمل على تعزيز إنتاج هذه المحاصيل محليا، ودور وزارة الزراعة في هذا الملف. دكتورة ندى،
3: المجلس الأعلى للأمن الغذائي طبعا هو برئاسة دولة رئيس الوزراء، نعم. عضوية 9 وزراء مثل ما تفضلتي، لأهم الوزارات اللي ذات العلاقة بالأمن الغذائي، وبالإضافة إلى عدد المؤسسات الحكومية، حتى الجيش يعني القوات نعم. المسلحة صحيح. معنا عضو في هذا المجلس، بالإضافة للقطاع الخاص، غرفة صناعة الأردن، غرفة تجارة الأردن، ومنظمات المجتمع المدني المتمثلة في الاتحاد العام للمزارعين. هذا المجلس مسؤول عن ملف الأمن الغذائي. ملف الأمن الغذائي في الأردن كان ملف مبعثر نعم. لكن بعد يعني وتوجيهات جلالة سيدنا تم إنشاء المجلس حتى يكون هو المظلة لهذا الملف، ملف الأمن الغذائي والنظم الغذائية. ومثل ما ذكرت إحنا موضوع الواقع الأمن الغذائي في المنطقة العربية هي ليس موضوع إنتاج الغذاء، وإنما هشاشة النظم الغذائية المسؤولة عن الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والمرونة ضد الصدمات. فهذا المجلس هو المسؤول حاليا عن إدارة الأزمة الغذائية اللي في ظل الظروف الراهنة اللي آخرها طبعا الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، لأنه اتخذ عدة قرارات. هذه القرارات هي عملت على استقرار أسعار الغذاء محليا وتأمين السلع الغذائية في كل أوقات بدون انقطاع.
2: بحمد الله.
3: الحمد لله.
2: يعني يمكن هذه شهادة وهذه تجربة حقيقية على أرض الواقع. القاسي قبل الداني كان لديه ذلك الأثر وذلك الانطباع في بحمد الله. يعني أننا رغم كل هالتحديات دكتورة، رغم هذه الظروف، إلا أنه بالفعل إنساننا ومواطننا وأيضا عاملينا الأردنيين كانوا على قلب مخلص وقلب واحد من أجل خدمة وطننا في هذا الموضوع.
3: نعم. بجوز في موضوع كمان كتير ممكن نشتغل عليه في موضوع يعني بضمن ملف التكامل العربي هو ملف الفاقد والمهدر من الغذاء. جزء ملف الفاقد والمهدر من الغذاء احنا اهميته طبعا من 2021، لكن حاليا مع الازمات اللي عم بتواجهها المنطقة العربية هو صار الموضوع ملح انه نشتغل عليه يعني بعمق اكثر. احنا في الاردن عم نشتغل بشكل جدي على موضوع الهدر الغذائي، وهدر الغذائي مرتبط بهدر المياه، بكلف الانتاج، بتوفير بالعمالة، حتى بالكلف المالية. لكن قدرنا الحمد لله أنه نطلق أول مؤشر للهدر الغذائي في الأردن، واللي هو تم قياسه 81 كيلو جرام للفرد سنويا، وعم نشتغل حاليا على خفض هذا الرقم. نعم. طبعا على مستوى الأسر احنا بنحكي، درسنا على أكثر من ليفل، مستوى أسر، مستشفيات، فنادق ومطاعم، وحاليا عم نشتغل على مستوى التجديئة. فملف الفاقد والمهدر هو ملف كثير يعني مهم، ومنقدر احنا ان شاء الله يعني من خلال المنظمة العربية للتنمية الزراعية انه نشتغل عليه بشكل تكاملي مع كل الاشقاء في الدول العربية.
2: نعم. يعني يمكن هذا الملف كان من اهم الملفات الثقال التي ادلى بها هذا المجلس. الارقام والاحصائيات كانت صادمة بكل معنى الكلمة. ولكم مستمعينا ومتابعينا في الوطن العربي الكبير الاطلاع على هذه الاحصائيات الرقمية الدقيقة، ويمكن احنا نقدم لكم يعني فكرة انه كيف يمكن ان تنعكس على مجتمعاتكم المحلية، أن تنعكس من خلال خطط وتجارب متكاملة حتى نحد من هذا الهدر. يمكن ما لدي من محاور وتفاصيل للعزيزة عبير ظلام وضيفها الدكتور هشام القصاص، زملائنا من إذاعة صوت العرب اللي سعدنا إنهم يشاركونا هذا الأثير وتلك الأفكار وذلك الحب الذي تم بثه برغم تلك المسافات، إلا أننا إن شاء الله دائما نحمل هذه الأهداف السامية ونسعى قدما من أجل النهوض بكل دولنا أينما كانوا. لك الحديث وفيما تبقى لديك وفي جعبتكم من محاور أخرى أستاذ عبير، آملين أن إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى ومواضيع ذات أهمية وأيضا أفكار ريادية من وطننا العربي الكبير. شكرا لكم.
0: اسمحي لي أستاذة وفاء بروس أن أقدم لك التحية عبر أثير صوت العرب، محملة بكل الأمنيات السعيدة لأهالينا بالأردن، ولضيفتك كل التحية دكتورة ندى فريحات أمين سر المجلس الأعلى للأمن الغذائي، وتلخيصا لما قدمنا في هذه الفترة الهامة من لقائنا العربي في هذه الفترة بيننا وبينكم بين القاهرة والأردن، أن نتحدث عن

0: خطط لتطبيق الزراعة الذكية، وهناك الكثير والكثير من المؤسسات التي تتضمنها بلداننا العربية. ففي القاهرة مثلا لدينا وزارة الزراعة المنوط بها الحفاظ على تجديد كل المفردات الخاصة بصناعة الزراعة والإنتاج الزراعي في مصر، وبنك التنمية الزراعي، وبنك الائتمان الزراعي، ولدينا مجموعة كبيرة جدا من المؤسسات الداعمة للفلاح المصري، وعلى رأس هذه المؤسسات الأكاديميين والجامعات الخاصة جدا بالعلوم وتقديم وتوفير البيئة لاستدامة للزراعة الذكية. في النهاية نحن نقدم هذه النصائح وهذه الحلقة أمام المعنيين بهذه الأمور. الأمن الغذائي ليس مسؤولية دولة، بل مسؤولية جماعية، والتكامل العربي هو الطريق نحو مستقبل أكثر استقرارا وأكثر ازدادا. ولدينا كل الفرص لبناء سلاسل إمداد غذائي عربي عبر أرجاء الوطن العربي، لنستطيع توفير هذا الغذاء بشكل مستدام للمواطن العربي. أنا بشكر وجودك معايا دكتور هشام القصاص، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية الأسبق جامعة عين شمس، مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، وبشكر زملائي بالإذاعة الأردنية، وكل التحية لفريق عمل القاهرة من أمام الميكروفون عبير ظلام، وإعداد هذه الفترة مروى السيد، الهندسة الإذاعية محمود إبراهيم، وجاء الإخراج بتوقيع حاتم العجمي. دمتم بخير.
1: برنامج لقاءات عربية.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن الطريق مجرد مسافة تقطع، ولا الرحلة موعداً يدرج في برنامج. كان الأمير يرى في الدرب امتحاناً للعين، وفي الوعر ميزاناً للعزم. فحيث تتعب الخيل تستيقظ الكلمة، وحيث يضيق المسار يتسع المعنى.

0: ما أجبنا دعوة رفيفان يا رفاعي، متى نذهب للكرك؟
1: متى تريد يا سمو الأمير؟
0: أرى أن هذا الوقت مناسب، الربيع يجعل الأرض أكثر رحابة وسعة وبهاء.
1: برنامجنا نهاية هذا الأسبوع لا يوجد فيه مواعيد رسمية.
0: إذن نهاية الأسبوع نطلع بالسيارات لذيبان، وبعدها نركب الخيل. الخيل تسبقنا وترتاح قبلنا في يوم.
1: أمرك يا سمو الأمير.
0: على بركة الله، لكن أخبر المعازيب أننا عندهم يوم الخميس مساء بإذن الله، ونصلي الجمعة بالكرك ونرجع عمان السبت.
1: تم يا مولاي.

هكذا تبدأ الرحلات التي تكتب، قرار هادئ كأنه حديث مجلس، لكنه في باطنه خطوة أخرى في رسم ملامح دولة تعرف أن الطريق أول أركانها.

0: ألا ترى يا رفاعي أنه لا بد من طريق يربط المدن والحواضر ببعضها؟
1: سيتحقق هذا الحلم يا سيدي إن شاء الله وقريبا.
0: حتى تنهض الدولة وتمسك بزمام الأمن والاقتصاد، لابد من شبكة طرق تصل البلاد ببعضها.
1: الطريق إلى الكرك عن طريق ذيبان والموجب مرهق يا سمو الأمير.
0: أعان الله أهل الكرك على مشاوير عمان.

كان الأمير يرى الطريق كما يرى القصيدة. إن لم تصل بين المعنى والمعنى ظلت مقطوعة، وإن لم تجمع الناس بقيت حبراً على خارطة. فالطريق عنده سياسة صامتة، والشعر سياسة ناطقة.

0: الطريق من الأعلى جميل، لكنه مخيف.
1: الأردن يا رفاعي حباه الله بتنوع جغرافي عظيم، لكن قل لي أين الشيخ؟ وما بال حصانه قد تأخر؟
0: الشيخ يهاب المناطق المرتفعة يا سيدي.
1: هكذا إذن الطريق بدون شعر يطول الضعف.
0: لابد أن هذا الطريق الوعر يفتح شهيتك للشعر يا مولاي.
1: اسمعني يا رفاع، حمدت ذا الدرة في أولى وآخرة، لولا الذباب ولولا كبوة الفرس يأتي فيلبسها ما بين دريها فرمحة ثم تلقي الرأس في خفسي فتلتوي يمنة في يسرة وترى قدامها الخيل في جمع من الحرس.

حين يشتد التعب لا يشتكي الأمير بل ينصت، فالطبيعة عنده ليست خصماً بل محاوراً قاسياً يستخرج من الصدر أصدق ما فيه.

يممته عازماً قطع الطريق سراً قبل الشروق وفي وقت من الغلس، لكنه طال معوجاً ومنحرفاً كبطن ذي الغول يا بؤسي لمنغمسي. يا أيها الموجب المحبوب طلعته وفي الهبوط يرينا حال مختلسي، أنت المقرب ذيباناً إلى كرك يا

0: بسي كم غاب فيه أناس لا عداد لهم، ومن بهيم ومن ذئب ومن عسس.
1: أكيد أن لك ذكرى في بطن الهول لتجعل منه شاهدا على هذا.

0: ألم أسجل ما قلت؟ يا شيخ حمزة، اكتب من هذه اللحظة، وما سبق يذكرك به الرفاعي.
1: بأمرك يا مولاي.

وهكذا لا يأتي الشعر ترفاً في الطريق، بل ضرورة، كأن الكلمة توازن خطو الفرس وتبقي الروح مستقيمة حين يميل الدرب.

0: سرى عن النفس في مغناك طائفة من الشواغل من هم ومن قلس، لكنك اليوم عندي خير ما وطئت رجلي من الشام من حيفا ومن طفسي. أسألكما خبراني صدق مسألتي، وفي الحديث أحاسيس لملتمسي. رأيت أثار أقوام لها خبر، لو تنطقين وجدت اليوم ملتمسي. فأين روما وأين الفرس أو نبط؟ آثارهم نطقت عن ناجذ خرس.
1: اسمح لي يا سمو الأمير، اسمح لي أن أعارض قصيدتك هذه.
0: يا رفاعي، هل نمنع من يعارضنا في السياسة حتى نمنع من يعارضنا في الأدب؟
1: صدقت والله،

في الموجب لا تستعاد الجغرافيا وحدها بل الذاكرة، فهنا تتشابه الطرق وتتلاقى صور الثورة مع مسالك الحاضر، ويصبح التشبيه شهادة زمن.

0: ها قد صعدنا بسلام. هل تأثر أحد من الحاشية أو الحرس؟ وهل خيلهم سالمة يا رفاعي؟
1: كلهم بسلام يا سمو الأمير.
0: إذن لنأخذ قسطا من الراحة ثم نتابع إلى مضارب رفيفان.

0: لم يكن الأمير يسأل الأرض عن اسم من مروا بها بل عن أثرهم، فالدول لا تبنى بالأسماء بل بما تركه العابرون من معنى وما قاله الحجر حين صمت البشر.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. توالي الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي الأردني. الأردن يرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف الجمهورية السورية دولة راعية للإرهاب. شهداء ومصابون جراء غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. مستوطنون متطرفون يهدمون مدرسة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. مصدر أمني لبناني يقول أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات نسف واسعة داخل بلدات في قضاء مرج عيون جنوبي البلاد. واشنطن تؤكد أن استمرار المواجهة العسكرية مع إيران ومسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة باستخدام طائرتين مسيرتين. وارتفاع طفيف على الحرارة غدا وأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. يقال التضليل كالسم في العسل، يبدو جاذبا لكنه يدمر العقول والأوطان في باطنه. مع انتشار الأخبار المضللة، لا سيما مع زيادة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بدأت مؤسسات معنية بتدقيق الحقائق تذكر الشركاء بضرورة العمل على جعل المعلومات الدقيقة وعالية الجودة متاحة للجميع. يقول الخبير في إدارة وتحليل بيانات منصات التواصل الاجتماعي مهران كيالي إن المنصات الكبرى اعتقدت بمرحلة ما أن الحرب ضد الأخبار المضللة ليست حربها، وأن هذا النوع من المشاريع يوقعها بمسؤولية قانونية تجاه المعلومات التي يتم نشرها عبر منصاتها، ناهيك عن الضغوط المتوقعة وما تسببه من ضغط تمويلي. أضاف أن ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة كان سيفاً ذا حدين على هذا النوع من المشاريع، فمن جهة تمكنت هذه الأدوات من أن تحل مكان شركات تدقيق المحتوى المكلفة، ومن ناحية أخرى بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي بعمل محتوى يصعب على البشر معرفة ما إذا كان حقيقياً أم مزيفاً. إنها في الحقيقة نعمة ونقمة في الوقت نفسه. وسائل التواصل وحتى جوجل ألقت عبء تدقيق المعلومات على عاتق المستخدم وجعلته يبلغ عن أي معلومات مضللة إن أراد. هذا لا يعني إخلاء المسؤولية بصورة تامة بسبب تفضيل الدعم المادي، ولكن الاختبار الحقيقي يظل متعلقا بالمستخدم نفسه في حدود معينة. لكن الشعور بأهمية دور مؤسسات الإعلام باعتبارها الحارس الأول لمصداقية المعلومات يتزايد من يوم إلى يوم. لا يوجد بديل عن الإنسان نفسه حين يختار وهو يمضي على دروب الحياة أن يرى بوضوح، يرى ببصره وبصيرته وبعقله وضميره.

ماذا عن الحب الأول؟ هل هو الخطوة الأولى على درب الحب بكل ما فيه من ألم وألم يرافق السائرين عليه حتى نهاية الدرب؟ تقوم الفكرة الرئيسية في رواية الأرض الصلبة للكاتب الألماني ويلز على قوة الحب الأول وما يكتنفه من سحر ودهشة، كما لا يخلو كذلك من حماقة وتصرفات جنونية. من خلال بطل الرواية سام، هو مراهق يشعر بأنه غريب في عالم من الغرباء، يجد نفسه وسط تجربة غير عادية عندما يعمل في دار سينما قديمة، لكنه في تلك الأشهر القليلة يكتشف جمال المشاعر وقوة الصداقة، ولكن تتحول الأحداث سريعاً حين يدرك أن الحياة ليست دائماً كما تبدو، فما بدا كصيف مليء بالضحك والمغامرات يتحول إلى لحظة مواجهة حاسمة تغير مسار حياته إلى الأبد.

يقول: في هذا الصيف وقعت في الحب، توفيت أمي، حدقت في الحقول البعيدة، كان الهواء ساكناً ونظرت إلى الطبيعة الخلابة طويلاً فبدت أكثر ضبابية، شعرت بالخوف نفسه الذي عرفته في طفولتي. ستنقلب الأحداث فجأة رأسا على عقب ويحدث شيء سيء، ولكن كما هو الحال دائما خدعني هذا الشعور، حيث إنه مرة أخرى لم يحدث شيء. كنت أتساءل لماذا يحرص كثير من البالغين على الزواج والإنجاب مع أن هناك لكل شيء نهاية، ولكن الحب هو بداية كل شيء.

أنا حية، زوجي بول أوستر ميت. بهذه الجملة الصارمة تفتح السري مذكراتها حكاية شبح، لتقيم من خلالها حوارا مستمرا مع غائب لم يغادر، وتشيد صرحا أدبيا نادرا لعلاقة جمعت كاتبين عاشا 43 عاما في داخل صفحات بعضهما البعض. الكتاب نص اعترافي يعود بنا إلى الأيام الأخيرة في حياة بول أوستر، وإلى سنوات الحياة التي جمعت الكاتبين في زواج أدبي وإنساني. فحين قال بول أوستر لساري في لقائهما الأول في مطلع الثمانينيات إنه يريد أن يعود يوما ما كشبح، لم يكن يدري أنها ستنجز في كتاب استثنائي يعيده إلى الحياة بكل عيوبه وعاداته وأوراقه غير المكتملة. تقول بول كان عنيدا وأحيانا عديم اللباقة، لكنه كان أيضا رقيقا عاطفيا وطيب القلب. كان رجلا لا يعلم

يعيش وكأن البرق سيضربه مجددا، أي أنه لم يكن يترقب المجد، بل يعيش الحياة في حضور كامل وبساطة أخاذة. رسائل إلى مايلز، إلى حفيده، يحكي فيه تاريخ العائلة ويوصي الطفل بطريقة عيش كريمة. هو يكتب لطفل لن يراه يكبر، لطفل لن يتذكر وجهه، لكنه سيقرأ ما كتبه جده يوما ما. أما بالنسبة لها فقد كانت حياتهم معا شكلا من أشكال الكتابة المشتركة. تتطرق الكاتبة في كتابها إلى طقوس العمل المشتركة: القراءة بصوت عال في فترة بعد الظهر، ومشاركة الجمل والأفكار، وأحيانا الشخصية نفسها. لم يكونوا يكتبان في الغرفة ذاتها، لكنهما كانا يلتقيان لمراجعة ما كتبا. كتبت سيري حكايات الشبح بلغة متماسكة دقيقة ومشحونة بالتأمل. هي لا تنزلق إلى العاطفية المباشرة، بل توازن بين حرارة التجربة وصرامة التفكير، بين الاعتراف الشخصي والأسئلة الكبرى عن الذاكرة والهوية والوقت. لهذا تبدو بعض المقاطع كأنها تنتمي إلى نوع من الفلسفة الحميمة، حين يصبح الحزن مدخلاً لفهم الذات لا مجرد استعادة مأساة. حكايات شبح ليس مجرد كتاب عن الفقدان، إنه عما يبقى حين يرحل الحضور عن تلك الطبقات المتراكمة من الكلام والصمت والعادات والضحك والمشاريع المشتركة التي لا تختفي بالموت، بل تتحول إلى شيء آخر، أشباح مقيمة داخل الجمل، داخل الأوراق، وداخل طريقة النظر إلى العالم.

تجاوزت 70 من عمرها. إنها مجرد جدة تقدم بها السن، لا هي فيلسوفة ولا كاتبة، إنها امرأة قطعت شوطها الطويل على دروب الحياة، لكنها اختارت من بين الدروب كلها درب السعادة لتقدم لنا نصائحها الذهبية، فتقول: إن السعداء لا يملكون بالضرورة حياة أفضل، هم فقط يتعاملون مع الأمور بطريقة مختلفة قليلاً، إنهم يتجاوزون الصغائر، انسكاب مشروب على الأرض، زحمة السير، رؤية شخص عابس في المتجر. السعداء لا يضعون كل مضايقة صغيرة في حقيبة ويحملونها معهم طوال اليوم. السعداء يكفون عن مقارنة حياتهم بحياة الآخرين.

0: لأنه سيكون هناك دائماً من يملك منزلاً أكبر أو مالاً أوفر أو فسحات أجمل، فالمقارنة تسرق الفرحة أسرع من أي شيء آخر. السعداء يضحكون الضحك الحقيقي من أنفسهم وفي المواقف الطريفة وعلى الحياة بشكل عام. إذ لم تكن قادراً على الضحك فسوف تقضي نصف عمرك في التذمر، وهذا ليس مظهراً جيداً على الإطلاق. السعداء يحمون سلامهم الداخلي. ليس كل مكالمة تستحق الرد، وليس كل جدال يستحق الدخول فيه. السعداء يقدرون الأيام العادية لأنها في الحقيقة الأيام الاستثنائية، فنجان القهوة أو الشاي، والحديث مع من تحبون، وسماع زقزقة العصافير من النافذة. هذا هو الجميل في الحياة. تنهي الجدة نصائحها الذهبية فتقول: السعادة ليست شيئا تعثر عليه، بل هي شيء تلاحظه، أحيانا تكون أمامك طوال الوقت وما عليك إلا أن تشعر بها.
1: ألو؟ ألو؟ كحلو؟ ستي؟

يقول إنسان حكيم: ربما تنظر إلى بعض النهايات على أنها خسائر، لكن ماذا لو اكتشفت فيما بعد أنها إنقاذ لك مما هو أسوأ؟ ذلك الانفصال أو الابتعاد الذي كسر قلبك ذات يوم ربما أبعد عن حياة قد لا تناسبك، تلك الوظيفة التي تركتها أو تركتك، تلك الشراكة وتلك الصداقة التي انتهت، ربما كشفت لك ما لم تكن تراه أو لا تريد أن تراه. ذلك الشخص الذي غادر حياتك ربما أخذ معه الفوضى التي كانت تعصف بحياتك دون أن تدري. فكثير من الناس لا يفهمون

بعض الأحداث في حياتهم إلا مع مرور الوقت، حين يستفيق العقل من الفقد، وبعض الأبواب حين تغلق قد تدفعك إلى اكتشاف الآفاق المفتوحة بعيدا عنها لترى بعد ذلك الطريق بوضوح. بعض الأبواب تغلق رحمة بنا، وبعض الخيبات توقظنا من سبات عميق لكي نصحو على أمل جديد. وها هو الشاعر يقول: فالغصن ينبت غصنا حين تقطعه، والليل ينجب صبحا حين يكتمل. ستمطر الأرض يوما رغم شحتها، ومن بطون المآسي يولد الأمل.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

0: برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفلكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.

القناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. توالي الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي الأردني. واشنطن تؤكد أن استمرار المواجهة العسكرية مع إيران ومسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. الأردن يرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف الجمهورية السورية دولة راعية للإرهاب. من العناوين إلى التفاصيل، بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج بدر عبد العاطي التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده. وأكد الصفدي وعبد العاطي في اتصال هاتفي إدانتهما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول العربية وكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. وشدد الصفدي على أن المملكة ستستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتتضامن بالمطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها. وأكد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات. هذا وتوالت الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية، ووصفتها بأنها انتهاك للسيادة الأردنية وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة. فقد أدانت كل من مصر والسعودية وقطر واليمن والبحرين هذه الهجمات مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس سيادة الدول، ومشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وخفض التصعيد وتغليب الحوار والدبلوماسية. وجددت هذه الدول تضامنها الكامل مع الأردن ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. من جانبه دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدا تضامن البرلمان العربي مع الأردن ودعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. كما نددت رابطة العالم الإسلامي بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي تطورات الشد والجذب بين طرفي النزاع، قال مسؤول أمريكي إن الإدارة الأمريكية تستعد لاحتمال استمرار المواجهة العسكرية مع إيران، مشيرا إلى أن مسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. في هذه الأثناء توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى عن ذلك. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد إبراهيم الطرعونة.
1: فيما تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، أكدت مصادر مطلعة أن لقاءات عقدت في طهران بالتنسيق مع واشنطن لخفض التصعيد تناولت مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز، وسعيا لتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن انتهاء وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، واتهمت طهران واشنطن بمحاولة فرض ترتيبات أحادية الجانب،

0: تتعارض مع بنود الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز. وتوعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى عن ذلك. هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح جراء الضربات الأمريكية. في هذه الأثناء قال مسؤول أمريكي إن الإدارة الأمريكية تستعد لاحتمال استمرار المواجهة العسكرية مع إيران، مشيرا إلى أن مسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. وأكد أن إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة للسفن التجارية أصبحت هدفا رئيسيا لإدارة ترامب في إطار مساعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بينما تعتبر إيران أن الحفاظ على نفوذها في المضيق يمثل ورقة أساسية في أي اتفاق لإنهاء الحرب.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء 3 غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين أول الماضي. وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المباحثات في العاصمة المصرية القاهرة في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والحد من التصعيد في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، أدى نحو 70,000 مصل صلاة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان لها بأن عشرات الآلاف توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، فيما فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة في محيطه، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة. يشار إلى أن الاحتلال يمنع منذ 3 سنوات المواطنين من الضفة الغربية وغزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. أعلنت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن خطيب المسجد الأقصى المبارك والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عقب تسليمه قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خطيب المسجد الأقصى المبارك عقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بتهمة التحريض حسب ما ادعى الاحتلال. هدم مستوطنون متطرفون صباح اليوم مدرسة يانون الأساسية المختلطة التابعة لمديرية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك بعد مرور نحو 8 أشهر على تهجير سكان خربة يانون قسرا. وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في بيان أن هدم مدرسة يانون يمثل جريمة جديدة بحق الأطفال الفلسطينيين، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في التعليم وتحظر استهداف المؤسسات التعليمية. وفي لبنان، أصيب عدد من الأشخاص بجروح في غارتين شنهما الطيران المسير الإسرائيلي على بلدتي شبعة وشوكين جنوبي لبنان. وقال مصدر أمني لبناني إن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات نسف واسعة داخل بلدتي الخيام ودير سريان في قضاء مرجعيون بالتوازي مع عمليات تمشيط لعدة بلدات. وإلى أوكرانيا، حيث أعلن جهاز الأمن الروسي اليوم إحباط ما وصفه بأنه هجوم إرهابي على قاعدة جوية في منطقة جنوب روسيا باستخدام طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا، كما استهدفت هجمات بطائرات مسيرة منشآت نفطية في جنوب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط في منطقة كراسنودار وفق ما أفادت السلطات التي أعلنت تدمير 673 مسيرة أوكرانية خلال الليل. في المقابل، تواصل روسيا شن هجمات يومية على أوكرانيا منذ بدء هجومها الشامل في شباط من عام 2022. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة باستخدام طائرتين مسيرتين، وجرى رصد الطائرتين من قبل وحدات حرس الحدود، حيث تم التعامل معهما وفق قواعد الاشتباك وإسقاطهما وحمولتهما داخل الأراضي الأردنية، وذلك

0: بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن التعامل مع محاولات التسلل والتهريب يتم ضمن إطار من الجاهزية والانضباط، وبما يعكس كفاءة القوات المنتشرة على الواجهات الحدودية. تزامنا مع العطلة الصيفية، تواصل غرفة تجارة العقبة تنفيذ مبادرة روحة بترد الروح، وذلك بتسيير رحلات مجانية إلى محافظة العقبة. حول ذلك تحدث عضو غرفة تجارة العقبة سلام المعايطة لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
1: الجمعة المقبلة التي تصادف 17/7 بإذن الله ستسير حافلات بالنقل المجاني إلى مدينة العقبة من الأغوار الجنوبية، والجمعة التي تليها ب24/7 من هذا الشهر الحالي من الأغوار الجنوبية، ومن ثم الانتقال إلى العاصمة الحبيبة عمان. سيكون هناك برنامج سياح لليوم الواحد يتضمن فيها نشاطات، وهي مدعومة وبالشراكة مع القطاع الخاص. سوف يسير 20 حافلة كبيرة إلى مدينة العقبة، بكل جمعة 20 حافلة، وسوف تستهدف 10,000 زائر إلى مدينة العقبة.
0: وإلى أخبار الطقس في أوروبا، حيث تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين، مع إعلان حال التأهب القصوى في 9 مقاطعات غربية فرنسا على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة السبت، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن 24 مقاطعة شمال غربي البلاد ستعلن فيها السبت حال التأهب القصوى من المستوى الأحمر بسبب الحر الشديد، و56 مقاطعة أخرى ستعلن فيها حال التأهب البرتقالي. ويضم نظام الإنذار الفرنسي 4 مستويات، بدءا من الأخضر وهو الأدنى، وصولا إلى الأحمر الذي يمثل الحالة القصوى، مرورا بالأصفر والبرتقالي. وأشارت إلى أنه يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 38 و40 درجة مئوية خلال هذه الموجة. أما محليا فيطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. توالي الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي الأردني. واشنطن تؤكد أن استمرار المواجهة العسكرية مع إيران ومسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. الأردن يرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف الجمهورية السورية دولة راعية للإرهاب. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السرحان ومحمد إبراهيم الطراونة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد شموط في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

مالك بن الريب الشاعر الشهيد. كل شيء حوله الآن صامت وموحش وخانق، والأرض الغريبة تحته باردة ورطبة، كأن العالم يتدرب ليصبح عما قليل مقبرة كئيبة، تنعق فيها البوم وتنعب فوقها الغربان، وينام تحت ترابها الغرباء نومتهم الأبدية. على حجر أملس يرمي الغريب المحتضر رأسه الثقيلة، والريح الخفيفة تراقص في سهول خراسان أعشاب لا يعرف أسماءها، وتحمل إليه روائح لم يألفها في بلاده. في بلاده كانت الريح تحمل أسماء النبت والشجر، وتختزن في جيوبها روائح القيصوم والشيح والعرار، يعرفها كما يعرف خطوط كفه. أما هنا عند أبواب مروٍ الكبرى عاصمة خراسان، فلا شيء يشبه بادية بني تميم في البصرة. لا الرمل هو الرمل، لا السماء هي السماء، ولا الموت هو الموت. هذه الأرض لا تعرفه ولا يعرفها، أرض ليس بينها وبينه ذاكرة، ولم تطأها قدماه من قبل. جاءها غازيا يحمل الموت لأعدائه فمات بينهم، وها هي الآن تستعد لأن تمنحه قبره، تستعد لأن تكون مثوى الغريب الأخير.

على الرمل الخرساني الحارق، وتحت شجرة معمرة واهنة، استلقى رجل نهكه السم بعد أن لدغته أفعى كانت قد اندست في خفيه وهو نائم، وكأنه قد مات قبل الآن، مات حين اختار الغربة على الوطن. لقد جرب الموت قبل أن يموت، فالغربة موته الأول. ابتلعته البلاد الغريبة، وغالت خراسان هامته، وها هو الآن ينتظر انتهاء حفلة الموت. ثقيل هو الموت، ومباغت حين يفجأك وأنت بعيد من وطنك. فلو أن الروح تستطيع أن تختار موضع رحيلها لاختارت آخر حجر لامسته طفولتها، أو آخر نسمة حملت رائحة أهلها. أما هو فقد أدرك أن خراسان ستحتفظ بجسده، في حين سيظل قلبه حتى آخر خفقة معلقا هناك بعيدا عند أبواب الجزيرة. قولي للموت أن يعود مرة أخرى يا خراسان، فإن فعل فإني أعدك ألا أعود. هكذا كان مالك بن الريب يحدث نفسه المتشظية، في انتظار أجله المحتوم يصغي إلى وقع الموت في جسده، ويسمع صوت قرينه يقول له: لا نجاة اليوم يا مالك، لا نجاة من خراسان، لا نجاة من الموت، ولا نجاة من الشعر. قد يخون الجسد صاحبه، لكن الشعر لا يفعل. ما من القصيدة بد الآن يا مالك، فلتكن مرثية لا تموت، ولتكن القصيدة آخر ما يخرج من الصدر قبل أن يصمت الصوت.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

في سهول مروان الكبرى التي ستشهد بعد قليل خروج روحه، كان مالك بن الريب ملقا على ظهره كذئب عجوز أدرد من غير حول ولا قوة، جثته المقروحة تتآكل خلاياها ذرة ذرة، والسم الذي يتمشى في شرايينه يفعل فيها ما يفعل ماء النار في اللحم الطري. لا طاقة تكفي ليقوى على النهوض، خانه الجسد وكان قبل ذلك يظنه لا يخون، حتى بردته الخفيفة التي كانت تستر عريه صارت تثقل كاهليه كأنها صخرة على ظهر نملة. عيناه الزائغتان وحدهما تفتشان في كتاب السماء عن سهيل، عن نجم يراه القلب ولا يراه البصر، نجم لا يرى إلا في سماء بلاده. فارس عربي من تميم، لوحت شموس نجد وجهه الوسيمة، واختزنت رئتاه شميم العرار منذ أن كان غض الإهاب. ها هو الآن ينتظر الموت عند أبواب خراسان، لا يريد شيئا من الدنيا إلا أن يرى نجما معلقا في السماء فوق رمال وطنه البعيد. يرفعه أصحابه قليلا، يدير وجهه نحو الجنوب يبحث عن سهيل، لكن سماء خراسان ليست سماء بلاده.

كان يحدق في الأفق الممتد أمامه، فلا يرى فيه تلا يعرفه ولا نخلة تشبه نخيل نجد ولا طريقا يمكن أن يقوده إلى ديار حفظ أسماء شعابها ووهادها. تذكر كل شيء تركه وراءه، هي وعكة حنين قبل الموت. لماذا حين يدنو الموت تعن على البال أشياء كانت من قبل عادية ومألوفة؟ الأهل والوطن والذكريات. حين يدنو الموت نتمنى لو أن الزمن يعود إلى الوراء كي نقترب أكثر ممن نحبهم ويحبوننا، نعانقهم، نشمهم، ونعتذر إليهم عما بدر منا وأزعجهم. لكن الموت كعادته لا يمنحنا فرصة التعويض، فللموت سيف يسبق العذل دائما. فلله دري يوم أترك طائعا بنية بأعلى الرقمتين وماليا، ودر الظباء السانحات عشية يخبرن أني هالك من ورائي، ودر كبيري اللذين كلاهما علي شفيق ناصح لو نهانيا، ودر الرجال الشاهدين تفتكي بأمري ألا يقصروا من وثاقيا، ودر الهوى من حيث يدعو صحابتي، ودر لجاجاتي، ودر انتهائيا.

أطرق مالك برأسه قليلا ثم أسنده إلى الحجر الأملس من جديد. كانت عيناه معلقتين بسماء خراسان لا تريان من أزرقها الممتد إلا غيوما بيضاء تتهادى ببطء كأنها قوافل عائدة إلى الجزيرة التي لن يعود إليها. وحين يستبد بك الحنين ولا يسعفك الواقع تلوذ بالخيال. خيل لمالك أن الغيمات الصغيرات تجمعن وشكلن ملامح وجه يعرفه أكثر مما يعرف وجهه في المرآة. عينان لوزيتان واسعتان يملأهما الرجاء، وضفيرتان كشلال من الضوء ترقصان مع الرياح في الأعالي، وابتسامة كانت إذا رآها حين يدخل داره انقلب تعب الأسفار راحة. إنها ابنته. مد عينيه نحوها كأن بينهما أقل من ذراع، وهم أن يرفع يده ليمسح على شعرها، فلم ترتفع إلا أصابع مرتجفة أثقلها احتضار رافعها. لم تكن ابنته تقول شيئا، لكنه يسمع صوتها كما سمعه يوم شد رحاله آخر مرة حين تعلقت بطرف ردائه. كانت تخشى أن يبتلع الطريق إلى خراسان أباها كما ابتلع رجالا كثيرين قبله. يومها حاول أن يخفي عنها قلقه وأقنعها أن السفر أيام سيعود بعد أن تنقضي، لكنها كانت ترى في عينيه ما لم يكن مالك يراه. كانت ترى الفراق. ابتسم ابتسامة واهنة ثم أغمض عينيه لحظة كأنما عاد إلى ذلك الصباح البعيد، إلى باب الدار، إلى اليد الصغيرة التي كانت تستبقيه، وإلى الصوت الذي ما زال بعد كل هذه الصحارى يطارده حتى تخوم الموت، وكوى قلبه حين تذكر أنه أب عجز للمرة الأولى عن حماية ابنته من ألم الفقد. يقول مالك: ولقد قلت لابنتي وهي تكوي بدخيل الهموم قلبا كئيبا، وهي تذري من الدموع على الخدين من لوعة الفراق غروبا، عبرات يكدن يجرحن ما جزن به أو يدعن فيه ندوبا. حذر الحتف أن يصيب أباها ويلاقي في غير أهل شعوبا. أسكتي قد حززت بالدمع قلبي طالما حز دمعكن القلوبا.

أخذت النار التي أشعلها أصحابه كي يستدفئ تخفت شيئا فشيئا. حين كان مالك يحدق في سيفه المسند إلى جوار فراشه، مد يده المرتجفة فلم تستطع أن تبلغه. ابتسم ابتسامة حزينة مكلومة وقال في نفسه: كم مرة أنقذتني، وهذه المرة تعجز عن إنقاذي. ثم وقع بصره على رمحه الممدد إلى جانبه، فعاد يتذكر الغزوات والكرات والفرات والنجاة بعد كل معركة، حتى خيل إليه أن السيف والرمح وحدهما يعرفان أنه راحل. ولم يلبث أن سمع صهيل فرسه الأشقري، فالتفت إليه بعينين امتلأتا شفقة. تخيل الفرس غدا يقوده العطش إلى الماء، فلا يجد اليد التي كانت تربت على عنقه وتسقيه قبل أن تشرب. وأغمض مالك عينيه فإذا بصورة أخرى تلوح له، نسوة في السمينة لا يدرين أن الغريب الذي ينتظرنه لن يطرق الباب بعد اليوم. ربما كانت إحداهن توقد النار، وأخرى تنسج ثوبا، وثالثة تراقب الطريق كلما مر راكب. أما هو فكان يرى أصحابه يهيئون له قبرا في أرض لا تعرف اسمه، يسوون لحده بهدوء، في حين كانت المسافة وحدها تمنع أولئك النسوة من أن يبكينه عند رأسه. عندها عرف أن أقسى ما في الموت ليس الموت نفسه، وإنما أن يموت الإنسان بعيدا من كل من كان يمكن أن يمسك يده في اللحظة الأخيرة. يقول مالك: تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكياً.

لقد هزمتني يا موت. هكذا كان يحدث مالك نفسه المنكسرة وروحه المهزومة أمام عدو لا يبارز ولا يبارى. أغمض مالك عينيه لحظة كي لا يرى خراسان ولا يرى وجوه أصحابه المحيطين به. انفرجت في ذاكرته قوة واسعة وتسربت منها سنوات عمره فارسا. رأى الخيل تتراجع أمامه مذعورة، ورأى نفسه يشق غبار المعركة عائدا إلى حيث يرتفع الصراخ ويشتد البلاء، كأن الخطر كان يناديه باسمه. وتعاقبت المشاهد مسرعة، سيوف تجلوها الدماء لا الصياقل، ورماح تطاعن الفضاء، ووجوه أقران خرجوا لمبارزته، فلم يعرف قلبه خوفا ولا يده وهنا. ثم تبدلت الصورة، فإذا هو في مجلس قومه، عزيز النفس كريم السجية، يمسك لسانه عن قريبه وجاره.

0: خلال الثقافة.
1: المجتمع أصبح أكثر تقبلا
0: نعم
1: للفن
0: بكثير.
1: نعم.
0: بكثير يعني بحكي لك منذ 96 لغاية الآن كثير. الآن اللي بيقدموا لكلية الفنون في الجامعة الأردنية على سبيل المثال بالمئات. على أيامنا ما كانت هيك. وبالآلاف. ويتمنوا أنه يحصل ابنه على مقعد جامعي بكلية الفنون سواء موسيقى ولا مسرح ولا تشكيل.
2: صار فيه اهتمام.
0: صار فيه اهتمام
2: من الأهل كمان. يعني اهتمام.
0: هناك تحديات دائما والتحديات الاقتصادية.
1: نعم. نتحدث عن تحديات. نعم. كيف تجد جودة المنتج الفني الأردني التشكيلي سواء باللوحة أو بالنحت أو حتى بالصلصال غير ذلك يعني. كيف هل جودة متوسطة أم مميز الفعل كيف ترى بموضوعي؟
0: بدي أجاوبك الجواب من خلال لسان فاروق حسني اللي كان وزير الثقافة المصري وهو فنان تشكيلي محترف
1: طبعا فنان كبير
0: الذي تحدث وشهد لنا مع الفنانين التشكيليين. قال الحركة التشكيلية الأردنية لها بصمة خاصة.
1: جميل.
0: ولهم اهتمام بالمكان الأردني بشكل بارز أينما ذهبوا. ولهم وجود وحضور في أي محفل دولي أو عربي. الحمد لله احنا في حال طيب للأمانة كتشكيل أردني كفن تشكيلي أردني في المجتمع العربي وفي المسابقات العربية لنا دائما نصيب الأسد في حصد هذه الجوائز.
1: أنا حبيت نحكي عن الجانب الإيجابي قبل ندخل التحديات.
0: بعدين نروح على التحديات. التحديات الاقتصادية من الضروري جدا نتكلم عنها وليس في الفن التشكيلي فقط. التحديات الاقتصادية هذا حال واقع العالم كله الآن.
1: صحيح.
0: التحديات الاقتصادية تؤثر على كل المجالات ولكن وعي وزراء الثقافة اللي يعني ورؤساء الوزراء للأمانة اللي قاعدين بتناوبوا على هذه الوزارات للأمانة كل سنة أفضل من السنة اللي قبلها وبتلاقي وزارة الثقافة مهتمين أكثر في الجانب التشكيلي وهو شيء طيب مع الأيام إن شاء الله كلها بتذوب هذه التحديات.
1: في تحديات تشريعية قانونية تحول مثلا.
0: نعم.
1: سفر اللوحات.
0: نعم. نعم.
1: الجمارك.
0: الجمارك تحديدا.
1: نعم.
0: الجمارك.
1: نعم.
0: يعني الجمارك في عندنا مشاكل مع الجمارك لأنه من الضروري يكون في الجمارك موظف فنان تشكيلي أنا باعتقادي يعني يكون عارف إيش اللوحة اللي لها قيمة تطلع من البلد ولا ما تطلع وإيش اللوحة اللي ما لهاش قيمة وإيش اللي يصير عليها الإجراء وإيش اللي ما يصير عليها الإجراء
2: في تسهيلات للفنان
1: هو كمان في تسهيلات. ضرورة ضبط تهريب اللوحات
0: مزبوط عشان هيك طلبت فنان تشكيلي يكون مع الجمارك
2: أي فنان بيشارك بيكون معه يعني إنه هذا مشارك في معرض يعني مش إنه مثلا كتجارة أو كذا فلازم يكون تسهيل للفنان
1: يعني عالية نقول ذهاب اللوحة وعودتها.
0: نعم. عودتها المصيبة
1: عودتها وإدخالها تحتاج إلى يعني شوية مرونة لكن هي أيضا مرونة مع الضبط حتى لا يصير هناك تسريب وتهريب
0: طبعًا.
1: لبعض
0: طبعًا.
1: الأعمال الفنية. طيب احنا يعني الان كتسويق للفنان الاردني هل المؤسسات بتشتري لوحات معينه هل يتم اعتماد اللوحات كاهداءات
0: نعم التسويق الرابطه مسؤوله عن دور كبير الان الفتره الاخيره يعني اطلقنا منصه لتدخل اللوحه التشكيليه الاردنيه الى العالميه من خلال هذه المنصه عملت عليها الرابطه والهيئة الإدارية الحالية منصة مهمة جدا زي المنصات اللي موجودة على متحف اللوفر والمنصات اللي موجودة في الجاليريات العالمية ضروري أن يدخل الفنان التشكيلي الأردني العالمية هناك فنانين تشكيليين أردنيين دخلوا العالمية من خلال جهدهم بأنفسهم وزارة الثقافة عليها عاتق وعليها تحمل أكيد. مسؤولية كبيرة بهذا الاتجاه ليس فقط للفن التشكيلي وإن اللي بيأخذ
1: طب أنا خليني أسأل الأستاذ أنور يعني أنا جانب بدي أسألك أنت كفنان تشكيلي وليس كنائب رئيس رابطة الكتاب هل بتحس أنه تسعير اللوحة في جور على جهد الفنان هل في حالة الوسيط اللي بيبيع يعني خلينا نسميها يعني في نوع من السمسار الذي يعني يربح أكثر من الفنان في تسويق لوحة الفنان هل بيعاني الفنان الأردني من هذه الأمور؟
2: نعم اللي هو التسويق العمل الفني.

0: جد بعاني منه الفنان. طبعا العمل الفني ما له قيمة سوقية، يعني كل فنان بحط جهده على العمل الفني، بترجع له كيف تسويق العمل. فأنا بتمنى المؤسسات، إنه احنا طرحنا هذا السؤال على وزارة الثقافة، إنه تتبنى الأعمال مثلا الأردنية توضع في مثلا في مطاراتنا، في وزاراتنا، بسفاراتنا. يعني
1: بالفنادق
0: ما أنا
1: بالمقاطع.
0: بعض السفارات الأردنية اقتنت بعض الأعمال، فنتمنى أن يكون هذا موجود عندنا، أنه أي مؤسسة تكون فيها من الأعمال الفنية بدل الصور العادية، مثلا صورة الكاميرات أو
1: طب أستاذ أنور، كيف تقيم اللوحة؟ إنه هذه اللوحة ب$500، هاي ب$300، هاي ب$10,000، يعني هل اسم الفنان ولا اللوحة نفسها ولا المشتري هو الذي يعني
0: في
1: يحدد؟
0: بعض الأحيان المشتري أو المتلقي للعمل الفني بنظر مرات لاسم الفنان، إنه أنا مقتني عمل لفنان معين. وفي ناس لا، بحب العمل كقيمته الجمالية، وبالنسبة للسعر الفنان هو اللي بحط السعر. بس في بعض اللي بدي أوضحه، إنه في بعضهم بس لا، بطلع على اسم الفنان، إنه عندي أنا لوحة على فنان معين أو معروف أو مشهور.
1: دكتور إبراهيم،
0: نعم
1: بنفس هذا الإطار
0: نعم
1: كيف أنت بتشوف الأمور؟
2: كثير من الظروف تلعب دور في سعر اللوحة أستاذ هزاع. يعني اسم الفنان مهم جدا طبعا،
1: طبعا
2: أنت لما تحكي عن فنان محترف وعالمي مثل الفنانين العالميين اللي اللي اللي اللي بنعرفهم في الدول العربية ولا
1: بيكاسو
2: الأوروبية، بابلو بيكاسو، الجارنيكا كم سعرها؟ ليش فان جوخ سعر لوحته بال70 و80 مليون؟ ليش
0: مليون.
2: ليش
1: دافنشي مثلا،
2: هلا الآن دافنشي، دافنشي لا مثلا موناليزا لا تقيم بثمن نهائيا. نطرح التساؤل نفسه على الفنانين التشكيليين اللي موجودين حاليا. في شباب سعر لوحته المتر بمتر تقريبا بتوصل 5,000، شباب صغار، شو اللي عملوا هيك؟ طب في ناس رواد، مش رواد نحكي يعني بمعنى الرياد الاحترافي، الرياد الزمنية، ممكن الرياد الزمنية لوحته ما زالت ب200 و300 دينار. ما الذي لعب دور
1: بالضبط
2: ليرفع سعر هذا وليبقى هذا سعره
1: يراوح
2: كما هو؟
1: نفس التسعير.
2: كثير من الظروف، الفنان نفسه له دور كبير، الحظ مرات بيلعب دور، النشاط نفسه، نشاط الفنان، وإنه يعمل أكثر من معرض شخصي ويكون نشيط جدا، والجاليريهات اللي بيعرض فيها والعلاقات الاجتماعية. بابلو بيكاسو أبوه كان من برجوازية إسبانيا، وكان له دور في أنه يعمل إشهار لابنه في عدة مجالات حتى يحصل على جوائز. الجوائز لها دور، اللي بيحصل على جوائز أكثر
1: طبعا بصير هذا سي في مضاف،
2: سيرة ذاتية. نعم نعم، سيرة ذاتية له. ويعني كثير من الأشياء تلعب دور في في في رفع سعر اللوحة أو أو
1: طيب
2: أو
1: يعني بقاء. سؤال حتى ننهي في هذا الحوار، يعني متوسط تسعيرة أو سعر بالسوق احنا الآن، يعني أنا بستخدم كلمة سعر لأنه نتحدث عن السوق، يعني الفنان الأردني المتوسط. أنا بعرف أنه في لوحات ممكن تكون ب$50 وفي لوحات ممكن تزيد عن ال15,000 أو
2: أكثر.
1: أو أكثر، لكن بالرينج المتوسط لوحة الفن من كذا إلى أي كذا، يعني من
2: ما في رينج،
1: السوق مفتوح.
2: اسماعيل شموت لوحته $1,000,000. الآن جبنا سيرة فخر النساء زيد بالملايين.
0: نعم.
2: وفي لوحات مثل حكيت أستاذ هزاع، في لوحات ما في رينج إنك تقدر تضبط تحكي الجيل هذا أو المجتمع هذا أو نفسه المجتمع. طلاب عندنا، طلاب الآن ببيعوا البورتري اللي بيرسموا بورتري زيتي ب$1,000، ألف دينار. وفي ناس بيشتغلوا ب$50.
1: يمكن كمان باستغلال السوشيال ميديا
2: طبعا لها دور كبير،
1: التسويق والمنصات، يمكن الشباب أشطر إنهم
2: بالتسويق أشطر منا طبعا.
1: طبعاً طب أنا حاب أسمعك، وما بدي أسألك عن تسعيرة أو سعر لوحاتك، لكن هل أنت راضي عن قيمة المالية للوحاتك؟
0: شوف، اللوحة جزء من الفنان، مرات بزعل إذا باع عمله، لا تظل تصير جزء منه. فأنا يعني في بعض الأحيان كنت بشارك في مادبة، عاصمة السياحة، مدينة السياحة العربية، إجا ألماني زار المعرض.

0: لأنه كان سياحة ماتيا، فحكى معي بدي اللوحة، يعني أخذها اللوحة بس ما أعطيته قدر السعر، هو دفع لحاله السعر، أنا ما يعني ما بحبش أحط سعر لأي عمل فني، فهو المتلقي هو اللي بيعرف قدر جهد الفنان وبقدر يحط سعر للوحة، لأن الفنان ما بقدر يحط لوحة لأنه
1: طبعا
0: العمل أغلى من.
1: أنت تحتاج إلى مقتني يفهم بالفن وعنده
0: نعم
1: شغف باتجاه الفن، ونعرف أنه كمان في كلف مالية، يعني
0: طبعا
1: الناس اللي قادرين على اقتناء لوحات خاصة بمبالغ كبيرة هم من فئة معينة
0: نعم
1: من مش سواء محليا أو عربيا أو حتى عالميا. حقيقة الحديث عن الفن التشكيلي والحركة التشكيلية الأردنية يعني له تجلياته وله شغفه الخاص، لكن دائما نحن تحت سيف الوقت. يعني في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أنا أتقدم بجزيل الشكر للفنان المتميز الأستاذ أنور حدادين، أهلا وسهلا بك وعلى طيب بالمشاركة في هذه الحلقة.
0: شكرا أستاذ هزاع، وبشكر الإذاعة الأردنية على الاستضافة، وإن شاء الله بنشوف في تطور كبير
1: إن شاء الله
0: بالحركة
1: بوجودك
0: الفنية.
1: ودعم خاصة
0: شكرا لك،
1: كرابطة.
0: شكرا لك أستاذ هزاع.
1: الله يسلمك. الدكتور إبراهيم الخطيب رئيس رابط التشكيليين الأردنيين والمدرس في كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية، أهلا وسهلا بك وشكرا على المشاركة.
2: الشكر لكم يا أستاذ هزاع، والشكر للإذاعة الأردنية وللرواق الثقافي، بارك الله فيكم.
1: مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر زميلنا من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات، تحية لكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الإعداد والتقديم هزاع البراري.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالدي.

0: أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج المسرحي الإذاعي الدرامي عندما ترفع الستارة، حيث سنقدم اليوم مسرحية الصفقة، وهي للكاتب والأديب المصري توفيق الحكيم.
1: يعتبر توفيق الحكيم أحد أهم الأسماء اللامعة في جيل رواد الأدب العربي الحديث، حيث نال مكانة خاصة في قلوب قرائه، وتربع على عرش المسرح العربي مؤسساً تياراً جديداً وهو المسرح الذهني.
2: ولد حسين توفيق إسماعيل الحكيم في 9 من أكتوبر عام 1898 في مدينة الإسكندرية لأب مصري يعمل في سلك القضاء وأم تركية أرستقراطية، وكان لطفولته في دمنهور أثر بالغ في تكوينه.
3: التحق بمدرسة دمنهور الابتدائية، ثم انتقل إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة محمد علي التوجيهية، حيث أتاحت له الإقامة في القاهرة والتردد على فرقة جورج أبيض المسرحية.
4: بعد دراسته في مصر سافر إلى باريس لاستكمال دراسته العليا في القانون، لكنه حاد عن ذلك الهدف إذ اتجه إلى الأدب المسرحي والقصصي،
5: وتردد على المسارح الفرنسية والأوبرا ومتحف اللوفر وقاعات السينما، وهو ما دفع والده إلى استقدامه إلى مصر مرة أخرى عام 1928.
6: تولى الحكيم وظائف ومناصب عديدة، منها عمله وكيلا للنائب العام ومفتشا للتحقيقات بوزارة المعارف، ومديرا لإدارة الموسيقى والمسرح، ومديرا لدار الكتب المصرية، ومندوب مصر بمنظمة اليونسكو في باريس، إلى جانب انتخابه عضواً بمجمع اللغة العربية.
1: أسس المسرح الذهني العربي الذي يكشف للقارئ عالماً من الدلائل والرموز التي يمكن إسقاطها على الواقع في سهولة ويسر، وهو ما يفسر صعوبة تجسيد مسرحياته وتمثيلها على خشبة المسرح.
4: إذ يقول: إني اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن وأجعل الممثلين أفكاراً تتحرك في المطلق من المعاني مرتدية أثواب الرموز، لهذا اتسعت الهوة بيني وبين خشبة المسرح، ولم أجد قنطرة تنقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة.
7: اتسم إنتاجه الأدبي بالغزارة والتنوع والثراء، فقد كتب المسرحية والرواية والقصة القصيرة والسيرة الذاتية والمقالة والدراسات الأدبية والفكر الديني.
8: ومن أهم أعماله عودة الروح، يوميات نائب في الأرياف، عصفور من الشرق، وأهل الكهف، وبجماليون، وشهرزاد.
9: نال العديد من الجوائز والأوسمة المتميزة، منها قلادة النيل عام 1975، وقلادة الجمهورية لنفس العام، والدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عام 1975. رحل الحكيم عن عالمنا في 26 من يوليو عام 1987 عن عمر يناهز 89 عاما.
4: يقول توفيق الحكيم: كانت ولم تزل مسألة اللغة التي يجب استخدامها في المسرحية المحلية موضع جدلاً وخلاف، وقد كثر الكلام حول العامية والفصحى، وقد سبق لي أن خضت التجربة مرتين في محيط واحد.
1: في هذه المسرحية الممتدة عبر مسامع إذاعية وبواقع 4 حلقات، يقدم توفيق الحكيم مشهداً حياً من قلب الريف المصري، حيث تصبح قطعة الأرض مرآة تعكس صراع الإنسان من أجل الوجود والكرامة.
10: ها هم في ساحة قرية صغيرة، يحتشد الفلاحون، يتملكهم القلق، يسابقون الزمن لجمع ربع قيمة الأرض للحفاظ عليها، بينما يثقل الفقر كاهلهم وتتهدد المحن أحلامهم.
3: وفي خضم هذا المشهد يظهر سعداوي وعوض ساعين إلى لم الشمل وتوحيد الصفوف، محاولين تدبير المبلغ المطلوب تحت رقابة الصراف شنودة.
8: ومع دخول البيك ووكيله لاحقا تتصاعد وتيرة الأحداث وتتداخل المصالح وتتكشف خيوط المكائد التي تزيد المشهد تعقيدا وتوترا.
1: وهكذا يظل السؤال معلقا، هل ينجح هؤلاء الفلاحون والكادحون في إنقاذ أرضهم وصيانة مستقبلهم، أم تظل أحلامهم رهينة واقع قاس لا يرحم؟
0: لقد أطلنا عليكم، هيا إلى المسرح.
4: وانت ليش مهتمة لهالدرجة؟ مهم كل أهل القرية نفس الشيء.
1: لا يا بنت الناس، بالنسبة إلي الموضوع أكبر من أرض.
4: بالنسبة إليك موضوعك مع محروس صح؟
1: آه والله، إحنا كتابنا مكتوب من زمان وما ضل غير نجمع شملنا تحت سقف واحد.
4: والناس كلها بتعرف إنكم زوج وزوجة شرعا، بس الظروف هي اللي مأخر العرس.
1: هيك صار، كل مرة منقول قرب الموعد وبترجع قصة هالأراضي وقصة هالرزقة وبتأجل تجهيز البيت.
4: طب ومحروس شو بحكي؟
1: بحكي لي أصبري علي شوي، بدي أستقبلك ببيت بليك فيكي، وما بدي نبلش حياتنا وإحنا محتارين بحقوقنا وأرزاقنا.
4: بيني وبينك معه حق،
1: عشان هيك إحنا مستنيين تنحل هالقصة. إذا تسجلت الأراضي باسم أهل القرية بصير كل واحد عارف حقه، ومحروس بقدر يرتب أموره ويجهز الدار مثل ما بده.
4: يعني تمام زواجكم مربوط بهالموضوع؟
1: لحد كبير. إحنا متزوجين شرعياً بس لساتنا مستنين يوم العرس لنجتمع فيه ببيت واحد.
4: الله يجمعكم على خير.
1: آمين. والله ما بتمنى من هالدنيا غير أشوف أهل القرية مسجلين هالأراضي باسمهم مطوبينها، وأشوف يوم عرسي يا محروس بعد كل هالصبر.
4: إن شاء الله يوم ما يجي خبر تسجيل الأراضي يكون خبر عرسكم وراه مباشرة.
1: يا رب، يومها بحس إنه تعب هالسنين ما راح على الفاضي.
11: يا جماعة اتركوا البندقية، اتركوا هالبرودة.
12: يا جماعة خلاص اهدوا. تهامي، الباروده حكينا لك وين مكانها.
11: يعني اتوكل على الله؟
13: اعقل يا تهامي،

0: قلنا اعقل.
1: قلنا لك اسكت انت يا معلم شنودة، القرية كلها موافقة.
2: يعني هسا انت بدك تعرض القرية كلها للمسؤولية قدام الشرطة؟ يا حبيبي اذا القصة قصة شهامة، روح عرض نفسك لحالك للخطر، روح اقتله وارمي حالك مية داهية، انت حر. بس اهل القرية شو دخلهم؟ شو دخلهم تعرضهم لهيك تهمة؟
1: انا معرض نفسي لوحدي.
0: اصبروا يا جماعة مشان الله تصبروا وتسمعوا. الحكاية أهم من تهمة تهامي وحده أو مع غيره. لو حصلت جريمة في القرية لا سمح الله، وحضر بوليس ونيابة، وحصل تحقيق وسؤال وجواب من أهالي القرية، والإشاعات انتشرت والشوشرة زادت وكبرت، الحاصل رح يكون إشي واحد، إنها الصفقة ضاعت نهائياً على أهل البلد، لأنه الشركة بتخاف. بتخاف يا جماعة الشركة، وانت أضرب الشركة يا خميس أفندي، ما تقولهم. متى ما ظهر من التحقيق إنه الجريمة حصلت بسبب وعد الشركة للأهالي بإنها تبيع لهم الأراضي، خافت الشركة من حشر اسمها في التحقيق وامتنعت. كلامي معقول يا خميس أفندي؟
2: معقول صحيح، لأنه مش ممكن الشركة تتعامل معكم والدم سائل والتحقيق داير.
0: طب ما تبحثوا عن حل هذه يا جماعة عن طريقة ودية.
3: طريقة ودية؟
4: كيف يعني طريقة ودية؟ ومع مين؟ مع حامد بيك أبو راجي؟
0: تفاوضوا معه، من شان الله تتفاوضوا معه، ممكن يتنازل لكم عن جزء من الصفقة. يعني لو أخذها مناصفة بينه وبينكم، أو أخذ هو الثلث وترك لكم الباقي.
4: يعني قصدك نفاوضه يترك لنا غسيل إيديه
3: وبقية المتروك نوزع علينا؟ كيف بعضنا نعطيه والبعض ما نعطيه؟
0: وشو المانع؟ إشي أحسن من إشي، بعض الهم ولا الهم كله يا أخي. يفضل لكم بعض الدنومات أحسن من حرمان أهالي البلد كلهم، ومع هذا يمكن توزيع الباقي بينكم وبينه على نفس الأساس. يعني اللي كان راح يأخذ دنومين بيعطي دنوم.
3: شو رأيكم يا جماعة؟
4: شو بدنا نقول؟
2: يا جماعة اهدوا شوي يا جماعة اهدوا شوي. أنا عندي حل غيره.
5: تفضل.
2: شوفوا، أنا وصلني إنه حامد بيك مرة دخل صفقة بيع عدد كبير من الدنومات وطلع منها بدون ما يشتري ولا دنم، يعني تركهم بالكامل مقابل مبلغ متفق عليه.
1: والله هذا كلام ممتاز وطيب ومبشر بالخير.
2: يا جماعة إذا وافقتم على هذا الحل فوضوه على هذا الأساس.
3: حل رائع، كلنا بنوافق على إنه يطلع من الصفقة مقابل مبلغ ويترك لنا الأرض بالكامل.
4: يسلم ثمك يا خميس أفندي، لو قبل حامد بيك يترك لنا الأرض في مقابل مبلغ مالي إحنا بنكون فزنا.
0: والمبلغ
3: بهيك بنكون بدينا نفكر صح ودخلنا بالجد.
2: يا جماعة المسألة بسيطة، اعتبروا كل دنم رفعت لكم الشركة ثمنه من 10 لـ20 دينار مثلا. الأرض بالطبع قيمتها بتساوي أكثر، وانتم سيدي عارفين. يعني افترض الشركة رفعت سعر الدنم واجمعوا فرق الثمن بيناتكم واعطوه لحامد بيك وقولوا له الله معك مع السلامة.
4: يا زلمي شو بتقول انت؟ نجمعه من بيننا؟
3: انت نسيت يا خميس افندي انه ما ظل مصاري بالقرية؟ اسأل شنودة بقول لك.
2: انتم احرار يا جماعة، انا قلت لكم رأيي وانتم حرين.
3: رأيك في محله يا خميس افندي، هذا هو الحل الوحيد. لكن المبلغ؟
2: المبلغ دبروه يا جماعة، كل اشي بتدبر، بس انتم خذوا قراركم.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، حزمنا أمرنا، يلا دبرنا.
2: عندكم بنك التسليف؟
3: لو كان بنك التسليف بيعطي أمثالنا المجردين ما كنا تأخرنا عنه.
4: وبنك التسليف مش بده إجراءات طويلة وضمانات وأوراق وخلافه؟ وينقدر على شروطه واحد منا غيرنا بقدرش.
2: أنا قصدي بنك تسليف القرية.
3: قصدك عم فرج، ربنا يسمع منك. عم فرج حاضر وسامع.
5: أنا؟ لا لا لا أنا لا حاضر ولا سامع. يلا سلام عليكم.
6: أقعد أقعد يا عم فرج، وين راح يا رجل؟ أقعد أقعد، بدنا نتفاهم شوي.
5: نتفاهم؟ أي تفاهم هذا اللي بدكم إياه؟
3: والله يا عم فرج، أقعد وخلينا نتفاهم ونفكر مع بعض في حل الموضوع. ما في عقدة إلا وأنت حلالها ببركتك.
6: أقعد أقعد يا عم فرج.
5: أقعد يا رجل. طيب طيب، هاي قاعدة. بس اللي بدي تعرفوه انكم مش راح تستفيدوا من قعدتي، لانه ما في فايده يا عمي. الموضوع مبين من اوله بالمفتوح بالمفتشر، يعني لو كان في قدرتي ما كنتش روحت ولا تاخرت على اللي بتطلبوه. يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، المبلغ كبير، وانا قد هاي المبالغ الكبيره يا عمي. انا رجل ضعيف، رجل عايش على الستر.

0: صل على النبي يا عم فرج.
1: اللهم صل على سيدنا.
2: اللهم صل عليك يا نبي. يا عمي بس الموضوع مستحيل يا عمي، ما بقدر على القدرة إلا الله يا عالم، افهم علي.
3: صلي على نبينا الكريم يا عم فرج، وافتح لنا صدرك الواسع، خلينا نتفهم وحدي وحدي.
2: وحدي وحدي؟ عملتها فيي يا خميس افندي.
4: يا رجل ساعدهم يا عم فرج، هل بلدك وهل قريتك؟ مش انت يا رجل اللي بتدفنهم لما بيموتوا؟ هسا انت لو وقفت معهم وساعدتهم كأنك بتحييهم من جديد.
2: وانت يعني علمك انه انا عندي المصاري اللي بطلبوها؟
4: عندك عندك، ربنا يقويك ويزيدك ويرزقك من نعيمه.
2: طيب لو افترضنا انه المبلغ هذا عندي. مفهوم، بس التسليم على اي اساس؟
3: اي اساس برضيك.
2: لا يا عمي، لا يرضي الاصول، انا ما بطلب الا الاصول.
1: لا يا عم فرج، يعني بدك ضماني للسداد؟
2: لا تواخذوني، كل تسليف له اصوله، ومن ضمن الاصول ضمان السداد وإخلافه.
1: وإخلافه؟ كيف يا عم فرج؟
3: مفهوم، يعني الفائدة.
2: أها،
3: إشي معروف، الكل موافق على طلباتك يا حج، المهم انقذنا وانقذ الأرض.
2: نتفاهم أول إشي على الضمان، كيف أضمن مبلغي؟ اعملوا لي رهنية على الأرض.
1: رهنية على الأرض يا عم فرج، اللي إحنا لسه ما استلمناها ولا صارت ملكنا.
2: يا سيدي لما تصير ملكه وكتبوا لي ورقة وتعهد.
5: الأرض هي التعهد، ضامنة أقساط الشركة، لا يمكن يا حاج تستفيد من امتياز الرهن.
2: وأنا لا يمكن أسلف، مستحيل يا عمي مستحيل.
3: محصولنا بضمن يا حاج، نصيبنا من المحصول بنعطيك منه اللي بتطلبه بالشتوي وبالصيفي، وكل ما نزرع وكل محصول بنطلع منه إلك نصيبك، ولو من قوتنا وقوت عيالنا، المهم انقذنا، انقذ أرضنا، احيي كياننا، عمر بيوتنا.
2: طيب يا جماعة، بس يعني فهموني انتو، بس ضماناتكو مش كافية.
1: يا عم فرج انتي بس جربنا، سبق أكلنا لك مال، ما طلنا بتسديد سلفة، يا أخي جربنا مرة، كلنا أهل شرف وذمة.
4: هيسلفهم يا عم، وانت غريب عنهم، ما انت منهم، خيرك من خيرهم وفلوسك من أرضهم ومكسبك من عرقهم، ما انت قاعد طول عمرك تحصد من فوق الأرض ومن تحت الأرض، هيسلفهم.
2: ومعنى هالكلام يا خميس افندي،
4: وربنا أمر بالستر يا عم فرج، سبحان من جمعنا على غير ميعاد في القطار وانت مسافر للمدينة، شو نسيت؟ انت فاهم وانا فاهم، خلاص لبي لهم هالموضوع بالتي هي أحسن.
2: على كل حال أنا قلت لكم الأصول، أصول السلف في الدنيا كلها، بس يعني عشان خاطركم أنتوا وخاطر خميس أفندي، أنا طبعا تحت أمركم بسلفكم من غير ضمان أصولي، ضمانة شرفكم وذمتكم.
6: عشت عم فرج، وأنا مستعد أبوس على راسك.

0: المسألة انحلت على خير يا شنودة، وعم فرج يتكرم وقبل انه يدفع عنا الفرق. ناقص اشي؟
1: ايوه ناقص نفاوض حمد بيك ابو راجي.
0: مين اللي فاوضه؟
1: انا مستعد.
2: وانا كمان مستعد.
1: انت تدبوني انا وخميس افندي نروح نقابله في المحطة.
0: كلام طيب.
3: سعداوي، يا سعداوي ابو محروس.
0: ايش بدك يا ابو مبروكة؟
4: انت غبي، الخوف من شنودة يسمسر علينا وخميس افندي يبيعنا بكاس بخمارة المحطة.
5: اسمحوا لي بصفتي صاحب المال المتولي الدفع اني اروح عشان احضر المفاوضة معهم.
4: يا مروه العم،
0: كلنا اسمعوا يا جماعة، اسمعوا رأيي، كلنا بنروح وكلنا بنحضر.
1: لا مانع لا مانع، تعالوا كلكم.
6: ها كلنا نروح المحطة عرس ما هو. وشو يعني؟ اعتبرها مثل ما بدك يا خميس.
5: طيب طيب يا جماعة، طيب شوي علينا، روقوا روقوا. كلنا بنروح على المحطة بالركايب وبنستقبله وبنقول له يحضر للقرية وبنذبح له ذبيحة وبنحتفل فيه وبنحرجه. لعل وعسى يعني قدام هالحفاوي والإكرام يقوم يخجل ولين ويقبل بشروطكم من غير تشدد ويرضى بالقليل.
0: فكرة عظيمة يا حج.
6: الله ينور عليك يا حج، فكرة معتبرة. بنروح كلنا، بنطلع كل القرية بالطبل والزمر على شرط انه ما نكلمه هناك كلمة ولا نفتح له سيرة، حتى يجي هون ونكرمه الإكرام الزائد على قولة عم فرج. وبعدها بنعرض عليه المبلغ اللي بنقدر عليه وبنترجى منه انه ساعدنا، ونحلف له انه يقبلوا منا ويسافر بالدعوات الصالحات.
7: اه كلام موزون يا عوض. تسلم يا عم عوض، تسلم تسلم تسلم. بارك الله
6: يا جماعه. يلا يا جماعه على المحطه، جهزوا الركايب.
3: يلا على المحطه يا شباب، شباب جهزوا جهزوا على المحطه.
7: يلا يلا يا اخوان، يلا يلا يا اخوان،
3: يلا يا جماعه،
7: يلا يا جماعه، يلا
3: يلا نحركوا، يلا يلا يلا يلا.
8: خلوه ينزل. وفرش الحصير، وفرش الحصير
7: يا عمي. مش مش
0: هات مخدم من داركو يا عوض.
7: نزلوا البيك من فوق ركوبة.
3: يلا يلا
7: يا طيب، لا
8: وفرش الحصير.
9: يلا يلا نزلوا.
10: بصراحة يا سعادة البيك كانت زفة رائعة.
11: حكاية عجيبة، طول عمرنا في الأرياف وأنت عارف يا عايش، بس أنا عمري ما شفت أهل قرية بهذه الصفة.
10: ربما يا سعادة البيك لأجل مقامك الكبير.
11: ولو لكن استقبال بزفة وطبل ومزمار
10: بصراحة قرية كريمة مضيافة.
11: صحيح في بعض الأحيان، لكن هي
10: هي مسألة الزفة.
11: لا لا لا، والإلحاح الغريب في الضيافة، الحلف بالطلاق أن نقبل ولو شرب قهوة.
10: وإذا حجزونا للعشاء يا سعادة البيت؟
11: لا لا العشاء لا لا لا لا، لا أستطيع، تحطنا كثيرا اليوم يا عايش، يوم ما يعلم به إلا الله. حتى أني ما صدقت شو اللي صار معنا، دولابي فرقع ومرة يحصل تصادم في شجرة يكسر خزان بنزين. يعني لولا قربنا من المحطة كنا احترنا.
10: حصل خير يا بيك، الحمد لله على سلامتك.
11: المهم لابد من رجوعنا الليلة بيك قطار المساء، عندي عمل ضروري في المدينة وأنت تعرف هذا الكلام. يعني لولا أنك طلبتني بالتليفون لأحضر لأعاين بنفس الجرارات الجديدة ما كنت تركت شغلي في المدينة وحضرت. المهم نشرب القهوة ونغادر بسرعة كي نلحق قطار.
10: كما تريد يا بيك إن شاء الله.
0: أهلاً أهلاً أهلاً وسهلاً يا بيك، حصل لنا الشرف.
6: حصلت لنا البركة يا بيك.
11: أنا في غاية السعادة والامتنان لحفاوة الاستقبال هذا.
5: سعداوي عوض عوض عوض.
0: ايش يا عم فرج؟
5: ارجع ارجع انت وعوض لورا.
9: اترك اترك شنوده هو اللي يحكي.
0: ارجع لورا، ليش انا مش قد المقام؟
9: يا عمي مش قصدي، مش قصدي، بس يعني هو ادرى بالموضوع.

0: هي مسألة عويصة ومعقدة لها الحد يعني. والله ما حدا بيحكي غيري أنا.
1: اسمع سعداوي معه حق، الموضوع معروف لجميع أهل القرية. احكي يا سعداوي ولا يهمك احكي.
0: عندنا كلمة بسيطة يا سعادة البيك، أنا بقولها بالنيابة عن أهل البلد.
2: هذا عيب يا جماعة الخير، انتظروا بعد ما يشرب القهوة، هاتوا القهوة وقدموها.
3: يا ولد هات القهوة، هات القهوة.
0: من هون لما يجيب القهوة بنكون قلنا هالكلمتين. اسمع يا سعادة البيك، صلي على النبي.
4: اللهم صلي عليه.
0: بتصدق بالله القرية كلها بتعرف سبب تشريفك المنطقة؟
4: يعرفون سبب تشريفي؟
1: عندنا خبر بكل إشي يا سعادة البيت.
4: وعندكم خبر؟
0: من لحظة وصولك المحطة.
4: لابد أن واحد من بلدكم قابلنا في الطريق وعرف الحكاية.
1: مظبوط كلامك، مظبوط كلامك،
4: مظبوط. إذن المسألة سليمة بحمد الله، ربنا قدر ولطف. أنتم أهل شهامة، كلفتم خاطركم وخرجتم إلى المحطة بحفاوة عديمة النظير. أطلب من الله تعالى أن يقدرني وأكافئكم وأرد لكم بعض الجميل.
0: كلام طيب، كلام طيب.
1: كلامك مثل العسل. صلي على النبي يا سعادة البيك.
4: اللهم صلي على سيدنا محمد.
1: الموضوع انحل.
4: ها؟ أي موضوع؟
5: شنو ده؟ خميس؟ الخوف من انه عوض يخربط في الكلام ويعقد المسألة. اسمع، ما دام ظهر انه البيك عنده استعداد طيب، بيكون الاحسن انه ما نفوتش بالتفاصيل بالمرة.
1: تمام. عوض يا عوض.
0: ايوه
1: تعال هون، بديك في كلمة. تعال. اصبر يا خميس افندي، اصبر، قلت لك تعال بسرعة.
0: روح لهم يا عوض وانا بسد عنك، روح.
1: بعد إذنك يا بيك، بعد إذنك.
0: صلي على نبينا محمد يا سعادة البيك.
4: اللهم صلي على سيدنا محمد.
0: إذا المسألة المقصودة وإنت قلتها سليمة بحمد الله بفضلك وفضل كرمك علينا.
2: نادوا على سعداوي إن فهموا شو يقول قبل ما يغلط.
1: سعداوي تعال بدك في كلمة.
0: وبعدين يا جماعة اصبروا علي اشرح الموضوع للبيك.
1: تعال بدي اياك في كلام مهم. تعال.
0: بعد اذنك يا بيك.
4: انا مش فاهم ايش اللي صاير فعلا، انا محتار.
5: اسمعوا علي جاي. الخطة اللي لازم نعملها وبدكم تسمعوا كلامي بالحرف الواحد بصفتي. انا المتولي للدفع. أولاً أنا جهزت لكم المبلغ في جيبتي حسب الاتفاق، وبما أنه البيك بيّن قدامنا حسن استعداده، فمن رأيها من رأيي عدم فتح الموضوع بتاتاً كلياً. ليش؟ لأن إذا فتحنا الباب بجوز تصير مساومة ويقع بيننا وبينه خلاف على المبلغ، وقتها بدنا نضطر ندفع مبلغ أكبر، وهذا أكبر من طاقتكم، وبعدين شو بصير؟ تفشل الصفقة.
0: يعني هذا هو رأيك يا عم فرج؟
5: لا حدا يناقش ولا حدا يفاوض. اسمعوا، نتقدم له بورقة في السر، أقول كولا ثلاث ورقات، كل ورقة ب50، منروح داسين هنا في جيبته وبنهلف عليه إنه ما يرجعنا. بعدين بنفرح فيه، بنهتف له، بنذبح له ذبيحة، وبنوصله على المحطة بالسلامة من غير لا أخذ ولا رد.
1: والله يا عم فرج كلامك معقول.
2: بيرضى ب150 نير لا غير؟
5: يا سيدي إن استقلها بخلص بنحلها احنا بعدين، وبفرجها الله وقتها. أنا على كل حال موجود تحت الطلب. انطمع في مال زيادة فيش مانع، أنا تحت أمركو.
1: يا سيدي فوق المبلغ عادي حطوا له كمان ورقة 20 منغمز فيها لوكيل عايش أفندي، لأنه الاعتماد أنه عايش أفندي يرضى ضروري كثير.
0: إلك الحق يا خميس أفندي، كلمة بصالحنا من وكيله مهمة ونافعة.
5: يلا خذوا تفضلوا. هاي ورقة 2 3 هذول 150، وهاي 20 اللي حكى عنها خميس. بس مين منكو بده يقوم بالمهمة؟
1: سعداوي.

0: يقبض البيك 150.
1: وانت يا عوض اغمز وكيله بالعشرين. ها
2: على بركة الله. ها هاي المصاري.
3: المهم ما حدا فيكم يفتح الموضوع.
4: سد عليه الباب هو وكيله. سلموا كل واحد فيهم مبلغه في السر من غير ما حد يشوف ولا يعلم،
1: من غير ما نمكنه من الأخذ والرد. فاهمين؟
4: إذا نجحتوا صارت لكم الصفقة الليلة بصفة نهائية،
1: وسننجح إن شاء الله.

0: شرفت قريتنا يا سعادة البيك.
1: أهلين أهلين يا بيك، نورتنا نورتنا. شو هالريحة الحلوة يا بيك، شو هالريحة الحلوة.
2: أشكرك يا ما عرفت اسمك.
0: محسوبك سعداوي.
1: وانا عوض عوض عوض.
2: طيب اسمع سعداوي، كان في القرية فرح قبل حضورنا؟
0: الفرح بحضوركم يا بيك.
2: شكرا شكرا، لكن لابد أن تكون هناك مناسبة سابقة.
0: المناسبة أنت بتعرفها والقرية كلها بتعرفها.
2: إيه؟ القرية تعرفها؟
0: ها؟ تشريفك البلد سببه معروف. إيه؟ وكل اللي بدنا إياه إنك ما تخيب أمنا وتقبل منا اللي قدرنا عليه ربنا.
2: فلوس؟
0: تعويض بسيط يا سعادة البيك، وأنت صاحب الفضل.
2: تعويض؟
0: عن تعبك وحضورك للبلد.
2: حضور يا ابني كان شيء خصني أنا.
0: لا بخصنا جميعا، أرجو أنه ما تخلي بيننا أي تكليف، المسألة بسيطة من أولها لآخرها. أنت على كل حال صاحب الفضل علينا.
2: يعني 150 ليرة؟ مجنون أنت يا رجل، خذ خذ خذ فلوسك خذ.
0: والله ما بترجع لجيبتي
2: يا ابن الحلال، تعطيني مبلغ تعويض عما حصل لي أنا شيء عجيب.
0: أنا بالنيابة عن القرية كلها.
2: أنا متشكر وممنون لك وللقرية، لكن يعني الضرر بسيط، ثانيا التعويض منكم أنتم غير مقبول.
0: مقبول مقبول، والله مقبول بإذن الله، مقبول يا بيك.
2: عجيبة، أنتم ما قصتكم، أنتم ما شأن قريتكم بهالموضوع؟
0: قريتنا أحق من غيرها.
2: فهمني قصدك، هل قريتكم غنية؟ المال عندكم بالأكوام؟
0: لا أبدا يا بيك، حنا بيعلم فيه ربنا.
2: وتقدم لي مع ذلك مبلغ تعويض ب150 ليرة؟
0: يعني على قدر طاقتنا.
2: يعني شيء جميل جميل.
0: يعني بتستقل المبلغ يا بيك؟ والله أنا ما بكذبك، أنت صادق، صحيح المبلغ قليل، لكن أعذرنا حالتنا سيئة.
2: حالتكم سيئة؟ شيء عجيب. عايش عايش، شو رأيك؟
3: صحيح يا بيك، إنها قرية عجيبة.
2: حالتكم سيئة، شيء عجيب. ويقدم لي ثلث براق 150.
3: يا سعداوي، لا يجوز لا يجوز، سعادة البيك مقامه كبير.
0: أنا بعرف أنه مقامه كبير، الكل بعرف أنه مقامه كبير. والله لو كنا بنقدر على قيمة أكبر كنا زدنا المبلغ، لكن الله العالم بالحال. تفضلوا تفضلوا اشربوا القهوة وبعديها بنحكي.
2: تمام تمام، بس خذ فلوسك بالأول. خذ.
0: والله ما بمد إيدي إلها.
2: يا سعداوي ما بيجوز، قبلنا الضيافة، قبلنا شرب القهوة، لكن تقديم فلوس لا لا لا.
3: يا سعداوي، مين قال لك إنه البيك محتاج لفلوسكم؟ ها؟
0: أبدا، والله يديم عزه، لكن يعني إجا لعنا وتعب وكلف خاطره وعطل وقته، يعني لابد أنه يقبل هالمبلغ البسيط.
2: إيه، أقبل مبلغكم في نظير تعطيل وقتي وتكليف خاطري؟
0: والله تعطيل يومك علينا ونفقة سفرك علينا وتعبك وحضورك علينا.
2: شيء غريب، سمعت الكلام يا عايش أفندي؟
3: نعم نعم سمعت.
4: تفضلوا تفضلوا القهوة، تفضلوا.
2: عشت.
0: تفضلوا تفضلوا اشربوا القهوة.
2: والفلوس؟
0: ردها لجيبتك يا بيك.
2: مستحيل، انتم مجانين، كيف بدي اقبل 150 دينار؟ لا لا يمكن، لا لا لا، اشي مش معقول.
0: اشرب قهوتك.
5: عايش، ساعدنا عند البيك يا عايش، ساعدنا.
2: ماذا؟
5: دسها في جيبك بالسر، ما تخلي حدا يشوفنا.
2: امرنا الله.
4: تفضلوا تفضلوا تفضل.
3: لا لا لا، انا سامحوني،

0: مالي عاش فندي؟
1: والله رأيي رأيك يا بيك، إنه لكن أنا اللي بدي أقوله إنه من الصعب نجرح إحساسهم.
0: نجرح إحساسهم؟ عجيب، صار عقلك شيء؟
1: قصد ساعات
0: قصدي إنهم ناس في حالة غير طبيعية، ناس لابد إن غرضهم التظاهر بكرم الضيافة والمعونة والشهامة لدرجة السف والغرور، لكن كل شيء له حدوده.
1: هم أحرار في فلوسهم يا بيك.
0: أحرار في رمي فلوسهم، صحيح، لكن هل يجوز لنا نقبل منهم مال بدون مقابل من ناس مجانين؟
1: بدون مقابل؟ لا، وأنت الصادق يا بيك، المقابل موجود، مجرد تشريفك بلدهم يعتبر في نظرهم أمر كبير يستحق عندهم دفع فلوس.
0: لا لا لا، أنا مستحيل أقبل. اسمع يا سعداوي.
2: هنيئا يا بيك.
0: الله يهنيك يا سيدي. اسمع، خذ فلوسك من غير كلام.
2: يعني سعادتك رافض المبلغ؟
0: طبعا،
2: بصفة نهائية،
0: بكل تأكيد.
2: طب تسمح لي لحظة واحدة. أعطيني مبلغ ثاني يا عم فرج بسرعة.
0: عايش، قرب ذانك علي. فهمت منهم إشي يا عايش فندي؟
1: أبدا يا بيك.
0: مش ملاحظ إن حركاتهم غريبة؟
1: المسألة كلها عبارة عن دفع فلوس وكرم في كرم. يظهر إنهم هذا أكيد باعوا محصولهم بسعر طيب، وربما كان موسم الزراعة عالي الإنتاج معهم هذا الموسم، يعني لا دودة ولا مشاكل ولا آفة زراعية، والأعمال بالنيات يا بيك. هذول ناس كرمة، وهل الكرم خطأ؟
0: قلت لك يا سعداوي.
2: يا سعادة البيك، يا سعادة البيك، عفوا، إلك الحق ترفض، اتفضل.
0: أنا مش قلت لك؟
2: الكل بعرف يا بيك، مهما عملنا ما بنقدر نعطيك مقامك، لكن عذرنا، اتفضل، هاي مبلغ ثاني.
0: شو هاي كمان 50 دينار، شو القصة؟
2: على قدر طاقتنا يا بيك.
0: انت مجنون يا رجل، يعني المفروض تذهب لمستشفى مجانين. يا عم خذ فلوسك وريحني.
2: والله ما بترجع، وما بترجع لجيبي ابدا.
0: خذ، قلت لك خذ.
3: والله يا بيك، والله هي فوق حاجتنا، والله ما بتلزمنا ابدا. خذ يا بيك خذ.
0: ما بدي اخذ، انا ما بقبل، لا يمكن.
2: علي الطلاق بالثلاثه، ما بترجع.
0: طلاق؟ حلفت بالطلاق؟
3: وبستين طلاق من بيتنا، ما بخرج المبلغ من ايدك.
0: شيء عجيب، أنا في عمر كله ما صادفتني حكاية بهالشكل.
1: ولا أنا يا بيك، لكن ما باليد حيلة.
0: ما باليد حيلة؟
1: طبعا يا بيك، بعد ما حلفوا بالطلاق أظن إنه سعادتك ما بتريد إنه تخرب بيوتهم.
0: يعني قصدك نقبل؟
1: هو الحل الوحيد.
0: يا سيدي، بنقبل على شرط إن نعوضهم بهدية مناسبة.
1: رأي في محله. أرجو من سعادتك إنه تفكر لهم على مهلك في شيء مناسب.
0: أمرك يا سيد سعداوي، أمرك. إن شاء الله ربنا يقدرني أرد لكم الجميل وأعملكم كل خير.
2: البيك وافق، البيك قبل وافق.
4: يعيش حامد بيك، يعيش حامد بيك.
5: فعلا، يعني نذبح الذبيحة؟
2: اسألوا المعلم شنودة، نذبح الذبيحة مدام تمت الصفقة ولا لا؟
3: مدام تمت الصفقة خلص نذبح ونطبل ونزمر.
0: الصفقة؟ انت فاهم كلامهم يا عايش؟
1: لا أبدا يا بيك.
2: إيه؟ ما دمت تكرمت علينا وقبلت يا سعادة البيك وتمنا الموضوع بحمد الله، يعني اسمح وشاركنا بالفرحة. نتعشى الليلة بالفت ولحم الذبيحة، القرية كلها رايحة توكل اللحم لأنه من زمان ما أكلوا لحم أبدا، والطبل والأرغول والرقص والمواويل كل شي جاهز.
0: كان بدي والله، لكن وقتي ضيق، لابد أرجع بقطار المساء ومع الغروب.
3: والله يا بيك ما راح نخلي

0: إيك تسافر قبل ما تتعشى، وهذا عيب علينا يا رجل. أنت صاحب الفضل، تركت لنا الصفقة، كمان بدك إيانا نتركك تسافر قبل ما تتعشى.
1: تركت لكم الصفقة؟
0: بالفلوس، بالفلوس مفهوم، لكن يعني على كل حال سعادتك تستحق الشكر.
1: الفلوس كانت مقابل صفقة؟
2: الظاهر من كلامهم
1: الحكاية تعقدت يا بيك.

0: لابد أن نفهم أصل الحكاية. صفقة؟ صفقة من أي نوع يا ترى؟ صفقة قطن، محصولات، بذار، سماد، زراعة، مواشي، أنا مش فاهم إشي.
1: نسألهم عن هذا.
0: استنى استنى، السؤال يكون بطريقة ملفوفة يعني وبمنتهى الاحتياط.
1: أنا عايش طول عمرك يا بيك تعتمد على نباتي لحظة واحدة؟
0: سعداوي تعال تعال تعال بجانبي تعال. الصفقة تمت والحمد لله.
1: بدي إياك بجملتين يا أخ عوض.
2: بفضلك يا سعادة البيك، والله ما بننسى فضلك طول العمر.
0: بفضلي الحقيقة يا سعداوي. أنا
2: الحقيقة إنك فضلتنا على نفسك.
0: فضلتكم على نفسي؟ فضلتكم على نفسي صحيح صحيح، لكن يعني
2: والله ما في لزوم لحكيك. أنت غرضك تتواضع وتقلل من فضلك، لكن القريب تعرف بكفي إنه قبلت ونفسك سمحت.
0: نفسي سمحت؟ قصدك يعني عن الصفقة؟
2: عمرنا ما رايحين ننسى إنك حرمت نفسك منها لأجل خاطرنا
0: يا سيدي. هي صفقة عبارة عن
2: المبلغ نفسه يعني. أنت بتعرف قبلنا وحضرت لتعاين يعني.
0: أنا حضرت لأعاين؟ صحيح حضرت لأعاينه. قول معي سعداوي المقدار.
2: وشو بدك بالمقدار؟ أنت انتهيت وارتاح قلبك يعني؟
0: يعني الصفقة نوعها إنه
2: متوسطة والله، وأنت يعني ما بيخفى عليك أمرها ولابد إنهم وصفوها إليك.
0: طبعا طبعا.
2: أقول لك الحق يا بيك، والله يعني ما كانت تنفعك.
0: إيه وبتنفعكم أنتم؟
2: حياتنا فيها يا بيك، حياتنا فيها.
0: حياتكم فيها؟
2: ورويناها بدمنا.
0: فهمت. هي بالتأكيد لابد أن تكون
2: المهم. النتيجة سعادتك فهمت الأمر وما في؟
0: طبعا. قول يا سعداوي، هي
2: أنت مهتم بموضوعها بعد ما انتهى كل إشي على خير؟ قوم يا بيك، قوم وافرح مع أهل البلد. والله الليلة لا تحسب من عمرنا. اسمع يا تهامي، نادي على ابن محروس خليه يحضر توزيع الذبيحة ويستلم نصيب العجوز بالدار. بعد إذنك يا بيك.
0: عايش علي النعمة، ما فهمت إشي من كلامه.
1: أنا يا بيك عرفت الحقيقة.
0: وكالصفقة من أي نوع؟
1: الأرض يا بيك.
0: الأرض؟ صراحة أنا فهمتها من ساعة ما قال رويناها بدمائنا، ومع هيك خفت إن يكون قصد الزراعة ولا البذار. قلت لنفسي السكوت أستر، طلع الموضوع صفقة أرض. معقول؟
1: مئات الدنومات من الأراضي التابعة للشركة البلجيكية.
0: الشركة البلجيكية؟ هي عندها أراضي في حوالين القرية هذه؟
1: نعم عندها، وعندهم النية إنها تبيع للفلاحين بالتقسيط.
0: أيوة قلت لي فهموا إن حضرنا للمزاد ونتقاسم عليها ونخرج بالصفقة.
1: وعرضوا على سعادتك إنك تتنازل لهم عنها، وإنت قبلت.
0: وكيف قبلت؟ كيف؟
1: مقابل المبلغ المدفوع اللي في جيبك.
0: الله قطع هيك 150 دينار.
1: خلو طرف يا بيك.
0: غشونا الملاعين، دخلوا علينا بالكلام الناعم ودسوا في جيوبنا هالفلوس من غير مناسبة. حسبناهم مجانين وأهل كرم وتبذير، طلعوا بضحكوا علينا العفاريت.
1: وسعادتك عجبتك الصفقة؟
0: لابد إن سعرها بسيط، وإن طارت منها يا عايشة فندي بنكون مغفلين.
1: طيب يا بيك والمبلغ المدفوع؟
0: شو قصدك ال 150 200 ليرة؟ بنرميها لهم يا رجل.
1: اترك لي الم...

0: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم عادل عفانة، محمد عواد، ساري الأسعد، خضر بيضون، عبد الكامل خلايلة، وسام البريحي، زيد خليل مصطفى، قاسم ملكاوي، رسمية عبده، وأنا نغم بطارسة.
1: عندما ترفع الستارة

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالد.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. توالي الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي الأردني. واشنطن تؤكد أن استمرار المواجهة العسكرية مع إيران ومسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. عدد سكان المملكة يتجاوز 12 مليون نسمة. من العناوين إلى التفاصيل. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده. وأكد الصفدي وعبد العاطي في اتصال هاتفي

الهاتفي إدانتهما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول العربية وكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. وشدد الصفدي على أن المملكة ستستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتتضامن بالمطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها. وأكد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات. هذا وتوالت الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية، ووصفتها بأنها انتهاك للسيادة الأردنية وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة. فقد أدانت كل من مصر والسعودية وقطر واليمن والبحرين هذه الهجمات، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس سيادة الدول، ومشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وخفض تصعيد وتغليب الحوار والدبلوماسية. وجددت هذه الدول تضامنها الكامل مع الأردن ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. من جانبه دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدا تضامن البرلمان العربي مع الأردن ودعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. كما نددت رابطة العالم الإسلامي بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي تطورات الشد والجذب بين طرفي النزاع، قال مسؤول أمريكي إن الإدارة الأمريكية تستعد لاحتمال استمرار المواجهة العسكرية مع إيران، مشيرا إلى أن مسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. في هذه الأثناء توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى من ذلك. التفاصيل والزميل محمد إبراهيم الطرعونة.

0: فيما تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة. أكدت مصادر مطلعة أن لقاءات عقدت في طهران بالتنسيق مع واشنطن لخفض التصعيد تناولت مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز، وسعيا لتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن انتهاء وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، واتهمت طهران واشنطن بمحاولة فرض ترتيبات أحادية الجانب تتعارض مع بنود الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز. وتوعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى عن ذلك. هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح جراء الضربات الأمريكية. في هذه الأثناء قال مسؤول أمريكي إن الإدارة الأمريكية تستعد لاحتمال استمرار المواجهة العسكرية مع إيران، مشيرا إلى أن مسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. وأكد أن إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة للسفن التجارية أصبحت هدفا رئيسيا لإدارة ترامب في إطار مساعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بينما تعتبر إيران أن الحفاظ على نفوذها في المضيق يمثل ورقة أساسية في أي اتفاق لإنهاء الحرب.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4

فلسطينيين وأصيب آخرون جراء ثلاث غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين الأول الماضي. وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المباحثات في العاصمة المصرية القاهرة في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والحد من التصعيد في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة أدى نحو 70,000 مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة. يشار إلى أن الاحتلال يمنع منذ 3 سنوات المواطنين من الضفة الغربية وغزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. أعلنت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن خطيب المسجد الأقصى المبارك والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عقب تسليمه قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خطيب المسجد الأقصى المبارك عقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بتهمة التحريض حسب ما ادعى الاحتلال. هدم مستوطنون متطرفون مدرسة يانون الأساسية المختلطة التابعة لمديرية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك بعد مرور نحو 8 أشهر على تهجير سكان خربة يانون قصرا. وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في بيان أن هدم مدرسة يانون يمثل جريمة جديدة بحق الأطفال الفلسطينيين، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في التعليم وتحظر استهداف المؤسسات التعليمية. هذا وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن التقارير الواردة من الضفة الغربية المحتلة باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتزايد القيود على التنقل وعمليات الهدم وتوسع المستوطنات وعنف المستوطنين أدى إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين وتفاقم مخاطر الحماية وزيادة القيود المفروضة على الوصول إلى السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية. وجدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التأكيد على وجوب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني. وفيما يتعلق بالتمويل، قال المكتب إنه تم استلام 26% من المبلغ المطلوب للعمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام، والبالغ 4.1 مليار دولار. وفي لبنان قتل شخص وأصيب عدد آخر بجروح في غارات شنها الطيران المسير الإسرائيلي جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات نسف واسعة داخل بلدتي الخيام ودير سريان في قضاء مرج عيون بالتوازي مع عمليات تمشيط لعدة بلدات. وإلى أوكرانيا، حيث أعلن جهاز الأمن الروسي إحباط ما وصفه بأنه هجوم إرهابي على قاعدة جوية في منطقة جنوب روسيا باستخدام طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا، كما استهدفت هجمات بطائرات مسيرة منشآت نفطية في جنوب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار، وفق ما أفادت السلطات التي أعلنت تدمير 673 مسيرة أوكرانية خلال الليل. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية على إحدى واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة باستخدام طائرتين مسيرتين، وجرى رصد الطائرتين من قبل وحدات حرس الحدود، حيث تم التعامل معهما وفق قواعد الاشتباك وإسقاطهما وحمولتهما داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختلفة.

0: القصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أظهرت التقديرات السكانية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن عدد سكان المملكة تجاوز 12 مليون نسمة، ليحتل الأردن المرتبة 11 بين الدول العربية والمرتبة 85 بين دول العالم في عدد السكان. وبينت الدائرة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للسكان أن الأردن شهد تغيرات ديموغرافية خلال النصف الثاني من القرن الماضي، نتج عن ارتفاع ملحوظ في عدد السكان، ويبلغ معدل النمو السنوي للسكان في الأردن حاليا 1.7%، ما يعني أن عدد السكان سيتضاعف بعد حوالي 40 سنة من الآن. تزامنا مع العطلة الصيفية، تواصل غرفة تجارة العقبة تنفيذ مبادرة روحها بترد الروح، وذلك بتسيير رحلات مجانية إلى محافظة العقبة. حول ذلك تحدث عضو غرفة تجارة العقبة سلام المعايطة لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
1: الجمعة المقبلة التي تصادف 17/7 بإذن الله ستسير حافلات بالنقل المجاني إلى مدينة العقبة من الأغوار الجنوبية، والجمعة التي تليها ب24/7 من هذا الشهر الحالي من الأغوار الجنوبية، ومن ثم الانتقال إلى العاصمة الحبيبة عمان. سيكون هناك برنامج سياح لليوم الواحد يتضمن فيها نشاطات، وهي مدعومة وبالشراكة مع القطاع الخاص. سوف يسير 20 حافلة كبيرة إلى مدينة العقبة، بكل جمعة 20 حافلة، وسوف تستهدف 10,000 زائر إلى مدينة العقبة.
0: في الكرك انطلقت من أمام مديرية سياحة الكرك فعاليات الرحلات السياحية لبرنامج أردننا جنة، بمشاركة عدد كبير من المواطنين والمهتمين بالشأن السياحي من مختلف أنحاء المحافظة. وقال مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة إن البرنامج يتيح لأبناء المحافظة زيارة المواقع السياحية والأثرية في كافة أنحاء المملكة وبأسعار تناسب دخل العائلة ومدعومة. وفي عمان احتضن متحف الدبابات الملكي إحدى فعاليات مهرجان صيف أمانة عمان الذي تنظمه أمانة عمان الكبرى، وسط حضور عائلي وإقبال من الزوار للاستمتاع بالبرنامج الترفيهي والثقافي الذي أعد بهذه المناسبة. وشهدت الفعاليات تقديم عروض فنية متنوعة وأنشطة ترفيهية، إلى جانب العديد من الفقرات المخصصة للأطفال والعائلات في أجواء تفاعل جمعت بين الترفيه والتثقيف. وإلى أخبار الطقس في أوروبا، حيث تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين، مع إعلان حالة التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب فرنسا، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة اليوم السبت، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن 24 مقاطعة في شمال غرب البلاد ستعلن فيها حالة التأهب القصوى من المستوى الأحمر بسبب الحر الشديد، و56 مقاطعة أخرى ستعلن فيها حالة التأهب البرتقالي. ويضم نظام الإنذار الفرنسي 4 مستويات، بدءا من الأخضر وهو الأدنى وصولا إلى الأحمر الذي يمثل الحالة القصوى، مرورا بالأصفر والبرتقالي. وأشارت إلى أنه يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 38 و40 درجة مئوية خلال هذه الموجة. أما محليا، حيث يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. توالي الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي الأردني. واشنطن تؤكد أن استمرار المواجهة العسكرية مع إيران ومسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. وعدد سكان المملكة يتجاوز 12 مليون نسمة.

Sama. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة منتصف الليل الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن الطريق مجرد مسافة تقطع، ولا الرحلة موعداً يدرج في برنامج. كان الأمير يرى في الدرب امتحاناً للعين، وفي الوعر ميزاناً للعزم، فحيث تتعب الخيل تستيقظ الكلمة، وحيث يضيق المسار يتسع المعنى.

0: ما أجبنا دعوة رفيفان يا رفاعي، متى نذهب للكرك؟
1: متى تريد يا سمو الأمير؟
0: أرى أن هذا الوقت مناسب، الربيع يجعل الأرض أكثر رحابة وسعة وبهاء.
1: برنامجنا نهاية هذا الأسبوع لا يوجد فيه مواعيد رسمية.
0: إذن نهاية الأسبوع نطلع بالسيارات لذيبان، وبعدها نركب الخيل. الخيل تسبقنا وترتاح قبلنا في يوم.
1: أمرك يا سمو الأمير.
0: على بركة الله، لكن أخبر المعازيب أننا عندهم يوم الخميس مساء بإذن الله، ونصلي الجمعة بالكرك ونرجع عمان السبت.
1: تم يا مولاي.

هكذا تبدأ الرحلات التي تكتب، قرار هادئ كأنه حديث مجلس، لكنه في باطنه خطوة أخرى في رسم ملامح دولة.

0: ألا ترى يا رفاعي أنه لا بد من طريق يربط المدن والحواضر ببعضها؟
1: سيتحقق هذا الحلم يا سيدي إن شاء الله وقريبا،
0: حتى تنهض الدولة وتمسك بزمام الأمن والاقتصاد لابد من شبكة طرق تصل البلاد ببعضها.
1: الطريق إلى الكرك عن طريق ذيبان والموجب مرهق يا سمو الأمير.
0: أعان الله أهل الكرك على مشاوير عمان.

كان الأمير يرى الطريق كما يرى القصيدة. إن لم تصل بين المعنى والمعنى ظلت مقطوعة، وإن لم تجمع الناس بقيت حبراً على خارطة. فالطريق عنده سياسة صامتة، والشعر سياسة ناطقة.

0: الطريق من الأعلى جميل، لكنه مخيف.
1: الأردن يا رفاعي حباه الله بتنوع جغرافي عظيم، لكن قل لي أين الشيخ؟ وما بال حصانه قد تأخر؟
0: الشيخ يهاب المناطق المرتفعة يا سيدي.
1: هكذا إذن الطريق بدون شعر يطول الضعف.
0: لابد أن هذا الطريق الوعر يفتح شهيتك للشعر يا مولاي.
1: اسمعني يا رفاع، حمدت ذا الدرب في أولى وآخرة، لولا الذباب ولولا كبوة الفرس يأتي فيلبسها ما بين دريها فرمحة ثم تلقي الرأس في خفسي فتلتوي يمنة في يسرة وترى قدامها الخيل في جمع من الحرس.

حين يشتد التعب لا يشتكي الأمير بل ينصت، فالطبيعة عنده ليست خصماً بل محاوراً قاسياً يستخرج من الصدر أصدق ما فيه.

يممته عازما قطع الطريق سرا قبل الشروق وفي وقت من الغلس، لكنه طال معوجا ومنحرفا كبطن ذي الغول يا بؤسي لمنغمسي. يا أيها الموجب المحبوب طلعته وفي الهبوط يرينا حال مختلسي، أنت المقرب ذيباناً إلى كرك يا ليت.

0: تبسي كم غاب فيه أناس لا عداد لهم، ومن بهيم ومن ذئب ومن عسس.
1: أكيد أن لك ذكرى في بطن الهول لتجعل منه شاهدا على هذا الطريق يا مولاي.
0: يا رفاعي، الطريق إلى الكرك من الموجب تذكرني ببطل الغول وأيام الثورة، فهذه تشبه تلك مع فارق التشبيه في الرحلة.
2: يا سمو الأمير، أنا لم أسجل ما قلت.
0: يا شيخ حمزة، اكتب من هذه اللحظة، وما سبق يذكرك به الرفاعي.
1: بأمرك يا مولاي.

وهكذا لا يأتي الشعر ترفاً في الطريق، بل ضرورة، كأن الكلمة توازن خطو الفرس وتبقي الروح مستقيمة حين يميل الدرب.

0: سرى عن النفس في مغناك طائفة من الشواغل من هم ومن قلس، لكنك اليوم عندي خير ما وطئت رجلي من الشام من حيفا ومن طفسي. أسألكما خبراني صدق مسألتي، وفي الحديث أحاسيس لملتمسي. رأيت آثار أقوام لها خبر، لو تنطقين وجدت اليوم ملتمسي. فأين روما وأين الفرس أو نبط؟ آثارهم نطقت عن ناجذ خرس.
1: اسمح لي يا سمو الأمير، اسمح لي أن أعارض قصيدتك هذه.
0: يا رفاعي، هل نمنع من يعارضنا في السياسة حتى نمنع من يعارضنا في الأدب؟
1: صدقت والله.

في الموجب لا تستعاد الجغرافيا وحدها، بل الذاكرة، فهنا تتشابه الطرق وتتلاقى صور الثورة مع مسالك الحاضر، ويصبح التشبيه شهادة زمن.

0: ها قد صعدنا بسلام. هل تأثر أحد من الحاشية أو الحرس؟ وهل خيلهم سالمة يا رفاعي؟
1: كلهم بسلام يا سمو الأمير.
0: إذن لنأخذ قسطا من الراحة ثم نتابع إلى مضارب رفيفان.

0: لم يكن الأمير يسأل الأرض عن اسم من مروا بها بل عن أثرهم، فالدول لا تبنى بالأسماء بل بما تركه العابرون من معنى وما قاله الحجر حين صمت البشر.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف.

وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الصديق إلى البيت العتيق، محمد صديق خان.

0: رحلت يوم الاثنين 27 قد خلت من شهر شعبان سنة 85 و200 ألف هجرية، غب صلاة الظهر من محط رحالي بهوبال على جناح السلام، مغتنما لكل فائدة وكرامة، مريدا لتأدية حج الإسلام إلى بيت الله الحرام. ووصلت بعدما قطعت 7 من المنازل في اليوم 8 على مجرى عجلة النار المعروف بالببور، وحملت عليها الأثقال وركبتها يوما وليلة، ثم نزلت في ساحل البحر المحيط وأقمت به منتظرا المركب.
1: هذا ما ورد في بدء نص الرحالة محمد صديق خان وهو يصف رحلته منذ انطلاقته أخذ المركب مع آخرين، حيث كانوا نحو من 300 شخص، حيث مر في الطريق من مومباي إلى عدن وباب اسكندر إلى أن ألقت السفينة مرساها على ساحل حديدة وأقام 12 يوما فيها.
0: أقمت هنا 12 يوما أراجع كتب الحديث وأكتبها بيدي ما أستطيع، ولم أذهب إلى المساجد إلا للصلوات الخمس لكثرة اشتغالي بطلب العلم.

0: سار المركب من الحديدة إلى جدة مسيرة أسبوع لا غير، ولكن المركب الذي يحمل الرحالة ورفاقه لم يصل إليها إلا بعد نحو شهر، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت من طول الركوب ومخالفة الهواء وقلة المطعوم والمشروب، فقال ما قاله:
1: وبلغت الأنفس التراقي في تلك الأيام، وكانت الأيدي مرفوعة والأعين والآذان كأنها على طريق مجيء الريح الطيب. ثم سمع الله صوت الآيسين، وهبت لنا ريح طيبة من جهة رب العالمين إلى يومين، وخرج المركب من مجمع الجبال المستغرقة في الماء إلى ساحل النجاة، وكنا نقول: يا رب الناس، أقم سفينتنا على جدة كما استوت سفينة نوح عليه السلام، فليس بذلك بعزيز على فضلك المجدي.

0: فاقه المسجد الحرام ودخلوا باب السلام وأدوا العمرة والسعي. وقال:
1: من أول نظرة إلى جمال الكعبة المكرمة ذهلنا عن مصائب السفر ومشاقه كلها، وهكذا شأن كل مشوق وصديق. كيف والكعبة الزهراء زادها الله ضياء وسناء، ياقوتة كحلية تجلو بصائر أعين الصلحاء، مجلوة للناظرين في حلة من الكرامة سوداء. بعدما فرغنا عن السعي بين الصفا والمروة رأينا أن نتم الليل بجوار الكعبة، فجاورناها إلى الفجر بالتهجد والدعاء والاستغفار، وصلينا الصبح، ثم رجعنا إلى المنزل وحلقنا الرأس ولبسنا لباس الإحرام.
0: وفي أداء مناسك الحج يذكر الرحالة أنه أحرم يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة وتوجه إلى منى، فقال: بلغت المنى. وكان ماشيا ثم ركب منها إلى عرفة، وفرغ من أعمال الحج على الترتيب المذكور في هذا المنسك وعلى الوجه المأثور بالسنة الصحيحة، وشرح ذلك بقوله:
1: وقفت بعرفة ولم أأل جهدا في الدعاء والاستغفار إلى الغروب، والتضرع والابتهال إلى علام الغيوب والمأمول من الله القبول، ثم أفضيت منها إلى مزدلفة ومنها إلى منى، ورأيت بقية الأعمال وأتيت بها في أحسن الأحوال. ومن غاية الشغف بعلوم السنة لم أترك كتابة العلم بعرفة ومنى في أيام إقامتها، لكن في غير أوقات المناسك.

0: يذكر محمد صديق خان أنه قد أقام بمكة في محلة أهل الهند، وأنه كان يروح ويعود إلى الحرم المحترم من باب الزيادة، ويذكر قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأنه كان كثيرا ما يمر على باب السلام مبتغيا كتب العلم ويقول في نفسه:
1: ادخلوها بسلام.
0: ابتاع الرحالة من مكة كتبا أعجبته، منها كتاب الزرقاني شرح الموطأ، وحسن المحاضرة في أحوال مصر والقاهرة، والرياض المستطابة، وبهجة المحافل شرح الشمائل، وأذكار النووي، إلى غير ذلك من كتب الحديث والعربية والتواريخ. وبعد مكة انتقل إلى المدينة، وهناك اشترى الصديق كتاب المدخل لابن الحاج، وهو كتاب يحوي على رد بدع المتفقهين ومحدثات المتطوفين، وأحرم بالعمرة حين الرجوع ووصل مكة، ووجد المطاف والمسعى خاليا من الناس، فأتى بأعمالها على ترتيبها، وحصل له بحمد الله تعالى حجة وعمرتان.
1: وطفت للوداع في أوائل جماد الأول، وسرت إلى جدة، وركبت المركب المسمى بفيض الباري، وكان يسع 900 نفس سوى الأحمال والأثقال، ومررت بساحل الحديدة حيث أقام المركب هناك 3 أيام لبعض الحوائج، ثم سار إلى مومباي. الزمان كان زمان حر شديد، وكانت الريح سموما وماء البحر نارا، فمرض أهل المركب إلا من عصمه الله، ومات بعض القوم من شدة الحر.
0: وقبل وصول المركب إلى ساحل مومباي ضل الربان الطريق، وذلك بسبب غياب الشمس وتراكم السحاب، وكان الموسم موسم طوفان وتلاطم البحر والأمواج، فتكسرت حجرات المركب وتحركت خشباته، واستيقن أهله بمجيء الموت. وقد كتب رحالتنا يقول في ذلك:
1: صارت السفينة بالبحر كريشة في الفلاة، وضاقت الأنفس من حلاوة الحياة، حتى جاءت رحمة الله تعالى وهو أرحم الراحمين. لقد شاهدت من سفري هذا عجائب، ورأيت فيه عدة مصائب، ووقفت على رسوم القوم وبدعهم ومحدثاتهم وانهماكهم في تحسين الملابس والمطاعم والمساكن وقصر همهم على ذلك. رحم الله امرأ اجتنب ذلك وصان نفسه عما هنالك، ونهى عن القوم هذه المناهي والمنكرات، وجمعهم على التمسك بالسنة والكتاب.

0: في 22 يوما وصل الرحالة من جدة إلى مومباي، ووصل إلى محط رحاله باهوبال في أوائل شهر جمادى الثانية، وكانت مدة الذهاب والإياب 8 أشهر. وقال:
1: نحن الآن مقيمون بباهوبال إلى ما شاء الله المتعال، والرجاء من ربنا ذي الجلال تيسير المقام على الدوام إلى وقت الحمام ببيت الله الحرام أو بمدينة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق، وهو الهادي لأقوم طريق.

إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. إلى اللقاء غدا بإذن الله مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق